كان نهرا هنا وله غفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف.

صراخ وغزوات، قتل ونزوات، وسعي محموم للتوسع والسيطرة. تلك هي أحجار الأساس التي بنيت عليها إمبراطورية روما القديمة، المنشآت الضخمة من ملاعب وقصور وطرق وقنوات مياه غطت 3 قارات فأضحت رموزا معبرة عن فكرة روما.

19 من مارس عام 44 قبل الميلاد كان أقوى رجل في العالم جثة بلا روح مرمية في مدخل مبنى مجلس الشيوخ. القائد الفذ الذي جرح في عديد المعارك اغتيل بضربات خناجر الرومان أنفسهم. إنه يوليوس قيصر. قبل ذلك بسنوات كان جنرالا شابا طموحا فهم أن طريق المجد إلى روما يمر بساحات القتال البعيدة. نراه عام 55 قبل الميلاد يقود جيشا من 10 فيالق 40,000 مقاتل يتجهون نحو الشمال مرورا ببلاد الغال. كان يريد الذهاب إلى جرمانيا وعبور نهر الراين. لا سبب يحركه سوى أن لا جنرال من قبله تجرأ على تلك المغامرة. كان يريد أن يكون مثل الإسكندر الأكبر ويذهب مثله إلى ما وراء العالم المعروف لدى الرومان. في تلك الفترة كان الراين عبارة عن حاجز طبيعي يحمي القبائل الجرمانية من التوسع والأطماع،

وعرضه بين 60 ومائة وثلاثين مترا تحديا كبيرا بسبب عمق المياه وقوة التيار. وإذا أضفنا ضرورة إنجازه في أسرع وقت اعتبر الأمر إنجازا خارقا للعادة، عزم عليه قيصر ليبهر المواطن في روما ويرهب العدو في جرمانيا. قام جنوده بسرعة ونجاعة كآلة محكمة بقطع وتقليم الأشجار التي توجد في محيط النهر، وبدأ الجسر يتقدم فوق مياهه، فكانت معجزة تقنية لا مثيل لها في زمانها. كانت الأعمدة التي غرست في قاع النهر يصل طولها حتى 10 أمتار، وبغرسها بشكل انحرافي استطاع المهندسون العسكريون تثبيت سطح الجسر. أما الأمر الذي جعل ذلك الجسر مذهلا فهو زمن إنشائه، إذ لم يتطلب سوى 10 أيام كي يسير يوليوس قيصر فوقه نحو مجده. كانت قوة العدو تقدر بنحو 430,000 رجل، أي 10 مرات تعداد جيش قيصر. ولكن عندما رأى الجرمان فيالق الرومان تتقدم فوق الجسر فروا رعبا نحو أعالي الجبال. قام يوليوس قيصر باستكشاف الأراضي الواقعة شمال الراين دون أن يواجه أي مقاومة، ثم عاد أدراجه ليعبر الجسر ثانية ويقوم بفكه. كان ذلك استعراضا نموذجيا لروما ذلك الزمان، تذهب متى تريد، أين تريد، وكيف تريد. كان جسر قيصر فوق الرعين تلميحا مبكرا لطموحه العميق الذي دفع به إلى قمة الهرم وتسبب في سقوطه أيضا. كان حكم يوليوس قيصر منعرجا هاما في التاريخ السياسي لروما، وكان غزو بلاد الغال منعرجا آخر وسع بشكل كبير مجال التأثير الروماني في أوروبا الغربية، طفرة تاريخية ما كان لها أن تتحقق لولا ذلك المشروع الطموح الذي لمع في ذهن القائد الفذ، بناء ما لم يفكر فيه أحد قبله، جسر يعبر مياه الراين نحو الضفة المجهولة.

إقليم فرنسي على التخوم مع ألمانيا وسويسرا وبلجيكا واللوكسمبور، يتميز بتنوعه اللغوي والعرقي الكبير وبغناه بالفحم الحجري. ظل موضع خلاف مزمن بين فرنسا وألمانيا منذ قيام الثورة الفرنسية. الألزاس واللوران يقع شمال شرق فرنسا ويحده من الشرق نهر الراين الذي يمتد على مسافات طويلة في ألمانيا، وتعد ستراسبور أهم حواضره إذ يوجد بها مقر البرلمان الأوروبي. ظلت المنطقة موضع نزاع بين ألمانيا وفرنسا، فقد احتلتها مملكة بروسيا في حرب عام 70 و800 ألف، وقال رئيس الوزراء بسمارك حينها كلمته الشهيرة: ستراسبور ستكون وستبقى مدينة ألمانية إلى الأبد. وكان نظيره الفرنسي قد صرح قبله بأن نهر الراين يجب أن يكون ضمن الحدود الطبيعية لفرنسا. فانبر شاعر ألماني يستنهض همم شعبه بقصيدة طويلة نقرأ منها: صليل السيوف كتدفق موج النهر إلى الراين، إلى الراين الألماني. من يريد أن يكون حارس الجدول؟ يا أرض الأجداد العزيزة اطمئني، بين مئات الألاف يومض نداء، والبريق بعيونهم يلمع، يحرسون الحد الألماني المقدس. تجود ألمانيا بدماء أبطالها كجودك بمياهك الجارية. يدوي القسم قويا ويتدفق النهر، ترفرف الرايات عاليا في الهواء فوق الراين، فوق الراين الألماني. لكن الهوية الفرنسية للمنطقة قديمة، فسكان الألزاس شاركوا بنشاط في الثورة الفرنسية، بل تقول بعض المصادر إنهم أول من لحن وغنى النشيد الوطني الفرنسي لا مارسياس. وظلت قضية الألزاس مطروحة إلى أن استعادتها فرنسا في نهاية الحرب العالمية الأولى، ثم سقط الإقليم مجددا تحت الاحتلال النازي قبل أن يعود إلى فرنسا ويصبح جزءا من البلاد.

الحدود الشرقية لفرنسا تقع سويسرا، وتحتل مدينة بازل مكانا مميزا في أقصى شمال البلاد على الحدود المشتركة مع ألمانيا. ليس من المبالغة في شيء أن يطلق على بازل درة الراين، فهي مدينة ساحرة يفوح عبق الفن والإبداع في كل مرتع من مراتعها. يعود بناؤها إلى 2000 سنة مضت، ويعود تاريخ إنشاء أول جسر على الراين في بازل إلى عام 25 و200 ألف. وترتبط بازل بالمدن الأوروبية الرئيسية بشبكة من الطرق وخطوط السكك الحديدية، وفيها مطار نشيط بالإضافة لميناء للسفن النهرية يقع على الراين، وينطوي على أهمية كبرى لأنه يمثل القناة الوحيدة التي تربط سويسرا بالبحر.

يبدو نهر الراين وكأنه جاء ليقسم المدينة إلى شطرين يتصلان بثلاثة جسور، ويفضل الكثير من السياح التنزه بالقوارب التي تتجه شمالا على سطحة نهر الراين حتى بلوغ الحدود الألمانية.

القارب في عاصمة المال والأعمال في ألمانيا فرانكفورت. إذا سلك الزائر الطريق المحاذية لضفة نهر الراين فإنه يصل إلى البلدة القديمة، وهناك يجد بنايات تاريخية رائعة تعود إلى العصور الوسطى بقيت شامخة رغم الدمار الذي حل بالمدينة أثناء الحرب العالمية الثانية. هناك أيضا ولدت الديمقراطية الألمانية في كنيسة باولوس، حيث كتب دستور ألمانيا الأول في أواسط القرن التاسع. دقائق من المشي يتأمل فيها الزائر جمال المباني ليجد نفسه في المكان الذي ولد فيه الشاعر الألماني الشهير جوتا قبل 250 عاما، ولا يزال هذا المنزل الذي كتب فيه عمله الشهير فاوست قائما، ويستطيع الزائر التجوال داخله ليرى طبيعة الحياة التي كانت سائدة في ألمانيا في ذلك الوقت.

لماذا هذا الشعور بالجمال على نهر الراين؟ سؤال تطرحه إحدى الأغنيات الشعبية الألمانية ولا تنتظر له جوابا. فمكامن الجمال حول النهر لا حصر لها. أما الهيئة المركزية للسياحة الألمانية فربما تعرف السبب عندما أعلنت سنة 2000 سنة الراين الرومانسية، وقد اكتشف الأدباء والشعراء والرسامون روعة وادي الراين قبل نحو 200 سنة، وتحول هذا المكان

0: تمت الصخرة الشاهقة إلى مياه النهر. وقد خلد الشاعر الألماني هانريش هاينا أسطورة لورالاي بقصيدة لحنت فيما بعد تقول كلماتها:
1: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein.
0: لا أدري لما يسيطر هذا الحزن على قلبي. أسطورة من عهد ماض اجتاحت فكري. النسيم بارد عند هبوط الظلام، والرعين ينساب بهدوء. تتلألأ قمة الجبل من شعاع شمس الغروب. تجلس الفتاة الأكثر جمالا هناك عاليا، ويلمع خوليها وهي تمشط شعرها الذهبي بمشط من ذهب، وتغني أغنية أثناءه لها نغم مدهش عظيم. النوتي على ظهر قاربه الصغير لم يبصر الصخور في الأسفل، ولكنه ينظر إلى الأعلى. أعتقد أن الأمواج ستبتلع النوتي وقاربه معا في النهاية.

مقر قلعة شتولزن فيلز المطلة على نهر الراين من الصور الرومانسية الصميمة لهذه المنطقة الجميلة الساحرة، وأثارت أعجاب ولي العهد البروسي فريدريش فيلهم خلال زيارته لمنطقة الراين عام 1580، فكتب: لقد وقفت مشدوها من الأعجاب أمام روعة المناظر المحيطة بإيرنفيلز وبفالتسبورغ، وأمام آلاف القلاع والصخور وأمواج نهر الراين. وما زال هذا الأثر التاريخي يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة الأثاث والرسوم واللوحات والأسلحة ومعدات الفروسية الموجودة فيها.

مؤلف، كان طفلا عنيدا يهمل دروسه ويفضل السير في الغابة، يحب قراءة وكتابة قصص الأشباح والرعب والعفاريت. ألف أول أوبرا له عندما كان في العشرين، ثم بدأت موهبته الفذة تظهر في أوبرا السفينة الشبح التي حققت حين عرضت نجاحا كبيرا. بعدها تفجرت موهبته بشكل أوسع في أوبراليته الرائعة تريستان و

0: عيني اليسرى، خسارة خلفت في قلبه حقدا لا حد له على هتلر. عاد شتوفنبرغ إلى برلين، ترقى في الرتب العسكرية حتى وصل إلى قيادة جيش الاحتياط، وكان لهذا الجيش مهمة رئيسية تعرف باسم عملية فالكيري، التي تقضي باستلامه لكل مفاصل القرار في ألمانيا في حال تعرض هتلر للخطر. يحكم الضابط الشاب الذي جسد شخصيته الممثل توم كروز في فيلم فالكيري خطته مع مجموعة من الضباط الناقمين على النظام النازي لتحويل الأمر إلى عملية انقلاب على الحكم.
1: I'm involved in high treason with all means available to me. Can I count you in?
2: For anything, sir. Anything at all.
1: Anything is a very dangerous word, Lieutenant.
2: We have to show the world that not all of us will like him. Otherwise, this will always be Hitler's Germany.
1: We have to kill Hitler.
0: يتولى شتوفنبرغ الوصول إلى غرفة يعقد فيها هتلر اجتماعه، ويترك له تحت الطاولة حقيبة مفخخة، ويتأكد من انفجارها أمام هتلر بنفسه، ليبدأ جيش الاحتياط حينها بالتحرك للسيطرة على العاصمة الألمانية برلين. بالرغم من الأعداد المحكم لم تكلل العملية بالنجاح التام، فهتلر لم يمت في جميع محاولات الاغتيال 15 التي تعرض لها، وكانت آخر هذه العمليات فالكيري.

العابرة خاتم اللورد التي اعتمد فيها فاغنير على الميثولوجيا الألمانية يعتبرها الألمان بمقام الإلياذة والأوديسة عند الإغريق، لأنها مليئة بقصص أبطالهم. يتكون العمل من 4 أوبرات هي ذهب الراين، فالكيري، زيغفريد والشفق، تدور حول خاتم سحري يطلبه الكل ويدعي ملكيته، لكنه مصحوب بلعنة تحل على من يرتديها. كنز الذهب الذي صنع منه الخاتم كان مملوكا لحوريات نهر الراين، فسرقه منهن قزم شرير. يصف فاغنير الموسيقى التي وضعها في هذا العمل بأنها موسيقى المستقبل. استغرق تأليفها 20 سنة من عمره بالتمام والكمال.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهر في ألمانيا أدب جديد من بين الخراب والأنقاض. لم يستطع رواده الانعتاق من أسر كابوس الحرب الثقيل، هايريش بير كان أحد هؤلاء الشباب الذين كتبوا تاريخ بلادهم بمداد من الخيبة والإحباط، ولكن بصدق أهله لاحقا للفوز بأغلى تكريم، جائزة نوبل للأداب. ولد هايريش بير عام 1700 على ضفاف نهر الراين. كان والده حطابا، أما أمه فكانت ربة بيت أصرت على دخوله المدرسة الابتدائية في كولونيا ومواصلة مشواره التعليمي مهما كانت الصعاب. في شهر أوت عام 1985 وبعد وفاة بير بشهر واحد صدرت آخر أعماله الأدبية بعنوان نساء أمام طبيعة نهرية، وفيها

يحملون بأيديهم زمام الأمور، والآخرون رغم مناصبهم ليسوا إلا زخرفا ودما يحركونها من وراء ستار مثل الأسقف والجنرال وغيرهم. يرى بيرل في المال دلالة على الاقتراب، فالذهب على سبيل المثال لا يدل في الرواية على شيء نفيس، بل على ذهب أسنان القتلى في معسكرات الاعتقال، حتى أن زوجة المصرفية لم تعد تحتمل أن ترى المال، وكانت تفكر بصورة دائمة بقتل الحرب. وابنة المصرفية هيلدا التي تحمل الدكتوراه في العلوم الزراعية والاقتصاد تقرر الرحيل إلى نيكاراغوا، وقد توصلت بعد دراسة وتفكير إلى الاقتناع بأن الموت في نيكاراغوا أفضل من العيش في ألمانيا. النساء في الرواية زخارف للأزواج، أي مكملات زينة، يصورهن الكاتب وهن يقفن أمام النهر، فالنهر شاهد على العصر. وصف بول بأنه كاتب الناس البسطاء، الناس الصغار، فهو لم يجد العظمة إلا لدى هؤلاء، ونجح في تصوير شعورهم بانعدام الوطن. فليس محض مصادفة أن الألمان يسافرون كثيرا باحثين في مكان ما عما هو إنساني واجتماعي. وهنا يتساءل بول متى ينعدم الإحساس بالوطن، ويجيب حين ينعدم ما هو إنساني واجتماعي. وجه آخر من الرواية أم كارل التي لم تتحمل وجوه الذين خرجوا لتوهم من السجن وأصبحوا يمسكون زمام الأمور، فدفعت بنفسها إلى نهر العين الذي جذبها أكثر مما جذبتها ألمانيا بعد الحرب. حتى ابنها كارل يفكر بالغرق في نهر العين لولا صديقه الذي يحول بينه والنهر. زوجة كارل نفسها تفكر بالانتحار غرقا، بل هي تسمي ذلك المشي في العين، تحدث نفسها قائلة لا شك أن قاع النهر جميل والأجمل من

للمقارنة أن خارج النهر أجمل من أعماقه. وعلى أي حال أمامنا ضفاف أخرى لنزورها وحضارات أخرى لنقتفي أثارها، فالقائمة ما زالت طويلة، فإلى لقاء قريب.

بين الغرب دور تسأل علىها قلبي أتاري بنت العرب طول عمرها ملك.

0: بصمة.
1: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
2: تفضلي.
1: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
2: نعم.
1: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي.

0: واعطني هذا الكيس.
1: حاضر حاضر.
0: هات.
1: خذ.
0: تدري ما يوجد فيه؟
1: نحو 60,000 فرنك.
0: حسنا فانتظرني هنا، وإياك إياك ثم إياك أن تغادر مكانك.
1: ولكن يا سيدي ماذا تريد أن تصنع؟
0: سأرد هذا المال إلى صاحبي.
1: إلى صاحبي؟
0: نعم.
1: ولكن
0: كيف صرفه؟ لا تزد كلمة، مفهوم؟
1: مفهوم.
0: سيدي.
2: نعم.
0: أليس هذا الكيس لك؟
2: رعاك الله يا ولدي، إنه كيسي وقد سرق مني.
0: هذا هو الكيس، فافتح وتثبت جيدا إذا كان مالك فيه لا يزال على ما كان عليه يا سيدي.
2: كلا، لا ينقص منه شيء، إنما فيه يبلغ 60,000 فرنكا، وهذا المال هو كل الثروة التي جمعتها بعرق الجبين، وقد خصصتها لابنتي. ولكن كيف وجد هذا الكيس بيدك؟
0: تفضل يا سيدي واتبعني أخبرك. تفضل تفضل اتبعني. سيدي هذا هو اللص.
3: آه يا خبيث.
0: إني أعرف هذا الشقي وأحب أن لا يقبض عليه، مع أنه يستحق العقاب، ولكني يا سيدي أوثر أن يعترف لك بجريمته ويلتمس منك العفو.
1: نعم نعم يا سيدي، إني أعترف بجريمتي وألتمس منك العفو يا سيدي.
2: إني أصفح عنك بشفاعة هذا السيد، فأذهب إلى حيث تريد.
1: شكرا يا سيدي شكرا.
2: ولكني سأذكر وجهك السمج، وها إني ذاهب إلى نيويورك وأعرف المستر جيمس مورتيمر الذي ستشتغل في معمله، فإنك أخبرتني منذ حين عن غايتك من السفر، فأصغيت إلى حديثك، وأنا أعتقد أنك من خيار العمال، على أني لا أنكر أنك ماهر، ولكنك سافل، وكلمة مني تكفي لتنبيه رئيسك.
0: إنما حدث يا سيدي خير عبرة له، ورشائي أن تكتم أمر جريمته. إني أعرف هذا الرجل وأهله، فهم من خيار الناس، فإذا فضحت أمره هتكت ستر العائلة.
1: يا سيدي
2: إني سأكتم أمره من أجلك وإكراما لك.
0: شكرا لك. شكرا يا سيدي.
2: فإنك رددت إلي ثروتي، ولكني أريد أن أعرف اسم هذا الرجل، فإذا أبى أن يخبرني بحثت عنه في سجل أسماء المسافرين.
0: إنه يدعى أوفيد سوليبو.
1: نعم نعم
2: أوفيد سوليبو.

0: ولكني يا سوليفو لا أفعل ولن أفعل.
1: هو ذاك يا سيدي، هو ذاك. وما حيلتي يا سيدي بذلك الرجل؟ فإنه قد يخطر له أن يخبر رئيس

0: رضى بهذا الاقتراح؟
1: أرضى أرضى يا سيدي، وهبتك نفسي وإرادتي، فقل ماذا تريد أن أصنع؟
0: لا شيء قبل أصولنا إلى نيويورك سوى أن تمتثل لما أوصيتك به، وهو أنك تظهر عدم معرفتي، فإذا احتجت إلى محادثتك أتيت إليك. ولا تنسى يا سليبو أنه عند أول عصيان وعملك دون إشفاق.
1: سيدي لماذا تنذرني وقد أقسمت لك يمين الطاعة؟
0: إني لا أنذرك بل أحذرك. قل لي كم لديك من المال؟
1: شيء لا يذكر.
0: لا يذكر، إذن خذ خذ هذه الأموال وأنفق منها عن ساعة الباخرة إلى أن نصل.
1: أشكرك يا ابن خالي العزيز، أشكرك.
0: هذه آخر مرة أحب أن أسمع في هذا اللقب إلا حين نكون وحدنا، مفهوم؟
1: مفهوم مفهوم.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة مع السلامة.

أنا لا أنكر أن هذا القريب العزيز قد استعمل معي القسوة وحرمني 60,000 فرنكا، ولكني قد أربح منه أضعافا متى عرفت حقيقة سري. لابد لي من الصبر إلى أن نصل إلى أمريكا. سأسقيه من ذلك الإكسير الذي يدعوه أهل كندا إكسير الحقيقة.

0: صلبوا.
1: نعم إننا وحدنا الآن، ليس كذلك؟ ويسرني أن أحادثك محادثة الأقرباء.
2: جميل جميل، هذا أول يوم أعرف قلبي فيه السرور منذ سنوات.
1: كيف ذلك؟ ألست راضيا على العيش في نيويورك؟
2: ألست راضيا؟ كيف لا أكون راضيا وقد رقيتني فيها إلى أعظم منصب أطمع فيه؟ ولكني أردت بالسرور، سرور المباحثة العائلية. إنك أكرهتني على أن أتظاهر بعدم اتصالنا بصلة نسب.
1: ذلك لابد منه كما تعلم.
2: نعم نعم، فقد عرفت السبب يوم كنا في الباخرة. أما الآن يا سيدي فقد أصبحت السيد المطلق، ولم يبق لديك ما تخشاه بعد أن أصبحت ثروة مورتيمار في يديك. ويخال لي أنه لم يبق ما يحول دون المجاهر بقرابتنا.
1: أية فائدة من ذلك؟
2: أية فائدة؟ لو لم يكن من ذلك فائدة غير التقرب منك والتنعم بمحادثتك دون كلفة لكفى.
1: لا يحق لك أن تشكو يا سوليفو، فإني إذا لم أشاهر بهذه القربة أمام الناس فقد عملتك معاملة الأخ.
2: نعم نعم نعم، أعرف ذلك، ذلك لا ريب فيه. أجل وأني أشكرك، غير أني لا أؤاخذك إلا بمبالغتك بالتكتم.
1: قل ما تريد قوله بجلاء.
2: اسمعني، أريد أن أقول إن التكتم لا ينبغي أن يكون بين الأهل، فأنك لم تقل لي شيئا عن ثروتك، تلك الثروة

0: التي نلتها بعد أن فارقتك بخمسة أعوام
1: وكنا كلينا من صغار العمال، أتذكر؟
2: لقد قلت لك فيما أذكر إني توفقت الاختراع.
1: هو ذاك؟ ولكنك لم تقل لي ما هو هذا الاختراع،
2: وأنا لا أعلم السبب في هذا الإلحاح، فإني بعت ذلك الاختراع ولم يبق لي حق بأن أنسبه إلي.
0: ولكن هل أسأله عن السبب الذي حمله على صبغ شعري؟ لا لا لا لا، ربما أخطئ خطأ كبيرا لن يغفره لي.
2: سريبو.
1: نعم سيدي نعم.
2: ألا تزال تتهمني بالتكتم؟
1: أنا؟
2: وهل بقي لديك ما تسأله؟
1: كلا كلا كلا.
2: قل لي.
1: نعم.
2: كيف تقضي أوقات فراغك في نيويورك؟ هل توفقت إلى إيجاد بعض الأصدقاء؟
0: والله يا سيدي في الحقيقة إن الصديق بعيد المنال في كل بلد، أنت تعلم ذلك، ولكني وجدت كثيرا من المعارف كانت تجمعني وإياهم موائد القمار.
2: ماذا؟ أنت من المقامرين؟
1: يا سيدي لا أنكر إن

0: هذا الخادم يا سيدي جاء بالشاي. لقد حانت فرصة الإكسير.
1: بائعة الخبز ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: بدأ رحلة تأمل ما بين القول والفعل
1: وما بينهما نكون نحن بكل السلب والإيجاب.
0: فتعالوا لنتأمل بين ما نحن عليه وما نود أن نكون.
1: وطبيعي أن دعوتنا موجهة للجميع للمشاركة في هذه الرحلة.

0: أعزائنا، الذكرى شيء جميل رائع، والذكرى تسكن أعماق الإنسان وتشده إلى كل ما هو جميل.
1: وعلى الذكرى ومنها يستمد الفرد في أحيان كثيرة أسباب البقاء وأسباب العطاء. فمن أجل الذكرى يعمل الإنسان ويتجاوز كل الصعاب والعراقيل.
0: من أجل الذكرى نستمد أسباب عطائنا الإنساني، فيبني الإنسان أوطانا جميلة لتصبح ذكراه جميلة نقية رائعة.
1: وكما نلاحظ وتلاحظون أن الذكرى ترتبط بشكل كبير وحميم بالطفولة، فأيامها وإيقاع الطفولة الأول وسنوات المرح العذبة ترتبط كلها بالذكريات.
0: وكل منا يعتبر ذكريات طفولته شيئا عزيزا غاليا، فلا يقبل أن يقارنه بطفولة الآخرين. في رأيه أن أيام وذكريات طفولته شيء نادر،
1: وعليه يقرر الواحد منا أن ذكريات طفولته وأيامها وسنواتها أغلى من هذه الطفولة التي يراها الآن بعين مختلفة.
0: لكن الطفولة هي الطفولة، في فرحها، في حزنها، في براءتها، في مرحها، في التحامها مع إيقاع العصر والحياة.
1: وعلينا أن ندع لهذه الطفولة تربة صحية وصحيحة لتنمو عليها، ليزداد وقع ضحكاتها وابتسامها ومرحها، ولتلون أيامنا بأجمل الألوان.
0: فكل ذكرى وكل طفولة هي عزيزة عند صاحبها مهما اختلفت الظروف وتباينت.

0: عزيزي المستمع، العمر سلسلة من الأيام متواصلة من النتاج الإنساني المتدفق الذي لا يعرف السكون ولا التوقف، فمتى ما سكن أو توقف فقد انتهى.
1: وطبيعة الحياة حركة دؤوبة واستمرارية متواصلة، وما يحدد قيمتها وشكلها وهويتها هو العمل الإنساني وأنواعه، فإن كان العمل خيرا تدفق الخير كالنبع الثر.
0: ومع اليوم الجديد تتفتح الأبواب والشبابيك لتبدأ حياة جديدة، فهل يستطع الإنسان أن يكون جديدا معها؟
1: وأين هي الجدة المطلوبة؟ في رأينا، والرأي خاضع للمناقشة والحوار، أن يكون جديدا في وعيه، في التصاقه بالناس، وفي كسر حدود الذات الضيقة، ليلتحم بهم في اندماج آسر أخاذ.
0: ليكن الفرد منا جناح شوق لأحلام الآخرين، فالأحلام ومع بداية اليوم الجديد تتفتح وتتلون بألوان الفرح والأمل.
1: واليوم الجديد ليس رقما نكتبه ونؤرخ به الصفحة في مراسلاتنا الرسمية. اليوم الجديد شعور ينبغي أن يستثمر لكل ما هو إنساني،
0: فالأيام تعني أشياء ومضامين كثيرة، وعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وذاته ويفتح معها حوارا داخليا صاخبا وعنيفا عما أنجزته في أيام مضت.
1: الأيام التي تأتي وتذهب في شريط العمر ليست أرقاما وأسماء، وإنما هي مواقف واختيارات، ومثلما نقف مثلما نختار يكون تاريخنا في هذه الرحلة الحياتية.

0: عزائنا، كيف تنمو المحبة؟ سؤال كبير في زمن يغيب شروط المحبة ليضع شروطه الخاصة لمحبة مختلفة وصعبة تتضخم فيها الذات كثيرا وتكون رأس كل محبة وعلاقة.
1: كيف نجعل المحبة سلوكا يوميا ينبع من ذواتنا بغير افتعال ولا انفعال؟ كيف نجعل من المحبة طبعا لا تطبعا في زمن يأخذ الثمن قبل أن يدفعه؟
0: يقولون القيم الإنسانية النبيلة هي الشرط الأساسي لقيام المحبة ولسيادتها قانونا في المجتمع وبين الناس.
1: ونقول القيم ليست تعويذة سحرية، وإنما لسيادتها شروط أساسية لابد أن تكون لتكون هذه القيم.
0: وكما لكل شرط لابد من ظروف مواتية، كذلك لشروط سيادة القيم الرائعة النبيلة لابد من ظروف عديدة لتنمو وتصبح سلوكا طبيعيا عاديا.
1: نتأسى لفقدان المجتمع الخليجي لقيم مرحلة الغوص، ونتذكر بحسرة ومرارة تلك القيم المنسية التي وراها الزمن خلف جداره القاسي.
0: ولعودتها لسيادتها من جديد شروط عديدة وظروف متداخلة متشابكة من الصعب أن تعود.
1: لكن ليس من المستحيل عودتها قانونا رائعا يسود الحياة، فمثلما تنامت قيم مخالفة ومعاكسة تتنامى قيم رائعة يبحث عنها الإنسان.
0: فقط عليه أن يدرك شروط وظروف تناميها ليعمل على تحقيقها، وهنا يكون التحدي الحضاري الكبير.

0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفرق.

0: رفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعرة الحمى ومن سور القضاء ومن شر البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء وشمادة الأعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.
1: الدين المعاملة، الدين المعاملة، توجيهات من هدي القرآن والسنة نحتاج إليها حتى تكون معاملاتنا وفق تعاليم الإسلام وآدابه. الدين المعاملة، برنامج يؤده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد الرئيس.

الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه بما له أهل من الحمد، وأثني عليه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين المعاملة. هذا البرنامج الذي نقصد منه وضع اليد على الجرح في كثير من تصرفاتنا والكثير من معاملاتنا، وبيان ما ينبغي لنا أن نتبعه من منهج ومن خلق في التعامل، سواء كان المادي المالي أو المعنوي والاجتماعي، حتى يكون المؤمن على بينة من أمره، وحتى نجتنب التناقض ما بين العبادة بمفهومها الخاص والسلوك الذي ينبغي أن يكون موافقا لهذه العبادة. وفي حصتنا اليوم سنتكلم عن موضوع مهم في المعاملات المالية، حذرنا من التخلق به القرآن الكريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الغش. الغش ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد القائم به بالويل في قوله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذا الوعيد شديد للذين يبخسون، أي ينقصون المكيال والميزان، فكيف بحال من يسرقها ويختلسها ويبخس الناس أشياءهم؟ إنه أولى بالوعيد من مطففي المكيال والميزان. وقد حذر نبي الله شعيب عليه السلام قومه من بخس الناس أشياءهم والتطفيف في الكيل والميزان، كما جاء ذلك في قوله سبحانه وتعالى: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فسيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بأن يوفوا الكيل

أول فلاح مثلا المنتج عندما يفعل ذلك ويبيعه للوسيط هذه البضاعة فيها رديء وجيد، والوسيط أيضا هو نفسه يبيع البضاعة بذلك.

0: ينبغي عليه أن يراقب ربه في كل أعماله وتصرفاته، فلا يغش ولا يظهر خلاف ما يبطن، ولا يظهر شيء على أنه جيد وهو رديء، حتى يبارك الله له في عمله وبارك الله له في ذلك المال الذي تحصل عنه. ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من الخيانة، ويعيذنا من الغش، ويعيذنا من سوء التصرف، من سوء الخلق. إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الدين المعاملة. الدين المعاملة. كنتم مع برنامج الدين

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعدتم أوقاتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم من جديد وندعوكم إلى مرافقتنا في هذه الرحلة الممتعة بين حدائق المعرفة والعلم.
0: أجمل الأوقات وأطيبها نتمناها لكم في هذا اللقاء المستمر والمشوق.
1: فأهلا وسهلا بكم وإلى بداية اللقاء.

0: في لقائنا لهذا اليوم
1: من المعادن الثمينة البلاتين.
0: الطيران حلم قديم تحقق في القرن 19. كيف اخترع الإنسان الطائرة؟
1: بيت العنكبوت أوهن البيوت.
0: من رجالات التاريخ الإسكندر الكبير المقدوني.
1: الماء حاجة ضرورية للكائنات، ما هي وظيفته ودوره؟
0: وهناك مختارات شعرية من الأدب العربي.
1: وأخيرا نتعرف إلى بعض المصطلحات العلمية.
0: أهلا وسهلا بكم، وإلى الفقرة الأولى في هذا اللقاء، لقاء الأنس.

0: من المعادن الثمينة التي تستخرج من باطن الأرض البلاتين، وهو عنصر معدني مدهش. تعالوا لنتعرف إليه. يشتق اسم البلاتين من الإسبانية بلاتا، ويعني الأبيض الصغير، وهو عنصر فلزي نفيس أقصى من النحاس، ويكاد يكون قابلا للتكيف مثل الذهب.
1: ويمكننا أن نأخذ مقدار أونصة وهي حوالي 31 جراما وأن نصنع منها سلكا دقيقا يصل بين مدينة كولونيا الألمانية وموسكو ليتبين لنا كم هو مهم هذا المعدن. أما وزن البلاتين قياسا لحجمه فكبير جدا، فإذا أخذنا مكعبا مساحته 90 سنتيمترا فإنه يزن أكثر من نصف طن.
0: يوجد البلاتين عادة في خامات، غالبا ما تكون ممتزجة بمعادن نادرة مثل البلاديوم والروديوم والإيريديوم. ويوجد البلاتين أيضا مع معادن أخرى مثل الذهب والنحاس والفضة والحديد والكروم والنيكل، وذلك على شكل حبوب صغيرة.
1: اكتشف البلاتين أول مرة في أمريكا الجنوبية في القرن 18، وقد اعتبر لسنوات طويلة عديم الفائدة، ولذا كان رخيصا.
0: بعد ذلك بدأت أهميته تتضح من خلال استعمالاته الواسعة، فراح ثمنه يرتفع نظرا لندرته. إنما يجعل البلاتين مفيدا بصورة خاصة هو أنه يقاوم التأكسد والأحماض والحرارة والصدأ، ودرجة ذوبانه هي حوالي 1843 درجة مئوية.
1: ويخلط البلاتين لاستخدامه في عدة مجالات مع بعض المعادن الأخرى كالذهب.

0: منذ زمن بعيد كان الحلم بالطيران يراود مخيلة الإنسان. لقد نظر الإنسان إلى الطيور من حوله وهي تحلق في الفضاء، الأمر الذي بث في روحه العزم على ابتكار وسيلة ما تحقق له حلمه وطموحه.
1: وفي بعض الأساطير اليونانية يحكى عن قصة رجل اسمه ريكاروس ربط جناحين إلى جسمه من الشمع وطار بهما، وعندما حلق باتجاه الشمس ذاب الشمع فسقط ولقي حتفه.
0: وفي تاريخنا العربي والإسلامي نجد قصة عباس بن فرناس الذي صنع لنفسه جناحين وحاول الطيران بهما، وهذه القصة توضح لنا مدى اهتمام الإنسان بفكرة الطيران.
1: وكما قصة أكثر الاختراعات، فإن اختراع الطيران بدأ بفكرة صغيرة أو برغبة ما أو بحاجة معينة، وانطلق أولو الفكر والإبداع يفتشون عن الوسيلة

0: الأخوان أوليفر وويلبر رايت من التجارب السابقة وصنعا الطائرة الأولى ذات الطاقة الذاتية، وحلقت الطائرة 12 ثانية على ارتفاع 30 مترا، ثم كانت تجربة ثنائية على ارتفاع 260 مترا، وهكذا ولدت الطائرة وتطورت مبادئ الطيران من فكرة تعتمد على قوة الإنسان إلى محركات بخارية إلى محركات نفاثة قوية تعتمد على قوة الهواء.
1: أيها الأصدقاء الأعزاء، ما زلنا معكم نتابع فقرات لقاء الأنس، فابقوا معنا لنلتقي بكم من جديد بعد هذه المحطة الموسيقية.

0: كيف يصنع العنكبوت نسيج بيته؟
1: الواقع يا فؤاد، الشيء الأكثر سحرا حول العنكبوت هو النسيج الذي يغزله من أجل صنع بيته.
0: والعنكبوت هو مخلوق غريب في نواح أخرى عديدة أيضا. سنحاول استعراض بعض الحقائق البارزة حول هذا المخلوق المدهش.
1: تعيش العناكب في أي مناخ، وتعيش في الهواء أو على الماء أو على الأرض أو في داخل الأرض،
0: وهي تختلف في الحجم من 8 سنتيمتر

0: لمجموعة تدعى أياكنيدز، وتختلف عن الحشرات في أن لها 8 أرجل، وعادة يكون لها 8 عيون ومن دون أجنحة.
1: أما كيف تصنع العناكب النسيج والخيوط لبناء بيتها؟ فيعود ذلك إلى غدد خاصة تنتج هذه الخيوط المغزولة. في البداية تخرج هذه الخيوط على شكل سائل، لكن سرعان ما يتجمد عند الاتصال بالهواء ويأخذ شكله الطبيعي المعروف.
0: وهناك أنواع من هذه الخيوط الحريرية تصنعها العناكب، منها ما هو مخصص لصيد الفريسة وهو لزج، ومنها ما هو مخصص لوضع البيوض وهو متين وليفي.
1: وتتفنن العناكب في غزل الخيوط.

0: الكريم ذكر العنكبوت ونسيجها وبيتها، فقال سبحانه وتعالى:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم.

0: انتظرونا بعد قليل مع العناوين التالية.
1: قصة الإسكندر المقدوني موحد الشرق والغرب.
0: الماء ما هو دوره ووظيفته في الجسم.
1: مختارات شعرية.
0: وأخيرا بعض المعلومات.

0: من طريقه عددا كبيرا من المعترضين وراح يبني جيشا قويا ليحمي مملكته.
1: وبعد أن ثبت دعائم حكمه انطلق الإسكندر الكبير للسيطرة على بلاد جديدة، وكانت تلك الفتوحات الكبرى التي وسعت من نفوذه. فتوجه في البداية إلى آسيا الصغرى ونجح في السيطرة على بعض المدن والمناطق التي كانت تحت النفوذ الفارسي، ثم اندفع نحو الشرق فسيطر على بلاد سوريا وفينيقيا،
0: وتوجه بحرا نحو مصر فأسس مدينة الإسكندرية سنة 332 قبل الميلاد التي أصبحت مركزا ثقافيا للحضارة اليونانية. ثم قاد جيوشه إلى بلاد فارس ودخل مناطق البنجاب والهند، وهناك تمرد عليه جنوده رافضين التقدم أبعد من ذلك نحو الشرق.

0: الصحية مثلا في اليوم الحار، فإن الأوعية الدموية تظل محتوية على كمية الماء نفسها، ومهما شربت من الماء فإنها تبقى هي هي.
1: ولكن ماذا يحدث للماء الإضافي؟ إنه يختزن في أنحاء عدة من الجسم، وهذا يشمل الأمعاء والكبد والعضلات والكليتين.

في أدبنا العربي هناك بعض القصائد المشهورة التي تطرب الأسماع وتؤنس القلوب. من هذه القصائد قصيدة

0: اليونانيتين هما ميتا ومعناها وراء أو بعد، وكلمة فيزيكا ومعناها الطبيعة.
1: وأول من بحث في هذا العلم سقراط وأفلاطون وأرسطو، وهذا الأخير قدم عدة كتب في هذا العلم. الإثنولوجيا هو علم السلالات البشرية، وإثنولوجيا مشتقة من الكلمة اليونانية إثنوس بمعنى الشعب، وكلمة لوغوس بمعنى دراسة أو علم، ويختص هذا العلم بدراسة الشعوب والأجناس المختلفة.
0: الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان يبحث في طبائعه وعاداته ومعتقداته وثقافاته، وهو ينقسم إلى قسمين، الأنثروبولوجيا الطبيعية والأنثروبولوجيا الثقافية.
1: الميثولوجيا علم يبحث في الأسطورة والأساطير التي سادت بين الشعوب في السنوات الغابرة، ويدرس نشأتها، تطورها وتشكلها، وأثرها على الإنسان وتكوينه الفكري والاجتماعي. إلى هنا ينتهي لقاؤنا، نأمل أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمناها.
0: وفي موعدنا المقبل مزيد من المواضيع المفيدة والمسلية، فإلى لقاء آخر مع
1: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

ثم شبهه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. إلهي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأجرني وارفعني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع.

من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. إليك ربي حببني وفي نفسي لك ذللني وفي أعين الناس عظمني ومن سيء الأخلاق جنبني إنك لطيف خبير. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من الدنيا فاقرر عيني من عبادتك. يا رب يا رافع السماء بلا عمد يا أرحم الراحمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. يبين هذا الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزلة الرفيعة التي أعطاها الإسلام للعلم،

وفي ذلك أكثر من دليل على أهمية العلم وأنه في المنزلة الأولى في دين الإسلام. والأمر بالقراءة في أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومها، فكل قراءة بسم الله لا يمكن أن تكون ثمرتها ونتيجتها إلا خيرا وصلاحا وفلاحا للإنسان في عاجل حياته الدنيا وفي آخرتها. يبدأ الحديث الشريف من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فطريق العلم هو طريق الجنة، أي إن العلم في تحصيله واكتسابه والسفر لطلبه سلوك لطريق الجنة. بعبارة أخرى، طالب العلم ومحصله هو في قربة وطاعة من أعظم الطاعات. وهذا المعنى ترسخه في الأذهان الآيات البينات من كتاب الله العزيز، حيث يقول جل من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كما ترسخ هذه الحقيقة الأحاديث النبوية الشريفة التي منها: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وغير ذلك كثير. فبالعلم أيا كان هذا العلم يعرف الكفر من الإيمان، والشر من الخير، والباطل من الحق. وقد قسم العلماء العلم إلى علمين: علم هو فرض عين على كل مسلم، وعلم هو فرض كفاية إذا حصله البعض سقط عن البقية. والعلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة هو تحصيل المعلوم من الدين بالضرورة في العقيدة والعبادة والمعاملة، إذ لا يعذر الجاهل بجهله ما دام الله تبارك وتعالى قد هيأ الأسباب التي ينتفي معها العذر، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، واختتام ذلك ببعثة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام بدين الإسلام الذي هو الدين عند الله. إن الدين عند الله الإسلام، والذي أكمله وأتمه الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف يقول في حجة الوداع: ألا هل بلغت اللهم فاشهد. ولذلك فإن كل مسلم بعد ذلك وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه مطالب بأن يحصل المعلوم من العلوم ما يعرف به حق ربه عليه، وذلك بطلب العلم وتحصيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. وقال جل من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذلك هو الحد الأدنى الواجب على كل مسلم، وما زاد على ذلك فهو مطلوب من البعض فقط، إذا قاموا به وتفرغوا له سقط الوزر عن البقية. وأما العلوم الأخرى غير العلوم الدينية التي تصلح وتصح بها العقيدة وتقام بها العبادة ويعلم بها الحلال والحرام في المعاملات، العلوم الأخرى غير الدينية فلا بد أن تتفرغ لتحصيلها في كل فروعها واختصاصها جماعة، حتى لا يكون المسلمون فيها عادة على غيرهم، علما وأن هذه العلوم الدنيوية الحياتية هي أسباب الرقي والتمدن والتقدم والتمكن في الأرض، وهي بذلك باب من أبواب الإعداد والاستعداد لمواجهة المستجدات والاحتياجات في مختلف الميادين والمجالات من حياة الناس، والتي تتطور وتتقدم في كل الأزمنة وتتوسع، ولا يجوز للمسلمين أن يكونوا فيها عالة على غيرهم، أيديهم تكون سفلى. إن هذه العلوم المختلفة والمتعددة يجب على المسلمين تحصيلها واكتسابها.

0: مهارته فيها يحقق الخيرية الفعلية والعملية للمسلمين والعزة المطلوبة. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ويكون المسلمون أعزة. وكيف يكون المسلمون أعزة إذا كانوا في مؤخرة القائمة في مجالات العلوم المختلفة؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فطالب العلم والسعي إلى تحصيله أينما كان وفي كل مكان تحفه الملائكة علامة رضوان على صنيعه. فمجلس العلم هو مجلس عبادة وقربة، من أعظم العبادات والقربات، ورضا الملائكة من رضا الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. الله تبارك وتعالى يسخر سائر مخلوقاته، من في السماوات ومن في الأرض وحتى الحيتان في الماء، لكي تطلب جميعها المغفرة والتجاوز عن السيئات والخطايا لمن يطلب العلم ويسلك طريقه ويختار هذا السبيل تاركا جانبا المتع الزائلة والعاجلة، وليس ذلك بالكثير في حق العالم، لأن العالم سيهدي بعلمه إلى سواء السبيل والصراط المستقيم، وسينير للناس الطريق ويجنبهم بنور العلم من الوقوع في المهالك والمضار، وقبل ذلك سيخرجهم بالعلم من الكفر والضلال إلى الإيمان والهداية. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إنه تشبيه دقيق يوضح الصورة أتم وأكمل توضيح. فالكوكب ينير ولكن نور القمر أقوى وأكبر، ذلك هو الفرق الشاسع بين العالم والعابد. فالعابد ينفع نفسه والعالم ينفع نفسه وغيره، ولأجل ذلك فإن درجته أعلى وأجره أعظم. ومن ينفع خير وأفضل عند الله من الذي لا ينفع إلا نفسه. أحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده، والعالم أنفع لعباد الله من العابد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. نعم، ما يتركه الأنبياء وهم في الأغلب فقراء فهو صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. الذي يورث عن الأنبياء والعلم، ولذلك فإن ورثة الأنبياء هم العلماء، وهؤلاء يتفاوتون في هذه الوراثة بمقدار ما يحصلون من العلوم التي بلغها الأنبياء والمرسلون عليهم السلام. تلك هي منزلة العالم العامل في دين الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

الزنبق قد يبلغ 50 نوعا، وأفضل هذه الأنواع الزنبق الأبيض الذي يوجد بالشرق الأوسط، وهو مرغوب فيه ومطلوب للحدائق من أجل جماله الناصع البياض ورائحته المنعشة. ولعل من أهم الأنواع الأخرى زنبق النمر، الذي عرفنا سابقا أنه ينبت في الصين ويعطي نوارة حمراء، وكذلك الزنبق البرتقالي والزنبق الذهبي. ومما قيل عنه أنه عنصر من عناصر الزينة في الفن الهندي والفنون القديمة، وقد اتخذ في القرون الوسطى رمزا للطهر. ومن الزنبق زهرة ذات بوصيلة، وهي من أجمل الزهور، وهي الزهرة المعروفة في أوروبا بالتوليب، وهي معروفة في الشرق والغرب وإن اختلفت أسماؤها. أما ملوك فرنسا فقد اتخذوها شعارا لهم، ومن هنا اكتسبت شهرة واسعة النطاق، فقد دخلت التاريخ وعلم السلالات، وظهرت على الشعارات الرسمية منقوشة على الدروع والأعلام ومطرزة على لباس الملوك. وكان العلم الفرنسي في العهود الملكية أبيض اللون مرصعا بأزهار الزنبق الذهبية، ثم وقع إلغاء هذا العلم أثناء الثورة الفرنسية، ولم يحتفظ الفرنسيون إلا باللون الأبيض فقط، والذي يتوسط اللون الأزرق شعار مدينة باريس.

حصل الزنبق على كل هذه الشهرة، وله من الفوائد العلاجية ما يجعل منه زهرة ذات خصائص متعددة، غير أن أصحاب الاختصاص ينفون الفوائد العلاجية التي يمكن أن تتأتى من

بحديقته الجميلة يقول ساقي المحبة: ها هي زهرة الزنبق مضطجعة على ذراع الغصن الشامخ، تلهو وتلعب مع الفل والورد والبنفسج، وتنصت إلى زقزقات الطيور، وتتأمل الفراشات وهي تداعب أوراق الشجر وتصافح بيديها الحانيتين قطرات الندى. ها قد ذهبت نسيمات المطر وانسدلت حباته اللؤلؤية على زهر

هكذا يختلف هذا الوصف الحدائقي التشخيصي عن بقية النصوص التي تصور جمال البساتين الحافلة بورودها وزهورها وأشجارها. فهذا النص في جزئه الأول يعطي الانطباع بأن الجو الحدائقي ينبذ حيوية كلما أغدق الربيع على نبات الحديقة ماء المطر فيغذي كل نبتة من دلوه الذهبي.

يقول ساقي المحبة فتقول أرغب في شيء مما في دلوك الذهبي، فيقول ساقي المحبة هو لك يا أميرتي خذي منه ما تشائين، فما وجدت هنا إلا لسعادتك. فيسمع الغصن الشامخ هذا المقال فيقول بلسان الحال والمقال كف عن دلال الزنبقة وانظر إلى باقي الأزهار. فيجيب ساقي المحبة لم أقصر ولن أقصر، فخلوا بيني وبينها سأظل أدللها وأغدق عليها من حناني وأفرغ دلو الذهب على وريقاتها حتى تتفتح وتكبر أمام عيني. فيا نجمتي ويا صغيرتي سأذهب الآن، فلتنامي قريرة العين ولا تخافي، فها أنا بين يديك ورهن إشارتك. فهذا الجنان ساقي المحبة كم هو عطوف على هذه الزهرة، نص جميل يصف مشهدا حدائقيا رائعا.

وهذه الأبيات التالية فهي للشاعر والأديب الفرنسي تيوفيل غوتيه. أنا زهرة الزنبق، زهرة من هولندا، ومنها أستمد جمالي حتى البخيل يدفع في بصيلاتي أكثر مما يدفع في الألماس. معدني خالص وأنا مستقيمة وطويلة، هوائي منعش ينساب من تحت ثياب القشيبة، وعليها رسوم جميلة كأنها شذرات الفضة مطعمة بقراضات الذهب.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

0: المواطنين.
1: موجز الأخبار.
2: صباحا على موجات إذاعة تطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير. تطرق لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزير البيئة ووزيرة الشؤون الثقافية والمدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إلى الوضع البيئي والتلوث، وذلك على أثر الزيارة التي أدها رئيس الدولة إلى مدينة رادس يوم الأحد الماضي. كما تطرق اللقاء إلى الدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وإلى دور وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية. أكد رئيس الجمهورية في لقاء أمس بكل من رئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية والرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ورئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لا بريس والمفوض بمؤسسة دار الصباح على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ تونس، مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة. وأشار إلى أن المرحلة تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد.

الإيطالية روما بين لبنان والكيان الصهيوني، حيث تسعى الحكومة اللبنانية إلى تحقيق انسحابات صهيونية متتالية من جنوبي لبنان. يعتزم الجيش الصهيوني عرض ثلاثة خطوط حمراء على القيادة السياسية في تل أبيب بشأن خريطة الطريق التي أعلن عنها مجلس السلام لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي إن المفاوضات مع إيران تجري الآن، وصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة لطهران للتوصل إلى اتفاق والتوقيع على وثيقة جيدة وفق توصيفه. انتهى الموجز بعد

بلادك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح مع لامعة بن عثمان.
1: صباح النور لكم الكل مستمعينا كل متتبعي موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وقت اللي نستقبلوا نهار جديد بطبيعة من أجمل اللحظات، لحظات النقاء والهدوء في صباح جديد. إن شاء الله تكونوا مستمتعين باللحظات هذه، وهذه من نجم يكون كان لأصحاب الاستفاقة الباكرة.

كانت هذه انطلاقتنا معكم في استقبالنا لورود الصباح اليوم اللي قال لي تعودتوا به على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين يبدأ معكم أنت ويتواصل حتى للعشرة في أكثر من فقرة وأكثر من متابعة. إن شاء الله تكون حاضرة معنا اللي سلع التوقيت الآن 11 دقيقة بعد 6 متاع صباح. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. لقنا اليوم بتاريخ الثلاثاء 4 أوت الموافق ل 20 صفر 1448 هجري. الشروق كان في حدود 5:31 دقيقة. الغروب بش يكون إن شاء الله في الساعة 7:17 دقيقة. أوقات صلاة اليوم إن شاء الله أذن للصبح في الساعة 3:58 دقيقة. صلاة الظهر ستكون في منتصف النهار 31 دقيقة. صلاة العصر في الساعة 4:06 دقائق. المغرب في الساعة 7:19 دقيقة. وصلاة العشاء إن شاء الله تكون في الساعة 8:50 دقيقة. وتقبل الله مسبقا صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ننطلق معكم في متابعتنا لفقرتنا القارة اللي تعودوا بها تقريبا في مثل هذا التوقيت كل نهار ثلاث فقرة أسبوعية هي فقرة زاد القلوب. ولليوم اختار دكتور سفيان الحداد الحديث عن الزوجة الصالحة. الزوج الصالح اللي هو أساس البيت السعيد وأهم صفاته المعلومة عند الجميع هي الدين والخلق وحسن العشرة والأمانة والاختيار. هذا يكون على أسس واضحة بينها الإسلام والشريعة الإسلامية لبناء أسرة مترابطة. إن شاء الله الكل تكونوا عندكم الصفات هذية ويكون عندنا في تونسنا بطبيعة أسر مترابطة متحابة إلى أبعد حد. ننطلق في متابعة زاد القلوب برفقة الدكتور سفيان الحداد.

والسلام على إمام الحنفاء وسيد الأصفياء وآله الشرفاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم برحمتك ما دامت الأرض والسماء. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا زاد القلوب حيث تشرق الكلمة بالإيمان ويطيب القلب بذكر الرحمن. زاد القلوب دقائق قليلة وأثر يمتد في العمر كله بإذن الله. زاد القلوب لأن القلب إذا صلح صلح به كل شيء. الزوج الصالح، هذا عنوان لقائي بحضراتكم اليوم. في السنة 80 من الهجرة بعد وفاة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه 70 عاما، بينما رجل يمشي في إحدى طرقات مدينة الكوفة بالعراق، إذ به يجد بستانا رمى تفاحة خارج الأسوار، يأخذ التفاحة ويأكل نصفها لشدة الجوع، وبعد أن يأكل نصفها يتذكر أن له حق فيما أكل، فالحديقة ليست حديقته والتفاحة ليست ملكه، فيذهب إلى حارس البستان ويقول له: أتسامحني فيما أكلت؟ فيقول له الحارس:

فتح الباب عليها وقال سألقي عليها السلامة، وهو يعلم أنها بكماء لا ترد، وصماء لا تسمع، وعمياء لا ترى، ومقعدة لا تقوم. فإذا لم ترد هي فلترد ملائكة الرحمن عليه السلام. الله إلهي. وعندما دخل عليها وألقى عليها السلام ردت عليه السلام وقامت واقفة وسلمت عليه بيدها. إذن لقد حلت جميع العقد. ردت السلام، إذن سمعت وتكلمت وقامت، فرجلاها سلمتان، ومدت يدها فسلمت وصفحته، وإذا عيناها سلمتان. قال فنظرت إلى وجهها فإذا وجهها كأنه قطعة قمر. قلت لها ماذا قال أبوك؟ فقالت له ماذا قال أبوك عنك؟ قالت له والله ما كذب أبي، والله ما كذب أبي. ماذا قال لك؟ قال لها أخبرني أنك عمياء. قالت له نعم أنا عمياء، لأنني لا أنظر بعيني إلى ما يغضب الله. قال لها إنه يقول إنك صماء. قالت له نعم، لأنني لا أسمع بأذني إلا ما يرضي الله. قال لها إنه يقول إنك خرساء بكماء. قالت له نعم، لأن لساني لا يتحرك إلا بذكر الله. قال لها إنه يقول إنك مقعدة. قالت له نعم، لأنني ما مشيت برجلي إلا إلى بيت الله. ودخل بها ثم وضع يده على مقدم رأسها ودعا الله قائلا اللهم بارك لي فيها، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. أتدرون ماذا أنجب منها؟ أنجب منها الإمامة أبا حنيفة النعمان ابن ثابت. أنجبت إماما انفرد بثلاثة أرباع العلم وشارك العلماء الباقين في الربع الباقي. وإقرأوا

شكرا لكم على حسن الإصغاء وطيب الصحبة واللقاء. إذا كانت الكلمة تنتهي فإن أبواب الخير لا تنتهي، وما عند الله خير وأبقى. إلى لقاء يتجدد فيه زاد القلوب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: نسبح عليكم في كل مكان. مرحبا بكم, هذه إذاعة تطاوين ومنوعة ورود الصباح. انتقلت معكم الستة وتوصل إن شاء الله حتى للعشرة متاع صباح. خليكم معنا برشا فقرات قارة إن شاء الله تلقوا فيها ظلتكم, وإن شاء الله كل المعطيات وكل الأخبار اللي تحبوا تعرفوا عليها أكثر تفاصيل وأكثر معلومات, وربما تعرف على بعض النقاط المهمة اللي عندها علاقة بحياتنا اليومية وبالشأن العام اللي يعيشه التونسي. إن شاء الله تلقوها معنا من خلال الفقرات القارة هذه ومن خلال متابعتنا لكل الأخبار اللي تهمكم. نمشي مباشرة الآن للتعرف على أحوال الطقس كلمحة أولية, في انتظار أن يكون موعدنا القار إن شاء الله في الجزء الثاني أو الثالث من حصتنا نأخذ فيه أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم التوقعات الجوية تتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات, تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الريح تهب من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة, ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب يصبح تدريجيا متموجا بالسواحل الشرقية, والحرارة تتواصل في ارتفاع الطفيف حيث تتراوح بين 37 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 45 درجة ببقية الجهات, تصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. هذه فكرة أولية كما ذكرنا على حول الطقس, وخليكم معنا ديما في متابعات ورود الصباح وتعرفوا كل التفاصيل إن شاء الله حول أحوال الطقس إلى جانب بعض الأخبار الأخرى.
1: صباح الخير.

نصبح عليكم في كل مكان. هذايا من بين الإيقاعات اللي تسمعوها معانا، ونحاول في كل مرة بتبيع نغير نسق الإيقاع اللي نجم يرتفع، وإحنا في نسق تصاعدي في استقبال هذا اليوم الجديد اللي مرة أخرى نقول إن شاء الله مليء بالخير بالصحة بالعافية، وإن شاء الله تكونوا ملمومين في الخير الناس الكل. نعرف فترة الصيف فيها برشا مناسبات وبرشا لمات، ربي يجمع شمل الناس الكل على الخير والعافية. نتحدث الآن على الأم اللي هي الحياة بصفة عامة. الأم هي السند، هي الأمان، الأم هي اللي تعطي ولا تنتظر العطاء، هي الحب الثابت الذي لا يتغير، هي كل شيء في هذه الحياة. الأم هي نعمة من الله عز وجل، وكل الكلام لا يفيها حقها، فهي قطعة من الجنة، هي باب إلى السماء. فربي يحفظنا كل أمهاتنا ويحفظ جميع بطبيعة العائلات، لأنه هذا من أسمى ما تتمنى الأم، أنه ربي يحفظ لها الصغيرات اللي هي

صباح عليكم مرة أخرى، مرحبا بكم. هذه إذاعة تطاوين ورود الصباح اللي انطلقت 6 متواصلة معكم حتى للعشرة، وليس على التوقيت الآن 46 دقيقة بعد 6 متاع صباح. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله بداية يوم يكون فيها برشا نشاط برشا حيوية. أكيد فيكم اللي استعد للخروج للعمل، فيكم اللي خرج بتبيع على بكري، إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل، وإن شاء الله الطقس يكون مساعدكم بتبيع على قضاء كل حوائجكم، وربي يقضي كل الحوائج بالخير إن شاء الله ليكم الكل. الآن نمشي مباشرة لتصفح الزمن وأحداث سجلها التاريخ في نهار كما اليوم 4 جويلية.

0: ومعاضدة جهود الدولة في تحسين ظروف الإقامة للمرضى بهذه المؤسسة الاستشفائية. عضو المجلس المحلي بجابس المدينة أحمد قفراش يتحدث عن هذه المبادرة.
1: الأقسام تقريبا كلها يغيب فيها تكييف في وضعية حرجة وصعيبة للمرضى على مختلف الأقسام، ومن الباب هذا جت مبادرة تضامنية تطوعية مواطنية من أهلي جابس، وبطبيعة تنظيما للعملية والإجرائية والشكل القانوني كانت تحت رعاية الجمعية الجوية لرعاية المسلمين بجابس، وعملية التبرع قاعدة متواصلة، المتبرع يتحصل على وصل تبرع قانوني. إن شاء الله التفاعل إيجابي في أقرب الأوقات بحول الله إن شاء الله في قسم الدفعة الأولى من المكيفات في تواصل زاد العملية، وخاصة أن اليوم المستشفى الجامعي لجابس هو مستشفى كل أهالي جابس وكلنا نستحق هذا المستشفى.
0: انعقدت أمس بمقر ولاية تتوين جلسة عمل اللجنة الجهوية لدراسة وفرز مطالب المترشحين لاجتياز امتحان شهادة الكفاءة المهنية لقيادة سيارات التاكسي الفردي دورة 26 و2000. وتم خلال الجلسة فرز مطالب المترشحين ودراسة ملفاتهم بعد أن تم الإعلان في فترة سابقة عن تنظيم امتحان شهادة الكفاءة المهنية لقيادة سيارات التاكسي الفردي بمناطق الجولان، تطاوين، وذهيب، ورمادة، والبير الأحمر، وغمراس، وبني مهيرة، وسمر. تشهد عدة أحياء وخاصة مجاري الأودية بمدينة تطاوين وأحوازها تراكما للفضلات، مما أدى إلى تعدد النقاط السوداء بسبب الرمي العشوائي للفضلات. فالنقل الإذاعي التالي يتحدث عدد من المواطنين بتطاوين حول أهمية الوعي بمسألة النظافة واحترام توقيت رفع الفضلات من قبل البلدية معاضدة للمجهود البلدية.
2: 100,000 مرة عملت البلدية الحمل وتيف ووشواشة وصخر، والمهم المواطن يكون واعي بالدنيا هذه. بلدية لازمها تعمل حاويات، تكثر من الحاويات تو المواطن ما عادش يطيش في الواد.
3: قديش المرة معناها نقول لهم ما تيشوش الزبلة هنا، بلدية اليوم تنظف غدوة تلقى الزبلة. ما فهمتش المواطن انا علاش ما يفهمش كيفاش. ومبليز يزيد يحرقوا في الزبلة، معناها يشعل يجي يطيش الزبلة ويشعل فيها النار، معناها حتى في الليل ما تنجمش حتى ترقد. المطلوب البلدية تعمل لنا حاويات بتاع زبلة، تحاول معناها تراقب نظام اللي يبزعوا في الزبلة بارتو.
4: البلدية قايمة بمجهود مشكورة برشا، كل جمعة كل شهر تنظف كل شيء، لكن المواطن ماذا به يعمل مجهود أكثر. مش معقول تشوف الواد يتنظف الجمعة هذية من غدوة، مش حتى في نهارها، في نهارها تنجم تشوف معناتها العبادة تمسخ وتطيش. الوعي المطلوب هو الوعي.
0: دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين كافة منظوريه بشركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين وبكافة المعتمديات إلى تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم، احتجاجا على عدم استجابة السلطة الجهوية لمجمل مطالب أعوان الشركة. تحتضن اليوم دار الشباب بجلالة بجربة يوما تحسيسيا حول الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية، الامتيازات والحوافز. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع انضم كل من رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري ووزير البيئة حبيب عبيد ووزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي والمديرة العامة لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية ربيعة بلفقيرة والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاجة. وتعرض رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع على وجه الخصوص إلى الوضع البيئي والتلوث وإلى الدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وأكد أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة. كما تطرق رئيس الدولة إلى دور وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الأثار التي اكتشفت صدفة على ضفاف وادي مليان والتي تحولت إلى مصب

0: للفضلة. دعا وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدمتها. أعلن المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن إطلاق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 26 و2027 و2000 للفئة العمرية 3 إلى 7 سنوات، وتتوصل عملية تقديم مطالب التسجيل إلى غاية يوم الأربعاء 30 من سبتمبر المقبل. في أخبار العالم، تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم جولة جديدة من المفاوضات تتواصل ثلاثة أيام بين لبنان والكيان الصهيونية، وتهدف هذه الجولة السابعة من نوعها إلى تفعيل الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين في جوان الماضي من خلال التركيز على توسيع نطاق المناطق التجريبية في جنوب لبنان وحل النقاط الحدودية العالقة والوصول إلى صياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. قال مجلس السلام في قطاع غزة عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع، فيما أدانت الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة. كما كشفت الخارجية الإيرانية عن وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية شملت الباكستان والسعودية وتركيا وقطر وعمان. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن مقترحا إيرانيا عمانيا بلغ مراحله النهائية لفتح مسار ملاحي جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز. تطرح إيطاليا خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده اليوم مقترحا يقضي بإنشاء مراكز جديدة لإعادة المهاجرين غير النظاميين على غرار الأنموذج المطبق في ألبانيا، على أن تكون هذه المراكز ممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي ومتمركزة في معظمها داخل دول إفريقية. نقطة نهاية لنشرة أخبار الصباح، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. قانون جستينيان من أهم الإنجازات القانونية في تاريخ الحضارة البيزنطية، وقد ارتبط باسم الإمبراطور البيزنطي جستينيان الأول الذي حكم بين سنتي 527 و565 للميلاد. ومن خلال هذا القانون سعى جستينيان إلى توحيد القوانين الرومانية المتراكمة وتنظيمها في مجموعة قانونية شاملة تسهل إدارة الدولة وتحقق العدالة بين المواطنين. في العام 529 للميلاد شكل الإمبراطور لجنة من كبار الفقهاء والقضاة برئاسة تريبونيان لمراجعة القوانين القديمة وتنقيحها، وأسفر هذا العمل عن إصدار ما عرف لاحقا باسم مجموعة جستنيانا القانونية التي ضمت القوانين الإمبراطورية السابقة وآراء كبار الفقهاء الرومان، إضافة إلى كتاب تعليمي لطلاب القانون ومجموعة من التشريعات الجديدة. وقد تميز هذا القانون بالدقة والتنظيم، إذ تناول مختلف جوانب الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك شؤون الأسرة والملكية والعقود والتجارة والعقوبات والإدارة. كما ساهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتنظيم العلاقة بين الدولة والأفراد. ولم يقتصر تأثير قانون جوستينيان على الإمبراطورية البيزنطية فحسب، بل امتد إلى أوروبا خلال العصور الوسطى والحديثة، حيث أصبح مرجعا أساسيا للعديد من الأنظمة القانونية، ويعتبره المؤرخون أحد أهم المصادر التي حافظت على التراث القانوني الروماني ونقلته إلى العالم الحديث. لذلك ينظر إلى قانون جوستينيان بوصفه إنجازا حضاريا بارزا أسهم في تطوير الفكر القانوني وأسس لمبادئ ما تزال حاضرة في الكثير من التشريعات المعاصرة حول العالم.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أحبك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح.
1: ورود الصباح مع لامعة بن عثمان كل ثلاثاء،
0: كل ثلاثاء
1: من السادسة إلى العاشرة صباحا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين.

نرجع لكم من صباح لكم من جديد. صباح النور, صباح الخير والفرحة إن شاء الله لكم الكل. كل من اختار متابعتنا على موجة الإذاعة التونسية من تطاوين, هذه ورد الصباح. انطلاقتنا كنت معكم الستة متاع صباح.

مهرجان تطاوين الدولي الصيفي سهرة حسب الحضور يعني كانت مميزة وبرشا حضور كان فيها بالطبيعة من جهة الجنوب الشرقي تقريبا بصفة عامة برشا عائلات تفاعلت مع مختلف فقرات العرض النهائي لمهرجان تطاوين الدولي الصيفي. كالعادة محنوش قدمت باقة من الأغاني الطربية التونسية اللي لاقت استحسان للحضور بعد حفلتها في قرطاج وكيد تبعت الناس الهدية كانت أجواء احتفالية امتزج فيها الغنى بالتصفيق والتفاعل الكبير. والفنانة هي نذكر أصيلة ولاية تطاوين أكدت في السهرة البارحة اعتزازها الكبير بانتمائها للمنطقة وعبرت عن سعادتها بالغنى أمام جمهور جهتها واعتبرت أنه العودة إلى مسقط رأسها والوقوف على ركح مهرجان تطاوين الدولي الصيفي فيه قيمة خاصة ومشاعر كبيرة بالنسبة لها. في ختام تعتبروا نجاح للدورة 34 من المهرجان وأكيد بشتاتي الفترة القادمة ويتم الوقوف على كل تفاصيل المهرجانات هذه وكيفاش تقييمها ربما وكيفاش كانت نسبة نجاحها ونسبة قبولها عند الجماهير في تونس الكل. نواصل معكم ديما اللقاء بالإيقاعات نذكركم إن شاء الله في حدود 7:30 تعرفوا كل التفاصيل عن الأخبار الرياضية وبعدها كما تعودتوا في ورود الثلاثاء من فقرتنا القارة عطر الورد. عطر الورد اليوم باش يحكي على الجار وقيمة الجار وربي يحفظ الجيران الكل من بين الأساسيات اللي في حياتنا اليومية المفروض تكون ولكن تغيرت العلاقة هذه. اليوم نكتشفوا في عطر الورد شنية التفاصيل حول قيمة الجار. خليكم معنا ذكركم زادة من بين فقرتنا للقارة فقرة التغذية الصحية اللي من خلالها نقف على مجموعة من النصائح الغذائية. اليوم اخترنا باش نتحدث عن المواد البلاستيكية وأثارها على الصحة وإن شاء الله كلكم تتمتعوا بالصحة والعافية. تحياتنا الزميل رشيد أبو زاخر على مستوى الهندسة الصوتية.

0: إشهار.
1: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه. الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شباب كل بيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
0: إشهار. مرحبا بكم من جديد، ديما معاكم في ورود الصباح. صباح النور للناس اللي تحقت بينا الآن في الاستماع. إن شاء الله تكونوا في نشاط، في حيوية وفي متابعة لصيقة لممارستكم للرياضة. مهم جدا أنه نمارس الرياضة متاعنا، مهم جدا زادا نتابعوا أخبارنا.

0: يدعى في فلا جبال يعلن عن نهاية تجربته قبل بدايتها معللا ذلك بأسباب مادية. وفي توضيح من هيئة الملعب الجيبسي أكد أن نتقل الرسمي للفريق توفيق الأجرادي أن اللاعب لم يأتي إلى جيبس أصلا ولم يقم بالفحص الطبي، وبالتالي رأت هيئة السيدة عدم التعاقد معه. الأمل الرياضي بجربة ميدون من جديد تأجيل لموعد الجلسة العامة الانتخابية إلى موعد الأحد 9 أوت بسبب عدم ورود مطالب للترشح لرئاسة الفريق. الواحة الرياضية بشنيني جلسة عامة انتخابية تم تحديد موعدها يوم الثلاثاء 18 أوت بقاعات الاجتماعات ببلدية شنيني انطلاقا من الساعة 35 دقيقة، وآخر أجل لقبول الترشحات يوم الأحد 16 أوت. النجم الرياضي الساحلي اليوم الفريق يدخل في تربص تحذيري بحمام بورقيبة ب 29 لاعب مع غياب وجدي كشريدة اللي يطالب بفسخ عقده ولا رحيل عن فريق النجم الرياضي الساحلي. يعقد أنيس أبو جلبان مدرب المنتخب الأولمبي ندوة صحفية غدوة الأربعاء انطلاقا من 11 الصباح بمقر الجامعة للحديث عن آخر تحذيرات المنتخب للمشاركة في الألعاب المتوسطية 2026. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم الغنائية مباراة السوبر التونسي لموسم 2021-2022 والتي كانت مقررة يوم 16 أوت الجاري. قرار جاء بعد تعذر إيجاد تاريخ مناسب للمباراة يتماشى مع الالتزامات القارية والوطنية للفريقين. نجم المتلاوي تم أمس صفقة انتداب الثنائي محمد عزيز البجاوي حارس الشبيبة الرياضية القيرانية وعامر بالغيث قادما من فريق مستقبل جبس. أيوب شعبان اللافير الأيسر السابق للاتحاد الرياضي ببنغردان يوقع بموسم لفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. الحارس الدولي السابق معز بن شريفية وبعد حديث عن انتقاله الأولمبي البيجي يقرر مواصلة المشوار مع فريق مستقبل السيمان بعقد لمدة موسم واحد. وديا النمسا الأولمبي البيجي ينهزم أمام أكبر الجزائري 3-0، والاتحاد الرياضي المنسيري يتعادل مع قسنطينة الجزائري إيجابيا هدف مقابل هدف. بعد غدوة الخميس يكون الموعد بالعاصمة المصرية القاهرة، وبمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يكون الموعد مع ساحب قرعة الدورة التمهيدي الأول لمسابقتي رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقيين. وذكر الترجي الرياضي التونسي معفى من هذا الدور، في حين تنتظر فرق الترجي الجرجيسي النادي الأفريقي ونادي الصفاقسي أسماء منافسيهم في لقاءات الدورة التمهيدية.
1: باش تختار لي كليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في ليتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: اشهار

نواصل أخبارنا الرياضية بعد هذه الوقفة الشهرية. المهاجم الدولي السابق سيف الدين الجزيري يفسخ عقده مع فريق الزمالك المصري. الجزيري يملك عديد العروض التونسية والخليجية في انتظار حسم وجهته القادمة. لاعب تونسي آخر يغادر البطولة المصرية وهو محمد علي برمضان اللي يتفاق مع فريق الشمال القطري. خليل العيار ينتقل بعقد إعارة من باريس سان جيرمان إلى فريق دانكيرك لمدة موسم واحد. تم فريق بايرن ميونخ الألماني الرسمي التعاقد مع النجم المغربي إسماعيل صابيري قادما من إندهوفن الهولندي في صفقة قياسية بلغت قيمتها المالية 50 مليون أورو بعقد لمدة 5 سنوات. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بناء على اتفاق بالطرفية. الفرنسي فيرنار يعود من جديد لتدريب فيلة الكوت ديفوار خلفا لإميريس فاي. الاتفاق حاصل مع الجامعة الإيفوارية في انتظار الأعلان الرسمية. في ظل رفض متزايد من قبل الاتحادات الدولية خاصة في أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا لبقاء جياني انفانتينو على رأس الفيفا، كشفت تقارير صحفية أمريكية التجاء انفانتينو إلى الرئيس الأمريكي ترامب طالبا المساعدة على البقاء في منصبه. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. موعد رياضي قدم 10:00 في أنفو سبور. لا مع تواصل معكم المشوار في ورود الصباح. إلى اللقاء.

0: الصباح
1: ورود الصباح مع لامع بن عثمان كل ثلاثاء من السادسة إلى العاشرة صباحا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين.

0: وإن شاء الله نهاركم سعيد مستمعينا متتبعين موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. مرحبا بكم من جديد. بطبيعة حلو برشا أن نصبحوا على بعضنا أن نتواصلوا في بداية نهار جديد إن شاء الله يكون مليء بالتفاؤل بالصحة بالعافية لكم الكل. وقيت فقرتنا القارة عطر الورد اللي في كل مرة صبرين الوايف المدربة في النوع الاجتماعي تاخذنا المعنى تاخذنا الفرد من الأفراد اللي نجم يكونوا مؤثرين في حياتنا. اليوم اختارت أتحدث على الجار. الجار اللي هو الشخص اللي المسكن متاعه قريب منا بطبيعة ولمة الجيران ومعنى الجيران أكيد نعرفوها الناس الكل تبدلت شوية على قبل لكن برشا نقاط مهمة وبرشا نصائح في السياق هذا نسمعوها في عطر الورد. متابعة طيبة.
1: عطر الورد. عطر الورد.
2: الجار وقت اللي كانت الحومة عائلة صباح الورد فما ريحة ما تتباعش في دبابز العطر ريحة تخرج من قلب الحومة من دار تفتح بابها لدار ومن صباح الخير تتقال من القلب مش من باب المجاملة. نحكي عالجار. زمان كان الجار يحط مفتاح داره عند جاره وهو مرتاح وكانت الطنجرة تدور بين البيوت أكثر من دورانها فوق النار وإذا مرف واحد تلقاهم الكل يدعيله والكل يسألوا عليه والكل يحس إنه الوجيعة متاعهم وجيعتهم. اليوم صرنا نعرف كلمة سر الويفي أكثر من اسم الجار. نعرف آخر الأخبار في العالم أما ما نعرفوش المرأة الكبيرة اللي تسكن وحدها في آخر النهج حتى حد ما دقاليها للباب حتى حد مسألها هل تستحق حاجة. شنو صار فينا؟ موش لأنه الدنيا تبدلت أما لأنه الزربة والجري سرقنا التفاصيل الحلوة سرقنا الوقفة قدام الباب والسؤال البسيط لباس والدعوة الصادقة ربي يفتح عليك. يمكن احنا ما نجمناش نغير العالم أما نجم نغير عالم صغير اسمه الحومة. ابتسامة منك ترد الروح لإنسان صحيح. كسكسي في نهار جمعة يمكن يداوي غربة أرملة. كلمة طيبة يمكن تكون السند الوحيد لقلب تعب الوحدة. يقولوا الجار قبل الدار ويمكن اليوم لازم نزيدوا عليها والقلب قبل البيت. وما ننساوش أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. خلوا اليوم بداية مختلفة. إذا خرجت من دارك ما تستعجلش ارفع راسك سلم ابتسم واسأل على جارك. يمكن أنت تشوفها حركة صغيرة أما عند شخص آخر هي الدليل الوحيد اللي يثبت له أن الدنيا ما زال فيها ناس وما زال فيها خير. نحن نؤمن أنه الحومة اللي فيها جيران يسألوا على بعضهم ما تعمرهاش الوحشة ولا يغلبها تعب. خلي نهارك يبدأ بمحبة وخلي أثرك كي عطر الورد ما يتشافش أما يبقى حاضر في القلوب حتى بعد ما تمشي. كان معاكم عطر الورد لأن أجمل الناس هم اللي يخليوا أثرهم الطيب يفوح قبل كلامهم.

0: مناعة
1: مناعة مناعة.
2: فقرتكم القارة تعودتوا بها في الوقت هذية، مرحبا بكم من جديد، من أجل سلامتكم، من أجل نصائح غذائية تحمينا وتخلينا في فورما في صحة جيدة، نحرص باش نقدموكم بعض المعطيات. اليوم اخترنا الحديث عن البلاستيك اللي هو من المواد المضرة بالبيئة وبالصحة. هذه معلومة بتبيع عند الناس الكل، ولكن وقت اللي نستخدموه في يعني ربما الماكلة متاعنا، كي نستعملوه في استعمالاتنا اليومية، شنو ينجم يكون التأثير متاعه، كل التفاصيل في السياق هذية من خلال أخصائية التغذية عايشة الملومي، حاضرة معنا على خط المنوعة. صباح النور عايشة، إن شاء الله نهارك طيب.
3: شكرا سيدة لمعة، صباح النور، صباح الفل كافه مستمعين إذا أتصلوا، إن شاء الله مستمعين وكل في صحة جيدة إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا ربي. استخدام الأواني البلاستيكية، نعرف الظاهرة هذية موجودة برشا عدنا في عاداتنا كتوانسة، وإحنا في فترة صيف أكيد يكثر استعمال المواد الاستهلاكية وخاصة الأواني البلاستيكية. كيفاش نجموا على الأقل نقننوا الاستعمال هذية، وشنية أبرز النصائح الغذائية في الإطار هذية؟ الكلمة ليك عايشة، تفضل.
3: شكرا سيدة لامعة. اليوم النقطة اللي حبيت نأكد عليها هي استعمال الأواني البلاستيكية بلغتنا الجتاب، وخاصة نحن توفص نأكد هنا أول حاجة طريقة اختيار الأواني البلاستيكية هذه، اللي هي كما الأطحان هذوك، كما الكيسان، كما الفراش. أول حاجة يجبها تكون مطابقة للمواصفات المعمول بها، اللي هي سنية، هي اللي يلزم نلقى عليها الطابع، شنو فيها الطابع، فيه الفرشيتة وفيه الكاس،
2: نعم يعني قابل للاستعمال الغذائي،
3: للاستعمال الغذائي. معليش الطابع هذاك ما نفضلكم غير ما نستعملوه، هذه حاجه نقطه الاولى. النقطه الثانيه لامعة اللي قاعدين نشوفوا فيه ونلاحظوا فيه هو استعماله وإعادة استعماله. هذا راهو نقطة نبهولها برشا، راهو هنا يولي ناقل لقدر الله الأمراض الجراثيم، راهو مهما باش نغسلوا معنى الأنواع متاع الأواني هذية راهي ما تنضافش وما تتعقمش مهما استعملنا من برودويات.
2: بالضبط، هي مصنوعة للاستعمال الواحد فقط،
3: للاستعمال الواحد. لذا نلتمس من كافة الناس وفي مناسباتنا راهو كي نستعملوها نستعملوها مرة بركة وراهي تمشي للبوبالة، معناها لا مجال لاستعمالها وإعادة استعمالها. ردوا بالنا على صحتنا وصحة اللي نستدعاهم في مناسباتنا، هذه نقطة مهمة جدا.
2: يقول القائل
3: سيدة لما عرفهم شنو يقولك بيبي سيدة تستعملوهم حتى لصغيراتنا؟ لا بالعكس، هم صغيراتنا راهم مازالوا معناها المناعة متاعهم ماهيش مناعة مكتسبة على قاعدة، لذا ردوا بالنا على كل كما الصغير كما الكبير. كي نقولوا جيتابل راهو ذات الاستعمال الواحد، استعملته مره هي ما عادش نعاود نستعمله مره اخرى. من افضلكم وان شاء الله المعلومه توصل للناس الكل.
2: اكيد توصل، ولكن يقول القائل شنو هو السبب؟ لانه فما جسيمات بلاستيكيه راهي وقت اللي تلتصق بالغذاء ما يعني تبقى موجوده فيه، هذاك علاش ماذا بينا نسمعوا النصائح هذه ونستعملوا الاواني البلاستيكيه مره واحده. وباش نسلك زاده، هل انه الاواني الكرتونيه هذيك اللي تستعمل زادة كما الأواني البلاستيكية عندها نفس المواصفات ويلزمنا نستعملوها مرة واحدة وإلا لا؟ تفضل.
3: أكيد بالنسبة للأواني الكرتونية ثم اللي تتحمل السخانة وفما اللي ما تتحملش، معناها فما المجهولة للاستعمال معناها نتاع حاجات باردة. وكيف كيف نفس حتى هي جوتابل، معناها استعمال ذات الاستعمال الواحد، استعملتها مرة ما عادش نعاود نغسل ونعاود نستعمل. ذات الاستعمال الواحد، ذات الاستعمال الواحد راهي لا إعادة لاستعمالها مرة ثانية.
2: هو واضح بالطبيعة غذائيا نتصور أنا فما المخاطر اللي تنجم تمس بمناعة الجسم، هذاك علاش النبه برشا من أنه نستعملوا الأواني هذية استعمال وحيد ثم يقع التخلص منها حتى ما نضروش صحتنا، في علاقة بمناعتنا تبقى قوية إن شاء الله. نختم معاك في السياق هذية ونختم بنصيحة خليها تكون عالقة في ذهن السادة للمستمعين، كما ذكرنا لأنه احنا في الصيف ويقع طبعا استعمال الأواني هذية بكثرة في بعض المناسبات. تفضل.
3: اكيد شكرا سيده لامعه. كما قلنا هو حسن الاختيار من الاول، نعرف كيفاش نختار الاواني البلاستيكيه، مش اي حاجه والا ما معناها نمشي لهذا بحكم السوم اقل

0: مرة أخرى نستحفظوا على رواحنا، نستحفظوا على الناس الدايرين بينا، إن شاء الله ملمومين في الخير
1: إن شاء الله،
0: لماتنا كلها تتعدى في صحة جيدة، وما حتى راهي لا قدر الله تنجم توصل تعمل تسممات غذائية، وزيد احنا مع السخانة مع كل شيء راهو معناها عرضية مناسبة، انا لا قدر الله تصيب تسممات غذائية، هكا علاش احنا نأكدوا عليها النقطة هذه راهي مهمة جدا، صحتنا وصحة العزيز علينا راهي ما بين يدينا سيدة لعمة.
1: شكرا يعطيك الصحة، ان شاء الله وصلت المعطيات هذه المهمة والمهمة جدا، وعلاش نتحدثوا على المواد البلاستيكية لانها عادة تصنع بطريقة تسمح بتجمع الجراثيم، ف جيد انه ناخذ احتياطاتنا من كل ما ينجم يمس بصحتنا، وان شاء الله كلكم تتمتعوا بالصحه والعافيه. مشكوره جدا اخصائيه التغذيه عايشه اللملومي على كل المعطيات الصحيه هذه. الموعد معك يتجدد الاسبوع القادم ان شاء الله في نفس التوقيت. نهارك طيب يا لله.
0: شكرا،
1: شكرا، يعطيك الصحه.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاولين. أهلا بكم من جديد. تطرق لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة ووزير البيئة ووزيرة الشؤون الثقافية والمدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إلى الوضع البيئي والتلوث، وذلك على إثر الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية إلى مدينة رادس يوم الأحد الماضي. كما تطرق اللقاء إلى الدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مؤكدا على أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية. وتطرق اللقاء أيضا إلى دور وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الأثار التي اكتشفت صدفة على ضفاف واد مليان برادس. أكد رئيس الدولة في لقائه رؤساء مديرين عامين عدد من المؤسسات الإعلامية العمومية على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ تونس، مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة، وأشار إلى أن المرحلة لا تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفات أو الرد، بل تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. وخلص رئيس الدولة في هذا اللقاء إلى أن الصراع اليوم هو بين النظام والمنظومة التي تحاول

استرداد أنفاسها بكل السبل والوسائل. أطلق عدد من نشطاء المجتمع المدني بجابس حملة لجمع التبرعات ومعاضدة جهود الدولة في تحسين ظروف الإقامة للمرضى بالمستشفى الجامعي بجابس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز يفتح بالكامل مساء اليوم، مشيرا إلى أن المحادثات تجري حاليا مع إيران بهدف التوصل إلى تفاهمات جديدة، وأن الأولوية في المرحلة الأولى تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل نفت إيران بشكل قاطع إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وكشفت أن المفاوضات الدبلوماسية المكثفة التي تجرى مع عدد من الدول الإقليمية أحرزت تقدما خاصة مع سلطنة عمان بشأن إيجاد آلية جديدة لتنظيم الملاحة في هذا المضيق الاستراتيجي. نختم الموجز بهذا البلاغ. يشهد اليوم توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا بداية من الساعة 9 صباحا على منطقة قصر والدباب من معتمدي التطاوين الجنوبي، ومن المنتظر إعادة التوزيع بطريقة منتظمة بداية من الساعة 3 بعد الزوال وفق بلاغ تلقى قسم الأخبار نسخة منها وصادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تطاوين. وأرجع هذا الاضطراب إلى الأشغال على أو أشغال الربط على قنوات الدفع على محطة الضخ نحو خزان منطقة قصر والدباب بتطاوين الجنوبية. انتهى الموجز، بعد قليل لمعة تواصل معكم المشوار.

0: إليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: الشمال الوسط وتتكون خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، تكون أحيانا غزيرة خاصة في جهات قيروان زغوان جنوب ولاية سليانة شمال ولاية سيدي بوزيد، مع تساقط البرد بأماكن محدودة، ريح من القطاع الجنوبي تكون ضعيفة فمعتدلة نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، سيري البحر يكون قليل الاضطراب ويصير مضطرب في السواحل الشرقية بعد الظهر. بالنسبة ليوم الغد الإمكانية زادة مزيد مميزة لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية، الريح تتحول القطاع الشمالي في الشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ذلك علاش البحر مصارب في الشمال وقليل الاستراف ومتموج ببقية السواحل. على الغدوة تشهد انخفاض في مناطق الشمال والوسط، تواصل في نفس المستويات في مناطق الجنوب. كما قلنا نهار الخميس ان شاء الله والجمعة تنخفض يعني في المناطق نتاعنا الكل ونرجع للمعادلات العادية.
1: المعادلات اللي هي تنجم تكون بين 38 و40 والا تنجم تكون اقل سيدة سعيدة؟
0: هي المعادلات هي المعادلة العادية بالنسبة لكل ولاية عندها المعادلة نتاعها العادي، بالنسبة لتطاوين هو 38 درجة. توقعاتنا يعني بالنسبة للخميس والجمعة نتوقع انها ترجع للمعادلات هذيك يعني تكون بين 38 ما تفوتش 38 درجة خاصة الخميس وال الجمعة حتكشي نهاية الأسبوع إن شاء الله.
1: به بالنسبة لمدنين وجابس بحكم مجال تغطيتنا كإذاعة تطاوين مهم أنه نعطوا تفاصيل بخصوص أحوال الطقس علاقة بالدرجة الحرارة، يعني المعدل العادي في تطاوين 38، مدنين جابس شنو الوضعية بالضبط؟
0: بالنسبة لمدنين المعدل العادي لدرجة الحرارة يكون تقريبا 38 درجة و 37.5 معدل العادي. وقلت لي أيضا جابس يعني تكون المحطة اللي قريبة للبحر يعني يكون المعدل متاحة
1: ديما
0: أقل هو 32 درجة، ما في مطماطة وفي المناطق الأخرى الغربية يكون أعلى المعدل لدرجات الحرارة. اليوم في مدنين زادة نتوقع 44 درجة كحرارة قصوى، في جابس تكون زادة في نفس المعدلات يعني الجنوب تقعد مرتفعة اليوم وغدوة، أما كما قلت لك نهار الخميس إن شاء الله باش تكون يعني انفراج وباش يكون انخفاض في درجات الحرارة إن شاء الله
1: في كل مناطق الجمهورية التونسية أكيد
0: تقريبا جدا. كل المناطق تقريبا كل المناطق.
1: شكرا يعطيك الصحة، المهم تكون نهاية أسبوع مريحة للناس الكل بنسمات عليلة إن شاء الله وأجواء جيدة. شكرا لك المهندس سعيدة بن صلاح على كل المعطيات هذه حول أحوال الطقس، إن شاء الله نهارك زين.

0: مرحبا بكم من جديد. صباح النور للناس اللي التحقت بينا الآن في الاستماع ديما لموجات إذاعة التطاوين في ورود الصباح اللي قاية توصل حتى للعشرة. ليس على توقيت الآن 27 دقيقة بعد 8 متاع الصباح، ومباشرة نمشيو لفقرتنا الصحية اللي تعودتوا بها تقريبا في التوقيت هذية. في كل مرة نسلط الضوء على موضوع من المواضيع الصحية، نكتشف موضوع اليوم بعد إشارة الركن.
1: عيادة الصباح، عيادة الصباح، عيادة الصباح.
0: مرحبا بكم مرة أخرى في عيادة الصباح، ومهم جدا أنه نتحدث عن كل ما يهم صحتنا. بالطبيعة اليوم اخترنا الحديث عن التسممات الغذائية، كيفاش تنجم تكون التسممات الغذائية خاصة وإحنا في فترة الصيف، تنجم تحدث لا قدر الله في السياق هذية. بالطبيعة نتحدث ونسلط الضوء على كل التفاصيل اللي تنجم تهمكم في بداية نهار جديد حتى تردوا بالكم على صحتكم، وإن شاء الله الناس الكل تتمتع بالصحة والعافية. في السياق هذية نستقبل دكتورة لميا زميلي حاضرة معنا على الخط المنوعة. دكتورة لميا صباح النور، وإن شاء الله بداية يوم موفقة ومكللة بالنجاح ليك كل الناس الكل.
2: صباح النور، صباح النور الناس الكل، وإن شاء الله ديما بصحة جيدة.
0: شكرا. إذن في كل مرة نعيش ارتفاع لدرجات الحرارة، يعني في كل مرة كيفاش صحيح، ولكن ديما فترة الصيف مهددة بنظفرين بوجود تسممات غذائية. دكتورة طبيا كيفاش نجمو نتحدثوا في الموضوع هذا حتى ردوا بينا؟
2: هو بالفعل معناها التسممات الغذائية موجودة من شهر، أما تكثر أكثر برشا في الصيف، على خاطر في الصيف الحرارة تساعد على تكاثر البكتيريا اللي موجودة معناها طبيعية في اللحوم النيئة وإلا في الدجاج، فما بكتيريا تبدأ موجودة ولا في السلطات ولا في الخضر. معناها كي أنت تخلي الماكلة في درجة حرارة مرتفعة بالطبيعة البكتيريا باش تتكاثر، والأكلات حتى من غير ما أنت تحس المطعم تبدل تعمل لك معناها تسمم غذائي.
0: به في النصائح اللي نجمو نقدموها في السياق هذايا دكتورة، شنية أبرز ربما الخصائص اللي تخلينا نفيقوا لقدر الله إنه الغذاء هذايا تعرض لتسمم، فوقتها ردوا بينا، وخاصة ردوا بينا على الفئات اللي تنجم تكون عرضة أكثر للإنعكاسات الصحية لقدر الله؟
2: بالطبيعة ردوا بينا أكثر على النساء الحوامل، كبار السن، الأطفال، على خاطر التسممات الغذائية دي ما تسبب قيء وتسبب إسهال وتسبب جفاف، وهذا كله مخطر على الفئات هذه. أما في نفس الوقت زادة تضر الناس الكل، لازم نستحفظ على الماكلة نتاعنا. نطيب مثلا امرأة عاملة باش تطيب لازم الماكلة معناها الكمية ما طيب كان الكمية اللي باش تستعملها، وكي تسخنها معناها يستعملوها في وقتها، معناها حتى الباقي يتلوح ما نقعدوش نسخنه ونبردو في نفس ردوا بينا. معناها في أدوات ماذا بينا السكينة نقصوا بها الدجاج واللحم وحدها، وديما تتجفل، ومتاع الخضرة وحدها، ونعقد معناها الأدوات متاع المطبخ، هذيك الفايدة صحتنا وصحة الصغار بالطبيعة، وغسل الأيدي بانتظار مهم ياسر، ومعناها الأواعي كلها الموجودة في المطبخ لازم نغسلها بعناية ونعقمها بقطرات الجبل.
0: واضح. فقط وقفة شهرية ونرجع معاك نختم في النقطة هذه، يعني ربما الإشارة الجيدة اللي ديما نخلوها في بالنا وإحنا مازلنا مواصلين في مناسباتنا العائلية، وربي هني الناس الكل. خليك معايا دكتورة.
3: باش تختار لي كليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك، وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: اشهار. نرجع مع الدكتورة لميا الزمالي ونصائح بخصوص حمايتنا من التسممات الغذائية. مهم جدا نقف على كل النقاط اللي طرحتها الدكتورة من شوية في مداخلتها الإذاعية، وكي نختم الموضوع هذايا نحطه في بالنا، خاصة في كثرة المناسبات الدكتورة في بعض الأحيان مركزوش برشا في التفاصيل هذية، رغم اللي هي دقيقة ومهمة جدا حتى نحافظه على سلامة المدعوين، سلامة عائلاتنا، وسلامة كل الناس الموجودين في مناسباتنا هذية. تفضل كلمة الختام لك.
2: بالطبيعة في المناسبات على كثرة التسممات الغذائية ما يردوش بالهم باش يعقموا الكؤوس، أطحن المغارف، كل شيء يتعقم ويتغسل كأنه كانوا للعائلة بسيطة، معناها لازم نوفروا شكون باش يعقمهم باش ينظف.
0: أي هي راهي موجودة العادة هذه الحمد لله موجودة في الجنوب التونسي، نجيبوا ناس لكن ما نعرفوش تخضع للمقاييس نتاع النظافة وإلا لا، هذا هو اللي لازم نركزوا فيه اليوم.
2: معناها ماء جاري متوفر زادة بكمية كبيرة للتشليف، وفي نفس الوقت بربي ما ياخذوش خضار عندها أكثر من جمع، يزر حاجة
0: فرشكة.
2: خضار طازجة لحم طازج يبدأ معروف المصدر متاعه، وهكذا نتجنبوا المشاكل. حتى العظم ريت العظم يشروا كمية كبيرة للطاجين، ومرات الطاجين يعمل التسمم، يخليهوش عرضة في الشمس مدة طويلة، لازم يتخبر في الثلاجة. لازم نستحفظوا معناها على صحتنا، وردوا بين على
0: أدق
2: التفاصيل،
0: نحمي وعائلتنا يكل. واضح، يعطيك صحة على المعطيات هذه كلها، ربي عينك إن شاء الله بداية يوم مكللة بالنجاح ليك ولكل الإطارات الطبية وشبه الطبية في كل مرة، وين ما نقصدكم تكونوا حاضرين من أجل توعية المواطن ومن أجل المحافظة على سلامة مواطنينا الكل. شكرا لك الدكتورة لميا زمالي، نهارك طيب.
2: سلامة.

0: ورود الصباح،
1: ورود الصباح،
2: يسعد صباحكم.
0: بين صفحات المواقع وجولات الصحافة،
1: وجولات الصحافة،
0: وأسرار الصحة، وأسرار الصحة، وتفاصيل الأحداث،
1: ونغمات الفن،
0: ونغمات الفن. نتجول معكم لنقطف من كل بستان زهرة،
1: لنقطف من كل بستان زهرة.
0: ورود الصباح.

يلا نواصل معكم ديما في ورود الصباح. مرحبا بكم، مرحبا بالناس اللي التحقت بينا الآن في الاستماع لموجات الإذاعة التونسية من تطاوين في صفحة البلاغات. مستمعينا نذكركم نظرا لأشغال الرابط على قنوات الدفع

0: التطاوين الشمالية انقطاع الماء باش يكون 9 نتاع الصباح تقريبا. التطاوين الجنوبية بتبيع قصر ولا دباب الانقطاع من 9 حتى 3 نتاع العشية. موعدنا الآن مع فقرة اي تك رفقة الزميل عبد الله بقير.
1: مخاطبكم مسؤول لأنه قد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اليوم نتحدثوا على النظارات. من مجرد لينات باش تصلح نظر ممكن على الشمس الى مساعد ذكي تمام. اليوم نتحدثوا على النظارات الذكيه الحديث اللي تجمع ما بين الكاميرا الميكروفون السماعات معالج صغير تقنيه ذكاء اصطناعي. وتقود هذا القطاع شركه كيما ميتا رويان بان وجوجل اكس ريال وسناب. بينما تواصل أبل الاستثمار في الأجهزة القابلة للارتداء. تعتمد هذه النظارات على كاميرا أمامية وميكروفون وسماعات ووحدات اتصال. فما برشا ممكن يتخوفوا من الخصوصية وكونك بتعاش تنجم تعرف اسكو اللينات هذه كونكتي تصور فيك مربوطة بالانترنت أو لا. من جهة أخرى فيها ميكرو قادر على تلقي أوامر صوتية والتقاط المشاهد وتحليلها محلين أو عبر السحابة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم المعلومات أو تنفيذ المهام. المخاوف من النظارات هذه كأي نظارة عادية، لكن العملية وين تصير الصعوبة كونه ما تعرفش ما إذا كانت تسجل أو تحلل البيانات المحيطة بيك، إضافة إلى قدرتها على التعرف على أشياء قراءة النصوص وربط البيانات بالخدمات السحابية. العملية ما تقتصرش فقط على تخوفات من عملية التصوير أو التسجيل صوتي، ولكن تشمل تخزين البيانات ومعالجتها واستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب احتمالات إساءة استخدام النظارات في تسجيل الاجتماعات أو التقاط معلومات حساسة دون علم أصحابها.
1: مخاطبكم مسؤول لأنه قد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
5: أنتم تستمعون إلى ورود الصباح.
6: ورود الصباح

0: مرحبا بكم، نواصل معكم مشوار ديما في ورود الصباح اللي تتواصل حتى للعشرة متاع صباح. خليكم معنا، مجموعة من الفقرات اللي ما زلت استنى فيكم، من بينها فقرة خط مباشر بعد شرط الركن.
1: خط مباشر. خط مباشر.
2: خط مباشر.
0: وفي تأمين الخط المباشر كما تعودتوا زميلة خميس بوبطان في كل مرة يعطينا فكرة ويسلط الضوء على موضوع من المواضيع اللي تهمكم أكيد بدرجة كبيرة برشا. خميس صباح النور، بداية نهار جديد إن شاء الله مليئة بالنشاط والحيوية ليك.
3: أنا ليك لا معك مكار، تحية ليك ولكل مستمعينا الكرام، كل زملاء العاملين هذا الصباح، بداية أسبوع موفقة للجميع
0: إن شاء الله.
3: في هذا اليوم الصيفي بامتياز الحقيقة، اليوم
0: ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة،
3: ارتفاع درجة الحرارة عندها عليه هو الوضع البيئي. لما يكون الوضع البيئي مش في أحسن الأحوال أكيد درجة الحرارة تأثر كثير على نفسية المواطن. نحكي الوضع البيئي لامع من خلال الحقيقة رغم المجهود الذي بذل في بداية
0: طيب
3: في عدد من
0: خميس فما انقطاعات. خميس سمحني خميس، فما انقطاعات للاتصال، ما نعرفش إذا كان نغير المكان ولا نشوفه الوضعية بالضبط. تفضل.
3: هو المكان المفروض 100% للشبكة فيه،
0: ما نعرفش به نواصل نسمعه فيك الآن 10 على 10. تفضل.
3: اللي ذكرته هو فما كان مجهود بذل قبل بداية الصيف من أجل تحسين الوضع البيئي من خلال حملات نظافة كبيرة صارت في عديد المناطق والمدن، ولكن عادت حليمة كما يقال إلى عادتها القديمة، عاد الوضع البيئي إلى نقطة الصفر ونقطة العودة من خلال ما لاحظناه صراحة لامع من انتشار من الفضلات النقاط السوداء، كذلك الرمي العشوائي للفضلات في المناطق العمومية نحكيه الشواطئ وغيرها. هذا يتطلب مجهود كبير لابد من البذل نتاعه، ولكن مع الأسف الشديد هو الجانب الكبير اللي متسبب في الوضعية هذه هو المواطن وسلوكات المواطن اللي في الحقيقة تدخل البلديات أو بعض الهياكل وتعود الوضعية كما كانت عليه وأكثر بعد سويعات أو بعد أيام قليلة. فما إشكال صراحة على المستوى هذا بين الإمكانيات المتاحة للبلديات وكل المتخلين وبين وعي المواطنين. نتحدث على سوداء كبيرة برشا خاصة بعد موسم الأعراس والمناسبات اللي يقوموا بها المواطنين، معناتك تلقى معناتك الحملات مرمية بشكل عشوائي كبير. هكا علاش تخلط برشا برشا بلديات توصل بيانات وبلاغات تحسس المواطن باش يلتزم بقواعد حفظ الصحة، قواعد رفع الفضلات خاصة توقيت رفع الفضلات وعدم الرمي العشوائي لها في كل المناطق، ولكن مع الأسف الشديد دائما موجود الإشكال هدايا لا مع ما نعرفش مع تكوين وين المشكل.
0: إلى جانب إلى جانب النشاطات هذه المهمة وهي تعتبر رسمية معناها، فما عمل جمعيات المجتمع المدني خميس من بينها جمعية تونسي للعلوم التشاركية مؤخرا دعا للالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، والهدف هو المحافظة على الشواطئ التونسية وما تزخر به من تنوع بيولوجي. يبدو أن فما إشكال في وعي المواطن رغم المجهودات هذه، إلى حد الآن ما وصلناش ربما طبقوا الميثاق الموجود في الإطار هذا، وهو سهل برشا خميس في نهاية الأمر من نصبوش خيام، من مشوش ربما فوق الكثبان الرملية والنباتات الساحلية الهشة، ونمتنعوا ربما على إدخال السيارات والدراجات إلى الشواطئ الرملية، وربما الفضلات اللي تنجم تكون بعد جلستكم حتى على الشاطئ راهو أبسط شيء إنه نلموها وما نخلوا المكان متاعنا كما لقينا، فقط هذا هو اللي المطلوب منك كتوانسة.
3: هي هو بالنسبة للشواطئ، ولكن زي كذلك في وسط المدن لا معروف في موضعيات سيئة فقط في مجال الأودية، وننتظر بطل الحال موسم الأمطار قريب يعمل خير على
0: إن شاء الله.
3: لكن الأودية الآن أصبحت مصبات ومكبات للفضلات مع الأسف الشديد، ولكن في المقابل جدا حتى البلديات معناتها النفط

0: موجز الأخبار من إذاعة تتوين. نحييكم سمعين الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انعقدت أمس بمقر ولاية تتوين جلسة عمل اللجنة الجهوية لدراسة وفرز مطالب المترشحين لاجتياز امتحان شهادة الكفاءة المهنية لقيادة سيارات التاكسي الفردية دورة 26 و2000. تحتضن اليوم دار الشباب جلالة بجزيرة جربة يوما تحسيسيا حول الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية، الامتيازات والحوافز. دعا وزير التجهيز والإسكان أصلاح زواري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية. أعلن المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا عن إطلاق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق في قبول ملفات تأجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد لسنة التربوية المقبلة للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات، وتتواصل عملية تقديم مطالب التسجيل إلى غاية 30 من شهر سبتمبر القادم. في العالم، تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم جولة جديدة من المفاوضات تتواصل 3 أيام بين لبنان والكيان الصهيونية. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز بعد قليل. معرض الصحف العربية مع زميلة بثينة الخرز.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا عبدالله، أهلا بكم مستمعينا في هذه الفقرة اليومية مع معرض الصحف العربية والدولية. ونبدأ عبدالله بصحيفة القدس العربي التي تتساءل هل بات الصراع في السودان حرب بالوكالة. الصحيفة تطرقت إلى الإحاطة التي تقدم بها وزير الخارجية ماركو روبيو في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي في شهر جوان

إسرائيل تتزايد بصورة غير مسبوقة فيما اعتبرته تحولا إيديولوجيا لافتا داخل الحزب وقاعدته الشعبية. وتوضح الصحيفة أن انتخابات التجديد النصفي المقررة في شهر نوفمبر المقبل ستشهد نقاشات حادة حول قضايا التضخم والصراع مع إيران وسيادة القانون في عهد دونالد ترامب والضرائب على الأثرياء، إلا أن ملف الدعم الأمريكي لإسرائيل برز هذا العام بوصفه قضية جديدة ومثيرة للانقسام في الولايات المتحدة الأمريكية. ونختم بصحيفة الجارديان البريطانية التي أشارت إلى أن هذا الشهر يوافق مرور 5 سنوات على الانسحاب الأمريكي الفوضوي من العاصمة الأفغانية كابول، وهي نهاية باتت تعد على نطاق واسع دليلا على فشل الغزو والاحتلال الأمريكي لأفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر. وترى الصحيفة أن أفغانستان تحولت إلى المثال الأبرز على فشل التدخلات الغربية ومحاولات بناء الدول بالقوة، وأصبحت تجسيدا لما يعرف بالحرب الأبدية، وهو المفهوم الذي ظهر لأول مرة خلال حرب فيتنام. هذه الجولة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. يتجدد اللقاء مع الأخبار تمام 10:00. إلى اللقاء.

مرحبا بكم، نرجعوا لكم في الجزء الرابع من حصتنا ديما معاكم في ورود الصباح. ان شاء الله بدايه يوم مكلله بالنجاح ليكم الكل، الكل من اختار متابعتنا وانطلاقه نهار جديد ان شاء الله معنا في اذاعه تطاوين. نمشي مباشره لفقرتنا القارئه اللي تعودتوا بها في الوقت هذايا، راديو نيوز.

0: طلب أعوان البيئة والغراسة والبستنة بتطوين، وهذه جاء عن طريق الاتحاد الجهوي للشغل مبروكة اللي طبعا دعا كافة منظوريه بشركة البيئة والغراسة والبستنة وكافة معتمدياتها إلى تنفيذ وقفة احتجاجية تنطلق من مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة في اتجاه مركز الولاية، باش يكون اليوم انطلاقا من 10 متاع الصباح. والهدف هو حسب بيان الاتحاد فرض التفاوض، إيجاد حلول لنقاط الوردة بطلب عقد جلسة بتاريخ 11 مايو 2026، وتمتيع جميع الأعوان والإطارات بحقوقهم المشروعة. طبعا مش أول مرة تحرك هذي، وكأنه في كل مرة وفي كل فترة وفي كل بداية شهر نعيش مثل هذه التحركات الاحتجاجية. مقابل هذا إلى حد الآن ما شفناش حلول جذرية تنهي مأساة، خلينا نقوله بالظفرين، شركة البيئة والبستنة بتطوين. كلمة ليك مبروك.
1: أكيد لمع من الملفات المفتوحة بطبيعة الحال في الجانب الجهوي، وكذلك ماهيش في الجانب الجهوي فقط، لأنه الآن يعني شركة البستنة بتطوين ماهيش ملف جهوي فقط، بل هي ملف يتجاوز الجهوي إلى الوطني، ولا بد من الحسم فيه على المستوى الوطني، وخاصة وضوح الرؤية وتحديد مستقبل هذه الشركة لامعة. حتى ما يبقوش العمال في كل مرة هما ربما يعملوا مطالب يخرجوا مع تحركات احتجاجية وتذهب أدراج الرياح، ونبقوا في كل مرة يعني معناتها احتياطات أمنية وما إلى غير ذلك، تخلي فما نوع من ربما الاستقرار الاجتماعي اللي موجود في الجهة، واللي يتكرر كل مرة، لأنه مواطنين عملاء شركة الدولة هي اللي عملتها، فالمفروض تكون فما حلول في هذا الإطار. ما طلبها ما أعتقد أنه واضح، وكما كل مرة نذكر بها لامعة، سواء كان في ربورتاجات اللي نعملوها مع المواطنين الأعوان المحتاجين، ولا مع شكون في الاتحاد يعني الجهوي للشغل على مستوى المكتب الجهوي أو على مستوى يعني النقابات الخاصة بالشركة هذه، تسوية الوضعية وإيجاد حل نهائي لهذه الشركة، الإدماج أو أي حل ينجم يكون يعني مجزي بالنسبة للعملاء وبالنسبة للعائلات. وديما نقول اللامعة راهم مواطنين توانسة عندهم التزامات اجتماعية، ومواطنين توانسة يطلبوا التشغيل بالضبط ككل مواطن تونسي، من حق الدولة عليه أنه توفر له الشغل وتوفر له الحياة الكريمة. على كل حال تكون فما أفاق واعدة، خاصة على المستوى الوطني، لأنه وكأنه يبدو أنه القرار على المستوى الوطني لم يتخذ بعد، أو ما هوش واضح، أو أنه فما تسويف، أو أنه فما صعوبات معينة تخلي كل مرة يصدم بنفس الباقة، أنه نقعدوا ديما في في في في العنصر الأقل اللي هو إيجاد شهرية ولا زوج، ونرجع نفس
0: التحركات،
1: نفس الإشكال ونفس التحركات.
0: واضح. نوصل ديما في متابعتنا للأخبار نيوز مبروكة، ومن أكثر الأخبار اللي لقات رواج عند توانسة في الأيامات الفارطة تقريبا في الساعات الماضية هو ارتفاع أو زيادة في عدد من الأدوية في السياق هذه،
1: أسعار عدد من الأدوية
0: طبعا في الأسعار مبروكة. مصدر مطلع من الصيدلية المركزية أكد أن الزيادة هذه في الأسعار باش تشمل عدد قليل من الأصناف اللي تم تحيين أسعارها منذ سنوات، ونفى ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حول زيادات مرتفعة في أسعار الأدوية المستوردة. أوضح نفس المصدر أنه مراجعة الأسعار المبروكة شملت عدد محدود كما ذكرنا من الأدوية المستوردة، والزيادة كانت في حدود بضعة دنانير والمليمات فقط، وتم اعتمادها نظرا للارتفاع الخاص بتكاليف توريدها وتطور كلفتها في الأسواق العالمية. الهدف من هذا الكل مبروكة هو ضمان مواصلة توفير هذه الأدوية وتفادي أي اضطراب نجم يصير في تزويد السوق. هذايا نذكروا مصدر مطلع من الصيدلية المركزية. المسألة لقات رواج كبير برشا مبروكة، نلقوا برشا صحف اهتمت بالمسألة هذه، من بينها الصفحة الأولى لصحيفة المغرب اللي رسمت أو أعطت تصويرة مبروكة
1: صورة الغلاف
0: بالضبط، معبرة جدا، ولقات تفاعل كبير برشا في مواقع التواصل الاجتماعي، عنوناته بضغط المالية العمومية وتآكل منظومتنا روندة الدواء. تعليقك على هذا الخبر.
1: على كل حال المصدر المطلع يعني أكد ما كنت أنت تذكره، ولكن كذلك مصدر في نقابة الصياد لا ما تحدث لإذاعة تطوين الأسبوع الماضي، وقال أنه هو بالضبط ما هوش ترفيع في الأسعار، أما رفع للدعم اللي كانت تقوم به الدولة في الأدوية. فبعد رفع الدعم يعني شفنا بعض الأدوية حتى الأدوية

0: الادويه العاديه اللي ما كانت تتجاوز ربما 3000 مليم يعني كما الادويه نتاع الغدد وكذا. احنا شفنا انا تقريبا يعني ولا تبع 20 دينار يعني فما ارتفاع في اسعار الادويه واللي ما ردوا بحسب نقابه الصيادله لامعه اللي تحدثت لي ذات طويل الاسبوع الماضي انه هو بسبب رفع الدعم. علاش رفع الدعم؟ لانه البلاد في ازمه خانقه في السيوله ولانه فما اشكال يعني على مستوى السيوله كما مشيت لنفس الاطار ربما جريت المغرب يعني اعتقد انه مضطره انه الدوله تمشي في الاتجاه هذا نظرا للازمه الماليه الخانقه اللي تعيشها البلاد. وما لقيتش طريقه ربما الا رفع الدعم في عذر ربما رفع الاسعار في اشياء اخرى رفعت الدعم اللي موجود على
1: موجود
0: بعض
1: ارتفاع الاسعار في الحاجات الاخرى مبروك بما فيها المواد الاستهلاكيه بصفه عامه موجود
0: لا وقت اللي تلقى زاد الدوله روح يعني
1: مضطرة
0: طبعا باش تكون خاصه حتى على مستوى لا مع الكهرباء فمش تكون برشا قراءات تمشي انه بيتم الترفيع في سعر الكهرباء
1: للوضع اللي نعيشه
0: بالضبط يعني بالنظر هو حل من الحلول حل من الحلول
1: ربما
0: في هذا الاطار هذاك. علاش راهي الازمه معناتها عميقه وقت اللي نتحدث على ادويه لا مع نتحدث على الصناديق الاجتماعيه ونتحدث على تلك المنظومه المترابطه اللي الازمه فيها قاعده يعني تدور في نفس تقريبا نفس الحلقة يعني.
1: وهذا يرجعنا الموضوع البستنة مبروكة في تطوين وغيرها من الشركات المناولة اللي فعلا فما إمكانيات محدودة جدا للدولة أنها تمشي في تسوية وضعيتهم.
0: لا ربما بالرجوع البستنة لا مع ما نمع أنه اتخذ القرار الشجاع اللي يلزم يكون موجود
1: سواء هكا ولا هكا
0: بالضبط يعني
1: نمجر الملف
0: بالضبط التسويف اللي أنها تشوفي في تطوين كل مرة ويرجع كل مرة ويرجع كل مرة ويرجع يعني فما تأثير حتى على النسيج الاجتماعي صحيح. وإلا السلم الاجتماعي يعني بشكل عام هذاك علاش هي الدولة بيدها كل القرارات ومخولة أنها تتخذ كل القرارات اللي تشوفها لصالح المواطنين ولصالح الدولة.
1: واضح إن شاء الله هذا هو اللي يصير. نوصل مبروكة في الأخبار ضمن راديو نيوز ديما معكم في ورود الصباح ونمشي ونبدو في التصريحات. مبروكة المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة دعا أمس إلى ضرورة وضع ملف منظومة الأبقار على الطاولة وتحت إشراف رئاستي الجمهورية والحكومة وبحث كل جوانب الملف هذية بشراكة موحدة. علاش؟ لأنه لا يمكن لأي طرف حسب تصريحه العمل بمفرده في حل مثل هذه الملفات الكبيرة يعتبرها كبيرة جدا بطبيعة لأنه الأثار السلبية يعني منها الفلاح والمستهلك والدولة في نفس الوقت لاضطرارها إلى التوريد بالعملة الصعبة. نفس المصدر قال أنه تونس اليوم تورد الحليب المجفف لصناعة الأجبان والياغورت بعد ما كانت تصدر منتجات الألبان. هذا واقع. نسمعوا بقية تفاصيل التصريح فتحية بن خليفة. تفضل.
2: القطاع منذ سنة 2016 ينزف إلى حد وصلنا لمرحلة نأسف لها أنه رجعنا نورده في الحليب الغبرة اللي كان عندنا ديما فايز مخزونات استراتيجية توصل 60-70 مليون لتر كنا من الدول المصدرة ليبيا وبعض دول الأفريق وبعض دول الشرق الأوسط. اليوم ولينا نجيبه في اليوم قد باش نصنعوا به الياغورت ونصنعوا به البنات حليب هانو حليب أبيض وكاو. شفتوا كيفاش انعكس قطاع الألبان على اللحوم الحمراء حتى البقرة تعطي عجل العجل يتباع البقرة في آخر حلقة تمشي للمذبح وهي كمية لحوم حوم هامة للاستهلاك كانت تعدل السوق. العلوش دمي كان ب 15 دينار اليوم 60 و70 دينار العلوش والبقري من 40 ل 60 دينار. قطاع الألبان ما يتطلبش كان إعادة بناء القطيع وعملوا في قانون المالية إعادة بناء القطيع وخصصوا له أموال من صندوق تنمية قدرات تنافسية وما تم حتى شيء خاطر منظومة الحليب بنيت عبر سنين وتهيكلت وكان وراها ديوان تربية الماشية بنات مراكز تجميع الحليب التبريد في المراكز تبريد في الضيعة تعدينا التكوين المربين والتأهيل متاع لسنترال 2-3 ان شاء الله غدوة تبدأ 4 ترجع تعتيد بوالي وفورفافا 5-6 دونك لما ننقص الانتاج حتى مردودية المراكز الحليب مش تنقص يكون يخدم 100% ويخدم 50-60-70%.
1: هذه معطيات دقيقة مبروكة في علاقة بملف منظومة الأبقار بصفة عامة. وما ننسوش أنه فما إعداد برنامج كامل من قبل وزارة الفلاحة هو برنامج وطني لإعادة تكوين قطيع الأبقار اللي تو ما شفناش فيه نتائج ولكن مبروكة القطاع يستنزف الآن.
0: هو منذ سنوات.
1: نعم.
0: لا ما نذكر أنه نحكو على منظومة الأبقار وبالطبيعة بطبيعة الحال يعني منظومة الحليب منذ سنوات، وكانت عندنا برشا استضافات لا مع من خبراء في الفلاحة أو من الاتحاد متاع الفلاحين يحكوا أنه فعلا يعني باش نوصلوا في فترة من الفترات أنه الأبقار ولا قطيع الأبقار يعني في تونس مهدد بشكل كبير، أولا
1: نعم.
0: بسبب التغيرات اللي موجودة بسبب على الأسعار، وخاصة خاصة في فترة ما لامعة بسبب نزيف التهريب، يعني ضرب قطاع الأبقار بشكل كبير جدا. ثم إذا كان أنت ما تعملش إصلاحات وما تعاونش الفلاح أكيد هو باش يضطر أنه يبيع القطيعة متاعه، وكل معناتها المنافذ موجودة سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى التهريب، وهذا منذ سنوات. على كل حال الحقائق هذه مهيش خافية لا على الوزارة لا مع ولا على المهتمين بالشأن
1: الفلاحي.
0: هذا بالضبط كما كان وكما ذكر يعني الضيف أنه في فترة من الفترات تونس تتصدر مش تورد باش تعمل يغرط وتعمل مثلا. على كل حال فما الخطة جاهزة بالنسبة للوزارة وتنطلق فيها، لأنه في قطاع الفلاح الكل مع لابد من الإصلاح، حتى ديما نقولوا راهو أمننا الغذائي متعلق بالفلاحة وراهم الأسباب
1: وعند المقومات اللي تخلينا فعلا القطاع يعني هذا يكون رافد اقتصادي كبير.
0: أكيد أكيد
1: مبروك.
0: من أسباب العجز التجاري إلى جانب العجز الطاقية لامعة هي على مستوى الغذاء سواء كان على مستوى الأعلاف أو على مستوى القمح وما إلى غير ذلك.
1: نعم واضح. نوصل في بقية أخبار راديو نيوز مبروك. نمشي نشاطات رئاسة الجمهورية. البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى في اجتماع مع رئيس الحكومة، وزير البيئة، وزير الشؤون الثقافية، والمدير العام لوكالة حياة التراث والتنمية الثقافية، والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. الموضوع هو الوضع البيئي والتلوث مبروكة. وهذا جاء بعد زيارة أدها نهار الأحد رئيس الجمهورية المدينة رادس، وأكد أنه كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤوليته انسجاما مع مبدأ الملوث يدفع المعروف في القانون الدولي. وطبعا برشا تفاصيل في السياق هذه أكيد تبعتها من خلال زيارة رئيس الدولة، ولكن اليوم الاجتماع مباشرة بعد زيارة شنو نجم يعطي من قرارات، وخلينا يمشوا مباشرة للتطبيق مبروك، لأنه فعلا الوضع البيئي اليوم صيحة زعب امتياز.
0: أكيد لا مع خاصة في المنطقة اللي مشالها رئيس الجمهورية، وأكيد على غرارها فما برشا مناطق بالضبط يعني تعاني نفس الإشكال. وأنا شفت مواطنين من المناطق اللي المنطقة اللي زارها رئيس الجمهورية يأكدوا كل ما ذهب إليه رئيس الجمهورية وأنه الوضع فعلا على كل حال الوضع صعب. على كل حال هو بالاجتماع هذا اللي كانت فيه كان حاضر فيه كل المسؤولين تقريبا كل المتدخلين في القطاع هذا.
1: نعم.
0: شان يكون عندهم الخطة، لأنه هما أيضا مفروض يعني يطلعوا قبل رئيس الجمهورية على هذا القطاع، لأنه يعني رئيس الجمهورية في البلاد كلهم مسؤولين على قطاعات معينة.
1: نعم.
0: مفروض عندهم الخطة
1: سهل المأمورية أكثر وتخليهم يمشون مباشرة للإجراءات،
0: عندهم الاطلاع على الوضع ومفروض تكون عندهم الخطة اللي تخليهم يمشوا للإصلاح.
1: الدستور التونسي يضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، والدولة طبعا توفر الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي.

0: الانسحاب الصهيوني من كافة قطاع غزة. هاك أنت تشوف تو اللي مع نتنياهو لا يريد الانسحاب إلا بعد تسليم السلاح. يعني
1: فما مخاوط له حتى في التصريحات.
0: لا فما شروط متبادلة، أن يسلم السلاح وقت اللي أنت تخرج وأنت تسلم السلاح وبعد أن ينفشرت. فما أعتقد أنه بتكون فيه نوع من البطء أو اللا تفاهم في هذه المسألة. قد تعطل المسألة يعني لبضع الوقت، ولكن أعتقد أنه حماس على خاصة على مستوى التصريحات أنه قبلت بتسليم السلاح إلى اللجنة الوطنية. وإحنا شفنا منذ فترة لامعة خليل الحية قال، وحتى مصطفى البرغوثي اللي كان عنده دور كبير في ربما يعني التفاهمات اللي صارت، أنه إذا كان لا حديث على السلاح إلا في صلب لجنة وطنية أو في صلب تفاهم فلسطيني فلسطيني. هذا موقف حماس، أنه وقت اللي قرر الفلسطيني الكل في إطار تفاهمات فلسطينية أنه نزع السلاح ستلتزم بذلك حركة حماس. وأعتقد أنه هذا ما تم يعني.
1: واضح. حنوصل في أخبار العالم مبروكة، ومن أكثر الصور والفيديوهات والأخبار اللي تابعناها نهاية الأسبوع القاضي المنقضي عفوا هي هجوم، خلينا نقوله الأعداد الكبيرة من الشعب المغربي وإلا من الشباب المغربي على مدينة سبتة الإسبانية. في السياق هذا رئيس المفوضية الأوروبية قالت في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني أمس إنه إسبانيا والمغرب دارتا وضع الهجرة في جيب سبتة بكفاءة وبفعالية، هذا حسب متابعتهم بطبيعة. وقالت أن الشراكة هذه يمكن أن تعزز أنظمة الإنذار المبكر في مجال إدارة الحدود وتحسن الدعم الفني والمالي للمغرب. ومن بين الخيارات التي تطرحها أو طرحتها رئيس المفوضية الأوروبية مبروكة هي تكثيف المراقبة، استخدام حواجز مادية عند الضرورة، وكذلك شددت على أن حماية مجمل الحدود الخارجية هي مسؤولية أوروبية مشتركة. مرة أخرى أوروبا تلقى روحها في إشكالية كبيرة برشا أمام هذه الأعداد الكبيرة جدا في مدينة سبتة الإسبانية.
0: أكيد. لا، ما هو السؤال يطرح من فعل ذلك في المغرب.
1: إلى حد الآن برشا نقاط استفهام معلقة.
0: يعني إلى حد الآن نقاط استفهام كبيرة، هل هي فعلا السلطات المغربية؟ هل هي أطراف أخرى؟
1: فما يعني برشا تصريحات متضاربة وتحليلات كلهم في
0: غموض. غموض كيف جات بالطريقة هذه؟ شكون جمع المواطنين بالشكل هذاك؟ خطر يستحيل كان المواطنين يتجمعوا من تلقى أنفسهم بتلك الطريقة،
1: ومن سمح لهم بتجاوز الحدود في نهاية الأمر لأنها مؤمنة مبروكة أمنيا يعني في المغرب.
0: بالضبط.
1: حسب رأيك أقرب رواية للواقع اللي تجيب على هذا
0: ما نشوفهاش؟ لا، مع أنها كانت عملية تلقائية تماما. لا، هي بطبيع. مدبرة بفعل فاعل
1: مدبرة. فمش كون يطرح إمكانية ربما مبروكة مساندة إسبانيا للقضية الفلسطينية؟ اليوم إسبانيا لازمها تدفع الثمن.
0: لا، هي هذا صحيح، هي صحيح جدا. وشفتي حتى تصريحات ميلوني لامعة، فما نوع من حشر الزاوية، حشر الحكومة الإسبانية المساندة للفلسطينيين في الزاوية أمام اليمين اللي موجود في مختلف يعني اليمين الفائز في إيطاليا وفي عدد من المناطق الأخرى، وكأنه الحكومة الإسبانية يجب أن تدفع الثمن.

0: بهذه المسألة صحيح. بأخف الأضرار وكانت
1: على أعلى
0: كبيرة جدا صحيح. من الدقة في الجانبين يعني تم إعادة تقريبا كل الذين
1: مش الكل ولكن جزء كبير جدا
0: جزء كبير
1: من المتجاوزين للحدود المغربية
0: بدون ما ربما تتأثر العلاقات الإسبانية المغربية وأنا نشوف أداء جيد جدا للحكومة الإسبانية وأنه نعم. هذا الفخ ربما خرجت منه بأخف الأضرار
1: وهذا محل إشادة كما ذكرنا أكيد. من قبل المفوض الأوروبية. في نفس السياق اليوم إيطاليا مبروكة تقدم مقترح جديد للمجلس الأوروبي لإنشاء مراكز جديدة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم على غرار ما حدث مع ألبانيا. القائمة الأولية للدول المحتملة ضم تونس مبروكة رواندا
0: أكيد.
1: غانا
0: مش غريب أكثر من مرة ايه. مع تونس ايه. طرحت أنها تكون كما ألبانيا ايه.
1: أيضا ليبيا موريتانيا مصر أوغندا وزبكستان وأرمينيا والجبل الأسود وأثيوبيا. شنو تعطيك الأسماء هذه؟ شنو القراءة اللي نجم نمشولها وقت اللي المقترح هذا يدعو إلى تنفيذ صارم لبرنامج جي أس بي بلس اللي يربط بين المزايا الجمركية للدول النامية والتعاون في إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين؟
0: على كل حال هي بالنسبة لتونس وليبيا الأكثر من عشر ربما هشاشة على هشاشة يعني على مستوى الواقع اللي تعيشه مثل المغرب والجزائر ماهيش مطروحة في في القائمة هذه متاع أسماء الدول. وتونس منذ فترة هي تتعرض ربما لضغوطات باش تكون من عهد البيجقة المرحوم البيجقة تسبسي مطروحة أنه تكون بالشكل هذا رغم الاتفاقات اللي صارت مع إيطاليا. أنا اللي فاجئني أنه ربما فما بند جديد في العلاقات الدولية لامعة هو بند الابتزاز أنك ما تنجم تتمتع
1: ورقة رابحة مبروكة
0: هذا جانب جد هذا جانب جديد في العلاقات الدولية اللي هو بالضبط يعني فعلا شوف العالم وين متوجه شوف الصعوبات اللي موجودة في العالم وفعلا مسألة الهجرة قديش ولا ضاغطة على العالم الكل مش فقط على الدول الأوروبية أنه مقابل تتمتع بمساعدات مقابل تتمتع باستثمارات مقابل تتمتع بمشاريع يلزمك تكون يعني مقر وحاضن لهذه الهجرة أو على الأقل دولة عبور بالنسبة للهجرة. وهذا يعني على الملأ والتي تالي تمارس فيه يعني تشوف في القرار اللي اتخذته ومنع شنو موقف هذه الدول من مسألة هذه.
1: واضح. نختم بالحرب الأمريكية على إيران. مبروك دونالد تراف مرة أخرى يصف القيادة الإيرانية بأنها مراوغة إلى حد لا يصدق هيك قال وقال أنها طلبت إجراء محادثات لإنهاء الحرب ثم أعلنت عدم وجود أي نقاشات تجرى وقت اللي الرئيس الإيراني انفى مبروك اليوم بالذات نية بلاده توسيع نطاق الحرب وقال أنه ما تفعله إيران هو الدفاع عن حدودها وهي لا تريد استمرار الحرب.
0: على كل حال العهدة على ترامب قال أنه الغاء العملية العسكرية كان بطلب من إيران ما شفناش مصدر آخر أذكر العنصر هذه. في كل الحالات أعتقد أنه الآن إيران لاعب جيد جدا في ملاعبة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص.
1: ومن يتصدى للولايات المتحدة الأمريكية
0: إلى حد الآن هي ماهيش معناتها في إدارتها للأزمة هذه من نجموش نصفه العمل بتاعها بالنجاح
1: نعم
0: لأنه مذيق هرمز مازال تقريبا في نفس الوضع مسيطر عليه إيران. وفي نفس الوقت يعني العملية العسكرية اللي قال هو الرئيس الأمريكي أنا باش تكون يعني تاريخية لم تحدث إلى حد الآن. وأعتقد أنه وقت تحدث في صورة ما إذا وقعت هي لن تعود بالوبال فقط على إيران بل تقريبا على منطقة الشرق الأوسط بكامله والعالم هذاك علاش إلى الآن إيران يعني بالنفس الطويل اللي بتتميز به ما زالت تلاعب الولايات المتحدة الأمريكية.
1: واضح ومفتوح على كل احتمالات المسألة هذه. هكا تقريبا مبروك نجي الختام راديو.

0: معطيات مدنية وسياسية عالمية جديدة. وقد شكل إعلان تسليم حماس لسلاحها مجرد إعلان لهذه البداية الجديدة. بتوقع تمشي حماس في المسار هذايا والتجديد لشبابها؟
1: في إطار إصلاح لأنه معناتها سردية أنه حماس وصلت إلى نفق مسدود.
0: نعم.
1: بالوضع
0: هي مضطرة طبعا بعد الثمن اللي دفعته مبروكة حتى كأرواح للأبرياء.
1: فقط نشخص ولا نقول شنو اللي موجود بالضبط.
0: نعم.
1: يعني مضطرة هيك حاجة أخرى.
0: نعم.
1: نفس الشيء بالنسبة للسلطة الفلسطينية. لامعة وصلت إلى طريق مسجدها وشفنا إعادة احتلال كامل تقريبا للضفة الغربية.
0: نعم.
1: السردية الفلسطينية في حاجة إلى وجوه أخرى، إلى سردية أخرى، إلى معناتها ربما أفكار أخرى تحافظ وتواصل النضال في القضية الفلسطينية.
0: واضح فعلا مقال جدير بالقراءة والاهتمام مبروكة.
1: وتاريخ في تاريخ الحركة حركة حماس رغم كل التضحيات اللي قدمتها، ولكن سيرورة التاريخ كما تقبل الحياة تقبل الموت.
0: نعم.
1: تقبل التداول. ولكن هذا ما يعنيش أن القضية الفلسطينية يعني ستموت. طالما فما يعني احتلال بهذه الطريقة أكيد أنه على أنقاض منظمة التحرير الفلسطينية الصينية جاءت حركة حماس، واعتقد أنه على أنقاض حماس ستكون هناك منظمة أخرى، والفعل المقاومة الفلسطيني سيتواصل
0: فعلا. وغزة بأطفالها راهي تقاوم مبروكة، وإن شاء الله يتسلم المشعل للشباب الجديد، ولن تموت القضية الفلسطينية ولن تموت بالتالي المقاومة. مشكورة جدا مبروكة، يعطيك صحة.
1: شكرا لك،
0: كنت معنا في قراءة تحليلية.
1: ونذكر سعيد
0: عايشك. شكرا مبروكة. نذكر فقط بعنوان المقال اللي كما ذكرنا فعلا فيه برشا تفاصيل للدكتور عمرو الشبكي، وجاءت لحظة تسليم السلاح من صحيفة الشرق الأوسط. هيك نكمل جولتنا معكم في بعض الصحف سواء الوطنية وإلا العالمية، وإن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم. هيك نختم معكم ومستمعينا. فقط نحب نذكر أنه الأغنية الختامية هي ليسرى محنوش اللي البارح اختتمت الدورة 34 مهرجان تطوين الدولي. نهاركم زين الناس الكل، مع تحية كل الفريق اللي أمن حصة اليوم. في أمان الله.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم من جديد. ينفذ اليوم أعوان وإطارة شركة البيئة والغراسات والبستنابية تطوين وقفة احتجاجية على خلفية مطالب تتعلق بتنفيذ اتفاقيات سابقة. تحتضن اليوم دار الشباب بجلالة بجزيرة جربة يوما تحسيسيا حول الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية، الامتيازات والحوافز. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الانطلاق في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات. شيع أهالي قطاع غزة صباح اليوم 112 شهيدا من عائلتين بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض حي الصبرة في مدينة غزة في أعقاب عمليات بحث استمرت أسابيع. وفي الأثناء قال رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المفقودين في غزة إن نحو 15 ألف شهيد ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة وسط صعوبات كبيرة تواجه طواقم الدفاع المدني بسبب محدودية الإمكانيات والمعدات اللازمة لانتشال الجثمين. انطلقت صباح اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية وسط مساع لبنانية لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوبي البلاد. أكدت طهران استمرار تمسكها بموقفها بشأن مضيق هرمز محذرة من أنها سترد على أي تهديد أو هجوم محتمل. انتهى الموجز. بعد قليل موجز أخبار الرياضة مع الزميل عبد الكريم حمدي.
2: انفاسبار.
3: شكرا بثينة. أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. في تدوين على موقع خاص بالفيسبوك قال المدرب صبر الصغير أنه قرر عدم إتمام الاتفاق مع الهيئة المديرة لأمل بوشمة لتدريب الفريق وبالتالي فك الارتباط وانهاء العلاقة التعاقدية قبل استكمال الإجراءات. كما أعلن المدرب المساعد رياض الشمخ انسحابه صاحب صبر الصغير. الاتحاد الرياضي بتطوين عشية اليوم الموعد مع جلسة تشاورية بين الهيئة المديرة وحبال الفريق لمحاولة إيجاد حلول لا تخرج الفريق من الوضعية الصعبة ماديا وإداريا. الموعد انطلاقا من الساعة 6 بمقر النادي. الملعب الجبسي. وفي تدوين على موقع الشخص المنتدب الجديد عفيف الأجبالي يعلن عن نهاية تجربته قبل بدايتها معللا ذلك بأسباب مادية. وفي توضيح من نهاية الملعب الجبسي أكد الناطق الرسمي للفريق توفيق الأجرادي أن اللاعب لم يأتي إلى جبس ولم يقم بالفحص الطبي أصلا وبالتالي رأت هيئة الصيدة عدم التعاقد معه. ترجي جرجيس الانتدابات متواصلة وهذه المرة ابن الفريق أسيل جرجيس رأينا الإسماعيلي المتكون في فرنسا وبعد تجربة البقلاء والموسم الفارط يوقع البارحة لترجي الجنوب بعقد مدة موسمين. ترجي جرجيس يواصل تربصه للتحضير بسوسة ويوم الخميس يلعب ثالث مواجهات الودية ضد الشبيبة الرياضية القيرواني قبل اختتام التربص بمواجهة النادي الإصفاقسي يوم السبت القادم. اتحاد بن قردان الفريق يوصل تحضيراته تحت إشراف المدرب سفيان الحيدوسي اللي انطلقت في التفاوض مع مجموعة من اللاعبين لضمهم للفريق منهم اللاعب السابق للفريق والملعب التونسي غازي العيادي ليصبح قريب جدا من التوقيع للفريق. أمل جربة ميدون من جديد تسجيل لموعد الجلسة العامة الانتخابية لموعد لاحق وموعد لاحق 9 أوت بسبب عدم ورود مطالب لترشح لرئاسة النادي. الواحة الرياضية بشنني جلسة عامة انتخابية تم تحديد موعدها يوم الثلاثاء 18 بقاعات الاجتماعات ببلدية شنني وانطلاقا من الساعة 5:30 وآخر أجل قبل الترشحات يوم الأحد 16 يوم الخميس المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة وبمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يكون الموعد مع سحب قرعة الدور التمهيدي الأول لمسابقتي رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقيين. وذكر الترجي معفى في هذا الدور في حين تنتظر فرق الترجي الجرجيسي النادي الأفريقي والنادي الإصفاقسي منافسيها في الدور القادم. الفرنسي أورفير نار يعود من جديد لتدريب فرقة الكوت ديفوار خلفا لميريس فاير اتفاق حاصل مع الجامعة الإيفوارية في انتظار الإعلان الرسمي. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بناء على اتفاق بالطرفية. أختم بخبر هم النجم المغربي إسماعيل سابير اللي تم الاتفاق مع فريق بير ليفر مع بير ميونخ الألماني ولا تعاقد رسميا مع سابير قادما من أندهوفن الهولندي في صفقة قياسية بلغت قيمتها المالية 50 مليون يورو بعقد لمدة 5 سنوات. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة التطوير صباح الألحان مع فاتن.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 11 هنا في إذاعة تطاوين، ومن هنا نقدم إلى حضرتكم موجزا لأهم الأنباء، ومعكم فرح شندول. ينفذ اليوم أعوان وإطارات شركة البيع والغلاسة بتطاوين وقفة احتجاجية بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين على عدم انتظامية صرف الأجور وتصنيف الشركة. تحتضن اليوم دار الثقافة دار الشباب بجلالة في جزيرة جربة يوما تحسيسيا حول الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية، الامتيازات والحوافز. تنظم بعد غد السادس من شهر أوت الجاري ندوة علمية بعنوان الموروث الثقافي والجيولوجي والمرونة السوسيو إيكولوجية في الجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة. ندوة تنظم في قصر بلدية مدنين في إطار فعاليات الدورة 46 لمهرجان مدنين الثقافي الدولي. دعا اتحاد أصحاب الشهادة المعطلين على العمل إلى تنظيم تحركات ووقفة جهوية للمعطلين يومي 12 و13 من شهر أود الجاري. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول شهيدين 12 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء الاعتداءات الصهيونية على القطاع. نختم هذا الموجز بهذا البلاغ، ونظرا لأشغال الربط على قنوات الدفع من محطة الضخ نحو خزان قصر أو للدبابة التابعة لإقليم تطاوين للشركة التونسية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء انقطاعا اليوم بداية من 9 صباحا على منطقة قصر والدباب من معتمدية التطاوين الجنوبية، ومن المنتظر إعادة توزيع المياه بطريقة تدريجية اليوم بداية من 3 بعد الزوال وحال استكمال أشغال الربط التي ستستمر بصفة متواصلة. انتهى هذا العرض الإخباري قدمناه إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. موعدكم القادم على الأخبار سيكون بإذن الله تمام منتصف النهار مع نشرة أخبار الظهر. إلى اللقاء.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: شبيك الطو؟ اش نجر تحت موك صحيح؟
3: محنش حاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: صحابشك هاو اش بش يعملولي
3: يا اخي؟ مخك فيك لا توسى، قلت لك محنش كب شي فينا الحاكم اللي يمتيد. بس عندي زطل سلعة فيه، شوف صحابك بتاع اللي يسير دبر النبيع بيه وطلف رح بيه. طي انطلق
4: اليوم اخر بروفة، لازم نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تعب معنا عام كامل، فاهمين؟
5: لازم نجيبوا البخور يا بخي.
6: اي الولاد الفم يا بي
7: طيب يا ولاد طيب بكورة
6: اي شاش المهرجان شاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح؟ والله يا ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك، والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله.
2: ايش هي زطلة؟
4: زطلة؟ ايش مين؟ مهبول؟ تحب بسينة؟
7: ايش مين الحكاية؟ شو سمعت تو؟
4: مسيه مين؟
7: مسيه ولا ليه؟ ولا ليه؟ مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
2: ما تقولش ما قلتش
7: مسيه
2: ولا لنيان
7: تكلم فيه
2: مسيه ولا لنيان
7: مسيه
2: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
6: فتسيدة يا مالك يا مالك.

0: Sono le
1: bestie. Sono le bestie.
2: Sono le bestie.
0: Sono le bestie.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: حكاية تجيب حكاية.
5: إذا نحكي لك حكاية،
6: تعال نحكي شوي نحكي.
4: وحديثنا خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة.
6: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة.
7: نخدم خياط خشبية والبرنوس والجبة كل شيء.
4: حجر على حجرة وسعفة ورا سعفة.
6: سعفة ورا سعفة.
4: حكاية تجيب حكاية.
8: حكاية تجيب حكاية.

0: تتبنى درجة درجة درجة درجة.
1: الدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها دي الأفراح بالكل.
0: حكاية شي بحكاية مع هادية والهام وفوزية وابتسام. حكاية شي بحكاية.
2: نهاركم زين، نهاركم فل، نهاركم اسعد الايام. الناس الكل، عدد جديد من حكايه تجيب حكايه، 8 دقائق بعد ال11. نسلم عليكم، نصبح عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا عبر موجات اذاعه تطاوين. وحكايه تجيب حكايه اللي تنطلق معكم من توا حتى الماضي ساعه. طبعا الفريق الكل منورنا هذا الصباح. نبدا تقنيا معنا ضو بن سالم، معنا عادل الجميل في غرفه الهاتف، ومعايا صديقاتي وزميلاتي العزاز على قلبي، واللي قبل ما نحييهم هما الاثنين حي الهام اللي اليوم غايبه علينا، ونقولها صحه الكونجي بالمسبق يا الهام، وان شاء الله تتعدى لك عطله مزيانه كيما برشا توانسه. صباح النور فوفا.
3: شكون انت؟
2: انا شكون؟
4: انت من
3: واش تعملي في البلاصه هذه؟
2: انا وين انت؟ على
4: انت منهم
2: انا معكم.
3: وين كنت؟
2: والله كنت في برشا بلايص، كنت في الدار زادة، نحب ركشة الدار، قاعدة الدار في الصيف هو نعملو كيف حتى في دارنا، قاعدة قهوة مزيانة مع صغيراتك وعائلتك.
3: كالموضوع اللي حكينا فيه المرة فاتت ابتسام، الإنسان يقعد مع صغارة
4: ويشبع بيه
2: بالضبط بالضبط. يعني
3: تعرفتي عليهم؟
2: هم تعرفوا على أمه،
4: تعرفوا اللي عندهم
2: بالحق. والله معضلة، لأنه صغاري مثلا أنا واحدة من الناس على طول العام وهما يمشوا للروضة، يمشوا للجارد.
3: صحيح.
2: الخمستاشن يوم اللي ناخذهم ولا العشرة أيام اللي ناخذهم نخليهم في الدار معايا، وين نمشي يمشوا معايا، وين ندخل يدخلوا معايا.
4: كيل هكا كيل بطة وفليل ساتها كدورة.
3: كأنه الأم مش تكفر عن ذنبها، ما عندهاش ذنب، ولكن كأنها تعوض لهم.
2: لا تحس بالذنب بالرسمي، تحس بالذنب. يعني حتى صغارك تحسهم، أنت تخرج خرجة صغير يقول لك يا ماما وين ماشية، نمشوا معاك، خليك معانا. فتحسهم مش شبعانين بيك. يا
3: صباح النور
2: فوزية، شحوالك؟
3: لبس عليك
2: الحمد لله، صحة جيدة،
3: عودة ميمونة.
2: محلاكم جمعة اللي فاتت
3: عايشك،
2: سمعتكم جمعة اللي قبلها ما سمعتكم، جمعة خصيصا خصص شوي وقت باش نسمعكم جمعة اللي فاتت. بسون صباح النور وأهلا وسهلا، شحوالك؟
4: والله لبس الحمد لله،
2: لبس عليكم الاثنين
4: الحمد لله،
2: عائلة لبس
4: في نعمة الحمد لله يا ربي. إن شاء الله المستمعين كل يكونوا لبس وعائلاتهم الكل لبس.
3: سلموا على إلهام، إن شاء الله عودة ميمونة،
4: صحة ليك إلهام.
2: في انتظار انه تخلط معنا ضيفتنا، نقولها طريقة السلامة، سيس روحك ما تزربش روحك، مازال فما شوية وقت انك تكوني حاضرة معنا، مهم توصل لباس هكا
4: جاية من الابعاد،
2: جاية من الابعاد، اكيد باش نرحبوا بها
4: طريق السلامة.
2: تو تكتشفوها معنا في المقعد الخامس تيبا عنا.
5: صيف يا صيف عجبت حبيبي، صوح يا صيف رجعينا قريب،
6: احلاها يا مد الصيف والنسمة تعمل الكيف،
7: اجيت الصيفية ونقضيها مشاوي.
8: ملا هدرة وملا جو، صيفي يبدأ من دو.

0: نعديوها جو ونعديوها نستمتعوا بكل الأوقات في فصل الصيف. نصبح عليكم الناس الكل في الطريق يسمعوا فينا إن شاء الله. صباحكم فل وياسمين ورضيت الوالدين الناس الكل يتبعوا فينا توا على موجاتنا. إن شاء الله يوم سعيد ولو أنه طلع النهار على بكري, لكن ديما نرجوه يوم سعيد وموفق لكم الكل. معاكم حصتنا باش نبشوا في برشا مواضيع تمس كل دار تونسية. باش نحكوا على موضوع اليوم ولا ربما يقلق يبكي يفرح في نفس الوقت. يقول قايل شنو هو موضوع القروض, القروض والتوانسة التونسي اليوم والقروض ولا يعيش بالميكانيزم هذايا. نتوظفوا منا نجروا نعمل قروض منا, قرض كرهبة, قرض دار, قرض عرس, قرض باش حتى يعدي الصيف. راه واحد ولا ياخذ قروض صغيره باش يعدي بها الصيف باش يعيط. البنكه ولا شركه التوانسه في شهريتها ثلاث ارباع الشعب التونسي يخلص في يعني البنوك لهنا نطرح الموضوع هذايا. القرض في تونس ولا شر لابد منه بسبب غلاء المعيشة, صعوبة الظروف وبرشا حكايات أخرى. مش نحكو على نوع جديد فما شكون يقول مزياء, فما شكون يقول باش نزيدو نتبلعوا في القروض باش يعاون برشا شباب. انا راه يحبوا يحلوا مشاريع يكبروا اليوم المشاريع نتاعهم. القرض هو قرض على الشرف في تونس. كيفاش تنجم تاخذ تمويل بلاش فوائد بلاش تكسير راس من بنكه؟ يعني الحقيقه برشا منكم يسمع بكلمه قرض على الشرف يقول شنو هذا. هو تمويل مخصص للشباب اللي عنده فكرة مشروع ولا مش لاقي تمويل ذاتي. الميزان في القرض هذايا هو الكلمة والثقة وثقة اللجنة اللي باش يعني تنظر في المشروع متاعك. يعني تاخذ القرض بلاش فوائد سفرتو يعني, ولهنا يطلبوا عليك رهن, لا يطلبوا عليك رهن لا حتى شيء ولا ضمانات تعجيزية كما برشا بنوك كلاسيكية. فما شركات صغيرة
1: جديد
0: هادية قرض على الشرف اللي مؤخرا تم انزاله في الرائد الرسمي وتحت الأمر عدد 148 لسنة 2026. قرض على الشرف يقول يعني قديش بشي مول ربما تمويلات كبيرة صغيرة. فما 5000 دينار سقف القرض مخصص للأفراد للتمويل حاجيات استهلاكية كما قلت لك. يعني تنجم انت تصلح كهرباء ولا كذا, عندك شوية ما عندكش فلوس
1: مصروف.
0: شوية تحسينات في الدار, تبدل الأثاث, تمشي تصيف, تخلى عندي وصغارك وحيلتك مثلا الصيف الجاي.
1: هذاك علاش حكينا على المينيماليزم المرة اللي فاتت تيسا
2: ما مش برنامج مش برنامج قرب على الشرف باش تمشي تحوس
0: تمشي بماليزيا
2: يرهن عليك
1: ابتسام يرهن الشرف نتاع على خاطر 3 ملايين
2: الشرف على خاطر 5 ملايين
0: ما يسواش
1: ما شكرا هذه
2: والله تسيقه للفيراندا
0: نعطيك ملا اكثر شويه 10000
2: ودرا شريش تما هكا على شويه زرعات بحذاك قليل وزعتر وحبق وانت راكشه مع وليداتك خير من العصب نتاعك حريض درك نشري هذه. انت باش تصرف انت 5 ملايين باش تصرف 500 مليون كي
0: نزيدك 10000 دينار هو السقف زاد الموجه لأصحاب المشاريع اللي حجم استثماراتهم ما يفوتش 150000 دينار. 25000 دينار السقف على المخصص للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية والقواوين. يعني القرض هذا بلاش فوائد كما قلت من منذ البداية, صفر فايدة ومن غير ما يطلبوا عليك حتى رهن. كفيل البنك التونسي توا ملزمه البنوك الكل تقريبا
2: بدها ترجع هذه. عندكش فكره
0: ترجع بعد بدايه من 6 شهور لولين يعني اكثر من 6 شهور لولين ما ترجعش وبعد ترجع بعد على امتداد سنتين على مده عامين
1: يعني اللي يستنفعوا بهم مش الموظفين مثلا
0: اي حد اي مواطن حد. يحب مواطن عادي فما المواطن الافراد العاديه اللي تحب تمويل استهلاكي لحاجيتها الاستهلاكيه ينجم اي مواطن عادي ياخذ القرض هذايا. فقط عندك اوراق تعمرها وتصححها على الشرف ولا هي العقد اللي باش تبرموه في البلديه والبقيه عند البنكه
1: عند البنك. البنك عندها برشا في تونس باش نعطيكم احصائيات ربما ارقام عن تعامل التونسي مع البنك بصفه عامه. ما نحكوش على القروض هذه كيما القرض هذا على الشرف، والا قروض الكل اللي يعملوا فيها للشباب والبتياس نحكي على القروض بصفه عامه
2: ككل.
1: ككل تكشف بيانات الشمول المالي في تونس عن مفارقه لافته، اذ يعيش اقتصاد البلاد حاله من الازدواجيه بين قطاع مصرفي تقليدي لا يزال بعيد المنال عن شرائح واسعه من المجتمع، وقطاع ناشئ للتمويل الأصغر يتوسع بثبات منذ أكثر من عقد، واللي آخر توسع عليه ظهر لي العقود على الشرف.
0: على العقود على الشرف هذه.
1: تشير أحدث معطيات للبنك الدولي لسنة 2024 إلى أنه 37% فقط من التونسيين يمتلكون حسابات في مؤسسات مالية رسمية، فيما تتراجع النسبة هذه إلى 29% لدى النساء و 32% لدى ذوي الدخل المحدود. هذا يعني أنه أكثر من 6 من كل 10 توانسة مازالوا خارج دائرة الخدمات المصرفية الرسمية، يعني القرض العادي اللي نعرفوه.
0: أي.
1: تتخذ الفجوة هذه بعد مضاعف في المناطق الريفية، حيث تتقلص شبكة الفروع البنكية وتضعف البنية التحتية المالية. به سؤال آخر، علاش يقترض التوانسة بصفة عامة، يعني سواء كان قرض بمفهوم التقليدي أو القروض هذه؟ أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي إنه حجم القروض اللي استفاد بها الأشخاص الطبيعيون من طرف البنوك التجارية التونسية إلى حدود أواخر جوان 25 هي 12,949,000,000 دينار، قروض مخصصة لاقتناء مسكن مقابل 13,127,000
0: الحاجيات الأساسية يعني.
1: أي. مقابل نسبة أقل شوية يعني بالنسبة لسنة 2024، يعني تراجع النسبة هذه. بالنسبة للحجم القروض الموجهة لتحسين المسكن بلغ 11,183,000,000 دينار، وتجدر الإشارة أنه توانسة ولوا يوجهوا قروض تحسين المسكن اللي تحصلوا عليها إلى أغراض أخرى،
0: أغراض
1: خاصة
0: أخرى
1: في الاستهلاك. العنوان باش نحسن مسكن
0: باش نجم ياخذ ذاك وكهو
1: ولا ابتسام والهدف هو تفرهيد مثلا يمشي يحوس بيهم.
2: أنا ضد بعد يندم.
0: خليك في تحسين المسكن خير يظهر لي
2: والله، تحسين المسكن على الأقل تراهم الفلوس قدام عينيك، عرف تمسهم الفلوس.
1: نعطيكم تطور آخر في القروض الموجهة لاقتناء سيارات، وصل حجمها إلى ما قدره 417.8 مليون دينار نهاية السداسي الأول من العام 25 مقابل 409.5 مليون دينار، يعني تراجع طفيف شوية. به القروض الجامعية الموجهة إلى الطلبة حجمها 14.3 مليون دينار مع نهاية جوان 2025. يبرز عدد من المختصين في شأن المال المستوى المتواضع لحجم القروض البنكية غير المهنية أساسا، ويعيدونه إلى سبب أساسي يتمثل في تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية ما تزال مرتفعة، ما جعل كلفة التدين كبيرة على الأسر التونسية. ثم حاجة أخرى، اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة في حدود 7.5% حاليا، زادها يخلي الناس تهرب من القروض هذه، تهرب إلى القروض اللي كنت تحكي عليها هادية،
0: القروض اللي ربما أخف الأضرار
1: اللي
0: بالنسبة لي
1: ولا يراها بالناس.
0: ولكن هذا كل وراه راهو أهم سبب بين الراه غلاء المعيشة،
1: غلاء المعيشة
0: والمصاريف اللي واللي تثقل كهل كل مواطن تونسي وكل زوالي يسمع فينا. وتهاو احنا توا قاعدين نشوفوا البرة فوزية ناس تعاني بالشهريات،
2: فسخانة هذي
0: يمشي يمشي يتسلف، يمشي ياخذ قرض من البنكة والشهرية ما تخلطلوش، وبعديك يزيد يتبلع أكثر ولا ياخذ قرض آخر، معاش يخرج من دائرة القروض جملة. فالحقيقة حاجة
1: تولي حياتنا مرهونة للبنوك،
0: مرهونة يعني للبنوك
1: طريقة أو بأخرى،
0: والبنوك وليت تسهلك إيجا برك إيجا برك أخذ القرض نسهلك في 24 ساعة تاخذ القرض متاعك، ما عادش كيما قبل حتى تاخذ البروسيدير تبقى مدة طويلة باش نجم تاخذ القروض هذه.
2: شفت علاش أنا ضد؟ فما أولويات باش تاخذ قرض، ما يسالش وسع على روحك في الدار، مثلا عندك مناسبة جاتك على غفلة، باش تعمل مشروع صغير تسترزق منه، هيك الفلوس هذيك باش تدورها باش تدخل بها فلوس اخرى مثلا باش ترجع. اي معاك، تقول لي قرض نمشي نحوس؟ بصراحه انا ضد. فما ناس راهو تمشي وتقترض وتتسلف باش تحوس،
0: يقول لك
2: تحوس باش تمشي للعروسات وتتسلف باش تكري وكذا، انا ضد هذاك الكل. قادر باش تمشي تمشي باللي انت عندك، ماكش قادر زاده متكف متهزش حمل اثقل من ظهرك، بعد تولي انت تعاني والعباد اللي دايره بيك كيف كيف تولي ممكن ياسر تولي تثقل كاهل حتى الناس اللي تعيش معك، خاطر انت كرب عائله مثلا باش تمشي قرض هذا منه ومنه ومنه ومنه، بعد كله باش يرجع بالضر على اولادك وعلى مرتك مثلا، باش تلقى راحتك في الدار تخمام على طول النهار ماكش باش تتنجم حتى تستمتع بالوقت مع عائلتك في جره القرض. خويا انا نعيش باللي عطاني ربي بالقليل.
1: برشا ناس مثلا من مشاكل الزواج اللي تظهر في بداية العرس انهم عرسوا بقروض مثلا، لكن التوتر نتاع باش يرجع القرض وباش الشهريه تنقص وكل شيء، هذا راه ينعكس حتى على الحياه،
2: بل حتى توتر فوزيه. راه ريت مثلا انا كي باش نجي انا تو باش نربط حياتي بانسان مثلا باش نعرس به، نلقاه حالي في الجنه ذراع اختي كرهبه من هنا الغادي وصاله باربعه وخمسه ملايين وربا بثلاثه واربعه وحجامه بزوز ملايين وكلها موجود، ها موجود ونهار اللي يوفى الكل نلقى انا الانسان هذاك ما عنده حتى فرانك. انا كي بديت حياتي معاك ما جيتش قلت لي بنت الناس راني مثلا عندي بتجي معين يزمني نموت ونحيا فيه، هذا هو الموجود. انت حليت لها في الجنة ذراع بعد قلت لها ولا تتشرط، دونك ماذا بينا هكا الواحد يعيش على قد اختيوته باش على الاقل اللي قاعدين نعيشوا فيهم الايامات اللي نعيشوهم نعيشوهم مرتاحين
1: شوي،
2: ما يعيش واحد على اعصابه لدرجه انه لا ينجم يفرح هو مرته ولا ينجم يفرح بصغيراته لا حد شيء. قرض باش تتفرهد سايب عليك.
3: حكاية جيب حكاية، حكاية جيب حكاية.
0: هذه مواضيعنا الحكاية تجيب حكاية، وكي العادة نكملوا معكم نورتونا الناس الكل. إذا تحبوا تكونوا حاضرين معنا في مختلف مواضيعنا وتشاركونا الحديث في أي موضوع تختاروه، راهو الرقم الوحيد اللي يجمعنا بكم هو 75-870-900. مرحبا بكم.
1: وقتاش؟
0: في أي وقت،
1: في أي وقت.
2: شفتك هذه هذا جزء من حلنا،
1: هذه ارتجال، هذه ارتجال، هذه
2: مش ارتجال هي لو بعد تولي تقول لك ما عادش وقت،
1: هذه حملة انتخابية ابتسام،
2: هذه وعود انتخابية زائفة،
1: وعود انتخابية زائفة، زعمة هادية كي جت يعني المجال مفتوح ليك في الجنة ذراع، اي
2: زعمة
1: حملي مسؤوليتك،
0: حلت لكم في الجنة ذراع،
2: حلت في الجنة ذراع بعد تولي تضيق علينا بشوي بشوي يا اخي تخلط ماضي ساعة تلقى روحك فوزية
1: كيما القروض، كيما القروض يا ابتسام،
2: كيما القروض بالضبط، هذه بنكة، هذه يسموها البنكة بي تي اس.
0: شكون فيكم توا بتاخذ القرض الموالي؟
2: والله انا شوفوا موضوعي ما يبعدش علي كنا نحكيو فيه، يصب في خانه من الخانات اللي هو السعاده والشغف بالنجاح والا الاستقرار المادي. انا هو منهم
1: كان يلزم يختار
2: الانسان الكونت أكثر،
1: أنا اللي عنده قيمة
2: أكثر، هم في الميزان أنا هي كفة ترجح أكثر من كفة الأخرى. هادية يهمني رأيك هادية.
0: أعطيني أنت
2: الشغف
0: أي
2: في بالنجاح والاستقرار وإلا الاستقرار المادي،
0: هم الزوز يكملوا بعضهم.
2: كيف
0: الشغف بالنجاح وقت اللي انت تنجح وتطور من روحك وتقول الخطوه هذه ما نقفش عندها ونمشي نكمل عند الخطوه الاخرى، تقوى تاكد انه في كل نجاح راه فيه مقابل بعد تالي، سواء ماديا سواء نفسيا سواء اجتماعيا، يعني المقابل حاصل والنتيجه نتاع النجاح وفرحه النجاح حاصله والاستقرار المادي والمعنوي كله حاصل وقت اللي انت تكمل نجاحاتك وما توقفش عند خطوة أنت عملت.
2: فما ضرائب للنجاح،
0: فما ضرائب زادت، فما ضرائب للنجاح وقت أنت تنجح الضريبة ساعات تكون على حساب صحتك، ساعات تكون على حساب عائلتك، ساعات تكون على حساب الانتوراج متاعك الموسع، مش فقط عائلتك وصغارك ودارك، لا راهي فما يعني فما ضرائب أخرى. أنت وحدك ما تستمتعش كما برشا ناس. وقت لي أنت ناس تخرج تصيف وتخرج تتفرد، أنت مثلا تحضر في مشروع باش توقفوا على ساقيه. وقت لي أنت زادة ناس عندها تعمل في لمة عائلية وانت تخدم في الليل، تخدم
2: معهم
0: في الليل ما تنجمش تكون حاضر معاهم،
2: لاني
0: شيء لانه خاطر تحب تثبت وجودك في العمل، تحب تترقى، تحب
2: والمجرد التزامك زاده بالعمل زاده الالتزام الاخلاقي
0: فيها مرات شهرت ونجاحات والكل، راهي الحقيقه يعني وراها تعب كبير ومجهود كبير وخساره تضحيات كبيره تضحيات اخرى، ولكن نجحي
2: صحيح فوزية.
1: ممكن السؤال اللي يطرح ابتسام، هل انت ثم ثمن للنجاح؟
2: هذيك هي ضريبه النجاح،
1: انت مستعد تدفع ولا لا؟
0: وانت تستنى فيه النجاح هذاك، تنتظر فيه ولا لا؟
1: هذا ساعات انت تجري ورا النجاح وإلا وراء السعادة، واحدة منهم يعني هو يلزم تختار بين النجاح في العمل
2: والنجاح مش بشرطه سعادة،
1: مش بشرطه سعادة، يعطيك الصحة، ساعات تجري وراء النجاح وراء التفوق وراء مثلا انك تولي الاول في مجالك وانك
2: تتميز
1: تتميز وكل شيء، ولكن انت تولي غافل عن الثمن اللي باش تدفع والا قاعد تدفع فيه وانت في طريقك للنجاح.
2: وساعات فوزية زادة تنجح وتنجح وتتميز وتعملهم الكل وتثبت روحك وبعد تفيق في اخر مرحله انك تلفت لتالي تلفت لتالي تشوف روحك دفعت ياسر بارابور اللي انت فيه ماكش فرحه
1: صحيح
2: بالرغم اللي انت مكتفي اما السعاده ماكش حاس بها.
1: اي
2: ووقت اللي تخلط اثرت نعج مثلا عمر معين انه تكتشف اللي السعاده مش في النجاح هذاك مش في الاكتفاء في الجانب هذاك الوركو السعاده تنجم تكون مثلا في الامور البسيطه في قاعده مع العائله في عشوية في فطور الصباح تتلم أنت وعائلتك وتحكيوا مع بعضكم في موضوع هكا في نقاش في عركة مزيانة في نقاش حتى ولو حاد تو مثلا نحن نعرف برشا عائلات تبدأ تتذمر في الصغار في خوضة الدار في فرعستوا لي الدنيا في مسختوا لي الكنبي في بيكم في عليكم
1: هي الحياة الحقيقية
2: وقت يمشي بالضبط هي الجو غادي أنا نحكي لك عن تجربة مثلا أولادي نبدأ نقرز عليهم منه ومنه ومنه أيامات التالي مشاو عداو نهارين ولا ثلاثة بحد دخلتهم ندور قريت قيمتي أنا كإنسان فقدتها لمدة ثلاثة أيام لدرجة اللي كيروحوا هم قلت لهم أنا حياتي بكم ما عندها حتى معنى ما
1: ربما كان من ربما كان من سألك قبلها على هدفك ولا حلمك الآلي انك تبقي بهدوء ما ثمش بحدك حس
2: انا مش يسألون انا نقول لهم انا نقول لهم وقتش تبعدوني نقعد انا ومخي نحب نقعد وحدي نسمع روحي نحب نسمع روحي نحكي مع روحي كي مشاو جاو قلت لهم ما انا حياتي بلا بيكم ما عندها حتى قيمه قال لي ولدي الكبير ماما يا اخي مش تحبي تقعدي وحدك تحكي مع روحك هكا عطيناك الفرصة قلت لهم لا ما عادش تعودوها فبالرسمي تحقيق الذات برشا في تفاصيل مزيانة على الأخر اللي احنا نغفلوا عليها وقت الغش هكا ما كي نرجعوا لأقلنا نلقر واحنا
4: درس تتعلمه في الحياة أن تجبر نفسك على عدم الالتفتات لمن اختار بكامل إرادته أن يترك يدك في منتصف الطريق التخلي عن شخص لم يعد يكترث لأمرك ليس هزيمة بل هو النصر الأكبر لكرامتك وإعلان صريح بأنك لست خيارا ثانويا في حياة أحد. أقصى درس تتعلمه في الحياة أن تجبر
0: هي
4: نفسك
0: الحياة كلها دروس
2: دروس أما ثم دروس قاسية هادية فما دروس قاسية ماذا بينا ريت الدروس القاسية نتعلم منها أكثر
1: ثم ماذا بينا ما ندفعوهاش
2: بالضبط بالضبط سرتو العمر العمر والوقت اللي نربحوه مع العائلة وراهو نحاولوا ما نخسروش ذواتنا في وسط علاقات تستنزف تستنزفك داخليا
1: وإلا في الطريق إلى النجاح ما نخسروش ذواتنا
2: ما تجيوش على رواحك ما ننوصيك أريت والله بالحق والله وصايت وسع ما تخليوش رواحكم أي إنسان مهما كانت قيمته في حياتك يستنزفك نفسانيا وإلا ينقص من قيمتك وقيمة ذاتك سورتو عبدك يغلط فيك ما يسالش أنا ما نقول ما نحررش العباد باش ترجع الغلط وكذا لكن ريت احنا في ديننا ربي يقول لك وهجروهم هجرا جميلا
1: وادفع بالتي هي أحسن
2: وادفع بالتي هي أحسن وهجروهم هجرا جميلا تربح ذاتك وما تدخلش فيك الصراع متاع النفس متاع راجع على روحك ولا تبغض في العباد ولا تحقد ولا كذا انت تكون راضي على روحك تشد بلاستيك في الليل تحط راسك على المخدة تقرأ شوية قرآن راضي على روحك ما غلطت في حد ما تعديت على حد ما ظلمت حد سرتو انك تبات مظلوم خير انك خير من انك تبات ظالم وماذا بيك حتى وانت مظلوم اعفي
1: جاوز
2: اعفو تجاوز لكن أصفح. ما تخسرش روحك في وسط المواضيع خلي ذاتك ديما عالية وبقيمة.
1: أنا حبيت نسألكم سؤال وهي ابتسام منذ قال شنو هاتي
0: لا لا خاطر أنا ديما ضحكني فوزية ديما نحب نسألكم سؤال اسألي ديما كما تحب
1: ديما نستأذن نستأذن ما نمرش ديراكت للموضوع
0: ما تفاجئناش يعني بسؤال أنيقة أنيقة أنيقة بروتوكولات
2: تربية باهية
1: باهية سمحة نسألني في الفكرة
2: حبيت تسألينا سؤال
1: حبيت نسألكم سؤال أنت منذ قليل قلتي ابتسام إنه يعني السعادة ممكن الحقيقية هكا حتى هكا الحس في الدار وهكا اللمة وهكا حتى كانت تظهر لنا خايبة هي حس وجوج ما واحد وكل شيء تشوفوش انه وسائل التواصل الاجتماعي صعبت علينا الشعور بالسعادة وبهالتقييم اللحظات هذه الطبيعية هي. اللي عشنا بيها قبل وعاشوا بيها باتنا وجدادنا وكل شيء تو ما عاش نحسوا بقيمتها لانه من غير ما تشعر
0: ولينا نتصنع.
1: شوف مفهوم اخر للنجاح وللسعادة اللي هو ناس في بلايس مضخمة وناس في
0: ولينا نتصنعوا يعني نتصنعوا الفرحة اللي عايشين على مواقع التواصل الاجتماعي كلها تصنع كلها تصنع
2: فما حاجة اخرى هادية خلقوا فجوة كبيرة ياسر بين أعضاء العائلة
0: أي.
2: ما عادش حاكين مع بعضهم الناس معناها حتى في لمات ولاحظ
0: أنت في لمات كبيرة هم مش حاكين مع بعضهم هم عادش بعضهم
2: حتى في اللمات كبيرة ما عادش حاكين مع بعضهم الناس أو في عرس في لمة حتى في قاعدة هكا نسيوينات مع بعضنا كل واحدة تلقيها شادة تليفون
0: ما غير هذا غير هذا يا ابتسام أنت في دارك تشوف جيل 15 و 12 سنة و 13 سنة يفكر تفكير غير اللي انت فكرته في العمر هكا وغير
2: مش مشكل هذاك كنا حتى قبل نفكروا غير ما والدينا
0: هذي انت تتفاجأ بالحق نتفاجأ انك نشوف صغار يفكروا بالطريقة هذيك في العمر هذاك
2: محليهم بالعكس انا نحب
0: نقول انا وين وشبين معاش نفهم
2: انا نشد نضحك على روحي ما انا نضحك على روحي كي طير بيا ولدي نقول له ما شاء الله والله بيان زيد علمني شنية هذي مثلا ماما هذه كذا كذا محلاها لكن اللي غايضني في الموضوع الكل الكوميونيكاسيون القديمة بيناتنا كانوا قعدوا والقدمة قدامي تهزيها انت ولا هذيك قدمتي وش بك ليت قدامي ريتوها ماك التفاصيل هذوك انا يعجبوني برشا عبي لي ماما مثلا عبي لي عيش ولدي كاسماء جيب لي صب لي كاستي هيك التشارك في القضية في الدار
0: لا تو كل واحد يهز صحنه
1: وشوي يحب الفكرة
2: انا هذاك اللي توحشته هذاك تو مثلا نسها شوية انا بعد ساعات نفيق نقول هاي نقول لهم هكيك راو اي تليفون تابلت نح يجاو ترى نبربشوا حاجة ترى مدولي هذيك ترى عملولي هذيك بالعاني راو نقضي فيهم في الدار بالعاني برا انت جيب لي من الشارع ايجا انت مدلي هذية خل نقدوا هذه مع بعضنا وساعات نتعمد اني مثلا نكب حاجة باش نقوله ايجا ما نلمها لي عايش فريتك المراوحة هذيك لكن يلزمها برشا وسع بال وبرشا
1: برشا وسع بال اني لاحظت في الاجيال الجديده هذيه ان وقت اللي تناديه كما قلتي انت باش يعمل حاجه من الحياه الواقعيه
2: ايه.
1: يرجع للواقع
2: ايه.
1: تحسي كانه يجبد في روحه من عالم اخر
2: ما يحبش
1: وصعيبه راهي الحكايه
2: ايه. علاش قلت لك
1: انا لاحظتها يبدا على اعصابه ويقول لك لا خليني واني نلعب ولا واني ما كنا كتير ولا حاجه ايه. فهمتي
2: هذاك علاش قلت لك نتعمد ساعات اني نكب حاجه نقولوا مثلا انك الحاجه تكبت ما نجيبها لي قد لي هذه وراني وحلت في هذه ما نجمتهاش عاوني ترى اطلع انت هاني انا قصيره ما نخلطش مد لي انت ولدي هاك طويل فهمت شنو
1: يلزمها مجهود
2: برشا مجهود. مجهود برشا مجهود حتى في الصراع في رواحنا احلى هنا نعالجوا في رواحنا ونعالجوا فيهم ان شاء الله ربي يعيننا
1: عليهم يجيب في الصواب
2: اي والله
0: يجيب في الصواب الناس الكل صديقنا عز الدين الدغري يقول ما شاء الله عليكم دائما في استماع والانتظار منكم في نكهه البرنامج الجديده اللي محلاها استثمار في الصبر احسن من ديون قروض وسلفة صبر حتى استثمار طويل مدى في النجاح والسعادة بالموجود اللي عندك تصرف فيه ربي كريم يرزق ولو بعد حين محلاكم محلى جوكم تفاعلكم مع بعضكم فما فجوة زادة في الموضوع الثاني يحكي فما فجوة في التواصل بين الأجيال فجوة
2: بالضبط.
0: كبيرة برشا هو موضوع النجم نطرحوه مرة أخرى علاش
1: لأقابل
0: للطرح
3: مع هادية والهام
5: وفوزية وابتسام

0: مرحبا بكم. واحنا كنا ثلاثة نساء ولينا تو أربعة.
1: واللي كانت تغني أنا امرأة قالت لك كيف كيف هي ذكاء اصطناعي.
0: هذيك هي الأولى.
1: هي الأولى.
0: ذكاء اصطناعي. هذاك مش ما حسبتهاش.
1: عندك الحق والله لا تجي امرأة.
0: شخصية وهمية.
1: والله لا تجي امرأة.

0: ويعطيك الصحة يا هادية، حتى وانت منشغلة بواجبات الضيافة يعني قاعدة كنت ضبط لنا
1: الواجب. انت قومي الواجب مع ضيفتنا
2: وانا نقوم بواجب بطريقة اخرى.
1: خايفة في الكوجينة هادية.
0: خايفة في الكوجينة هادية. مرحبا سلوى خلفة، مرحبا بيك، نورتينا. مرحبا بيك.
3: عايشك عايشك.
0: جيتينا من عايشك. جيتينا منين سلوى؟
3: انا من مدنين، لكن اليوم جيتكم من معرض جرجيس.
0: من معرض جرجيس اخذيناك مباشرة من المعرض.
3: بلا.
0: المعرض التجاري الدولي بجرجيس اللي انطلق نهار 1 اوت وتواصل الى 20 اوت. شنو تعرضي في المعرض هذا؟
3: انا بنت اذاعه التطاوين، وفي اي وقت يكلموني لازم نجي.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا. انت مختصه في الصخاب هيك سلوى؟
3: اي صخاب العنبر.
0: صخاب العنبر مال الريحه الحلوه حتى هو جبتها معاك.
1: هي طلعت انا وصلتني راه عندك بها انت، يمكن الكليماتيزور جايب لهنا ما عندك بها دارت.
0: عندك بها وصلتني الموجه.
1: عندك بها وصلتك
0: الموجه الصخابيه.
1: الريحه تهب الصخابيه والعنبريه.
3: ريحه الجدود وريحه ريحه عروسات
0: وريحه العراس
1: ريحه التراث.
0: حتى هو ظهر لي مازال
3: الحمد لله يا ربي مازال محافظين عليه في مدينة
1: وجرجيس. هي وقتها توا في الصيف يعني
3: التطاوين محافظين عليه.
1: الخدمة هذه تحرك في الصيف
3: يا بنتي. خطفتوني من
1: من قلب المعمعة في بالي.
0: سلوى سلوى طالبي بتعويض مادي من هادية.
1: تحت أمرك، وإحنا سعداء بحضورك معنا لليوم سلوى. وجيتك عزيزة وغالية. تشرب تي ولا عصير؟
3: عصير
1: هكا حتى مش تي ولا عصير. البنات عصير ولا تي؟ تي اخضر كم نعنع.
4: مش سيترونات.
1: مش سيترونات.
4: عرفت الدرس المره هذه جابت فريز. فريز
0: باهي. فما مكالمه ناخذوها. ناخذ مكالمه اولى نستقبلوها. الو عسلامه. الو عسلامه.
5: مرحبا.
0: مرحبا. شكون معنا؟
5: معكم مريم تطاوي.
0: مرحبا مريم، شنو احوالك؟ يلا مريم، عجبوك المواضيع اللي طرحناهم الى حد الان؟
5: عجبوني، عجبتني الاغنيه، عجبني الاغنيه الذكرى اللي
4: انا امراه.
5: انا امراه وانا المراه الخالقه.
4: وانتي مراه.
5: انتوا حسبتوا لوحكم. كنت باش نتعدى بعد اغنيه.
0: ايوه
5: قلت ثلاثة ولدت أربعة بنقول لكم أنا الخامسة.
0: وأنت الخامسة. مرحبا بيك. مرحبا
5: بيك. كل مرة من عبد الله.
0: باهي، شتعمل في الدنيا يا مريم؟ مريم ما نسمعوش فيك
4: صوت بالباهي. مش واضح
0: صوت برشا. متقطع شوية، خذي بلاصة فيها الريزو بالباهي باش نسمعو.
5: أي كيفاش يخدم؟ ونحيي كل مرة تخدم، كل مرة تعرف كيفاش تطرق حياتها.
0: كي طرحنا الموضوع الأول نتاع المرأة اللي تولي تعبة وهكا الجري ورا السعادة ورا النجاح والواحد، لقيتي روحك في المواضيع هذه يا مريم؟
5: حسيت روحي برشا، وحسيت برشا، حسيت اخواتي اللي متعبين يعني مع صغارهم، حسيت امي اللي تعبت معانا،
0: اي
5: حسيت كل امراه تونسيه تعب. وحاليا مثالي توا يعني جيل جديد امتهم تعبين برشا.
0: اي وفي طريقنا للنجاح ولا لتحقيق الذات شنو ما لازمش نخسره مريم؟
5: مبادئنا
4: حلوة.
5: المبادئ هي أساس يعني. أنا ما عن تجربة يعني، عندي أخواتي مربيتهم أصغر مني ما شاء الله يعني بحلو جيلهم.

0: المراقبة بتاعها أما بالمراقبة
1: أي؟
0: ودي ما يرجع دي ما تحكي معاه كما قلنا تكون مبادئ متاعها دي ما تحكيهم له يعني شنو هو لازمك شنو مش لازمك شنو لازم نعمله فهمت شكون لازمك صاحب وين تمشي ونجي والطفلة خاصة الطفلة خاصة خليها تخرج تتفرهد أما في حدود كما قلنا
1: يعطيك الصحة يا مريوم نورتينا أول مرة ذهلت كلمة لي ذا مريم مرحبا بك مرحبا والله المكالمة متاعك فيها إضافة يا مريم يعطيك الصحة
2: يعطيك الصحة يا مريم
3: شكرا لك يا مريم
1: محلاهم الهدايا يعطيك الصحة يا سلوى
2: وين
1: محلاهم والله
4: مش من ريحة العنبر واللي بغا سليف ريحة صخاب
2: نعطوك شوية وقت أنا ماشي في بالي حتى هذا يا عنبر هذا صخاب وهذا عنبر
3: تفرق الريحة فما زوز ندخل في التفاصيل معاك سلوى نتعرف عليك على خدمتك أولا أنت مكونة في الحرفة هذه وأنا عرفتك كمكونة فالحقيقة عجبتني الخدمة متاعك برشا وحبيتك تكوني حاضرة معنا في حصتنا لليوم ونحكي على المرأة الرائدة والمرأة اللي تحب تنجح وإحنا حكينا في موضوع النجاح البلاد اللي تحب تنجح تنجح وتوصل على حساب روحها على حساب ذاتها وعلى حساب برشا حاجات لكن المهم إنها توصل
4: الظروف الكل والصعوبات والكل شيء تواجهها لازمها تفرض روحها المرأة خطرة قادرة حبينا ولك رهنا نعيشوا في مجتمع ذكوري
3: أي
4: ديما بالأخص في الجنوب تو في الشمال أبرك شوي الحكاية دي أما في الجنوب ديما المرأة مهمشة شوي ديما
3: النجاح ولازمها دوبل متاع جهد
4: دوبل متاع جهد وتعب لازمك تقنع عائلتك أول حاجة باش تخرج للمجتمع ماهيش سهلة حتى تعرف باش تكون إنسانة مشهورة معروفة حتى كان معناها
3: حتى كان بأي حاجة
4: مش العباد الكل تقبلها الحمد لله يا ربي شجعوني دارنا وتو حاليا قاعدة نلقى في ثمرة تعبي ومجهودي
3: بعد قديش من سنة في الدومين هذا
4: توا ما شاء الله عندي قريب 13 عام في الدومين
1: أخذتي قرض باش بديتي ولا لا ولا بديتي بالمينيموم
3: احنا حكينا على القروض
1: أقل حاجة
4: لا ما شوفي أنا كان عندي الحظ الحقيقة في الحاجة هذه ما تعبتش تعبت في الأول يمكن في الخدمة في كيفاش تعلمت فورماسيون خاطر شوفي أنا صنعة تعلمتها مش كيما تو أنا قاعدة نكون في بنات يلقوها صنعة سهلة أنا لا أنا كل شيء تعلمته وحدي عرفتي ماما علمتني أمي تعمل الصخاب مش تعلمتني طريقة العجينة وعلمتني صخابات العرايس اللي عملوهم اللي عملوهم قبل في عروساتنا
2: تقليدي العادي
4: يعني. يعطيك الصحة تقليدي العادي ما الحاجات المتطورة متاع تو كسرت راسي وعرفت كل شيء وحدي فريمون والحمد لله عملت في الاول فورماسيون سي في في فضاء المبادره اللي كان ليهم فضل كبير عليا هما اللي خرجوني لكل شيء صح دي سهلوا علي الطريق الكل على رسم سي منجي برجب ما ننساش فضل العبد عليا سي خالد الشام زيدا حاسيلو هما اللي بديت المشوار معاهم نتفكر وقتها كي دخلت فورماسيون سي في قالوا لي انت نحبوا نعملوا لك ابار الفورماسيون سي في نحبوا نعملوا لك انت فورماتاج ساعك بالمعنى شخصيتك خاطر كنت
2: تيميت شويه
4: كنت تيميت كنت لدرجه اني هكا كي ندخل البلاصه هكا يسالوني على اسمي ننسى حتى اسمي شنو ميت والحمد لله يا ربي
1: كيفاش تتنحى هذيك الخوف
4: تتنحى مع الممارسه مشاركتك مع في المعارض في لي فورماسيون في لي سيمينار عرفتي في الاول هكا يجيك الخوف من بعد تتغلبي عليه
1: الخطوة الأولى وبعد كل شيء ولي سهل
4: يعطيك الصحة بلا
1: درجة
4: مش كما أول مرة حضرت فيها في الإذاعة مش كما تو الحقيقة حتى
2: حاسة روحي قاعدة
4: وأنتم الحقيقة خليتوني مرتاحة كأني نعرفكم عندي برشا وكأني قاعدة نحكي مع صاحباتي
3: والله
4: يعطيكم الصحة سلوى محلاك قلنا على القرض بعد كي عملنا

0: الشهر هذاك جماعة اللي عملوا فرماسيون جات منظمة إيطاليان كلمونا قالوا جماعة باللي اللي عاملين سفير الشهر اللي فات نحبهم يكونوا معنا في الفورماسيون هذه من 150 بروجي نجحوا 30 بروجي قرينا لمدة عام كامل قرونا فورماسيون إدارة مشروع برشا حصيلوا برشا فورماسيونات
1: سيكل دو فورماسيون معناها كامل
0: ولا سيكل كامل في الكوميونيكاسيون في كيفاش
1: كل شيء
2: كيفاش تخرج روحك تسوق المشروع نتاعك
0: كل شيء كل شيء خلونا
1: حاضرين باش
0: حاضرين كل شيء بعد اختاروا من هما نورمالمون يختاروا 16 واحد لكن من بعد هزونا الكل تمولنا البروجي نتاعنا الكل والحمد لله بديت البروجي نتاعي عام 2021
2: وين وصلت توا
0: قاعد كيما البيبي الصغير هيك
1: قاعد
0: شوي بشوي
2: خمس سنين بي اكيد
0: فرحانة بالنجاح اللي عملته او للعام الاولاني اللي حليت فيه الباتونت نتاعي تكرمت كاحسن مشروع في ولايه مدنين في الصناعه التقليديه
1: ما شاء الله
2: تبارك الله يعطيك الصحه حتى الشهاده جبتها معاك التكريم زاد كيف كيف
0: جبتهم اختي
1: فخر بها هذيك التمر تاعي واش قايل
0: مال شنو هاك الجماعه اللي قالوا تي محسوب تي
2: بدي تخدم
0: في شوي صخابان وصلت
1: شوف الحمد لله
0: نحب كل مراه تسمع فيها تو تعمل اللي عملتها ثاني واكثر يا ربي
1: وسهل البداية ما تطلبش فلوس ولا برشا
0: شوي تطلب شوي صحيح شوي. أما ما تقوليش ما هيش الفلوس الكل
1: أي حاجة كل شيء فيها
2: تعطيك أي حاجة تعطيها من جهدك من وقتك من فلوسك
0: من شوي
1: وشوية يجيب شوية وهكاك تتكبر
0: شوية كبر أول معرض تحضرية هكا شوية الفلوس تلمية تزيد تشري بهم أكثر ماتير بريمير حتىش اللي يكبر مشروع نتاعك بشوي بشوي
2: مريم من صفاقس تقول ما غلطش أولاد أحمد كيف قال نساء ولادي نساء نونس نورتوا حبيباتي ما أحلاكم
1: هذه كلها من زورة الغنية نتاع الذكاء الاصطناعي
2: هي الشعلة هيك متاع
1: النسوية
2: هي اسمه هي قاعدة نسوية صحيح لكن راي ما تخصش
1: والله منورنا
2: ضو رجال زادا يشاركونا في المواضيع متاعنا الكل لأنه هو بالصدفة إلى حد الآن المواضيع نجم يدخلوا فيها نساء لكن راه المواضيع الكل هي نجم يدخلوا فيها رجال
1: كلها مواضيع تهم العائلة
2: وهي جايتكم مواضيع أخرى
1: مواضيع أخرى في درج انت عطيت عطيتني
2: درج لا مش نعطيك درجي
1: درجي
3: مش قلنا راهي بانكا
1: بانكا
2: درجي كل على حسابك
3: تعطيك بعد بعد كي تخندك ليك ربي
2: يلا شنو
1: مالا في دقائق قليله باش نحكي لكم على السيارات الكهربائيه المناسبة إنه حتى ذي حلم يا سلوى حلم بدا والناس برشا تهكمت عليه شركة باكو موتورز الكهربائية اللي الجمعة اللي فاتت باعت أول دفعة سيارات إلى ألمانيا واللي هي
2: خطوة صنع تونسي
1: أي صنع تونسي خطوة أولى من نوعها في تونس إنه شركة تصنع في الإلكترونيات تبيع الألمانية اللي هي من الأسواق الصعيبة برشا
2: أي اللي فيها ماركات يعني
1: ماركات
2: شكون يخلط عليها ماركات معروفة في السيارات
1: خلينا نحطوا الأمر في إطاره يعني يقول تو اللي يسمعنا يقول كيفاش يحكوا على شركة اللي هي ستارت اب يعني شركة خاصة في النهاية كيفاش يحكوا عليها في الإعلام العمومي هل هذا يعتبر إشهار أو لا هذا يراه ما يعتبرش إشهار هني باش نعطيكم الأسباب حكايتنا وحديثنا عن باكو موتورز الشركة هذه اللي نجحت نجاح باهر يندرج تحت عنوان الإعلام الإخباري والاقتصادي وليس الإشهار التجاري وثانيا نحكو على حدث يتخذ طابع تنموي وإنجاز وطني نحن بصدد حدث اقتصادي نادرا ما يحدث وهو تصدير منتج تكنولوجي تونسي مصنع محليا إلى أسواق كما ألمانيا ونغطوا في الحدث هذايا كقصة نجاح ساكسس ستوري تبرز قدرة الكفاءة التونسية على الابتكار أيضا حضور الجانب الرسمي في الحدث هذايا كان بحضور من وزير التجارة
2: وزارة التجارة والصناعة
1: وتحول إلى حدث وطني رسمي يهم الاقتصاد العام للدولة ويشجع على الاستثمار وتأمين العملة الصعبة ويشجع خاصة منظومة الشركات الناشئة للشركات الناشئة عفوا الستارت أبس اللي دولة توليها اهتمام خاص تحب تدعم المنظومة هذه وتحب تشجع الشباب والمبتكرين الشباب والصاحبين المشاريع الشباب على الستارتاب هذوما. ففي هذايا يندرج ربما حديثنا عن السيارة الكهربائية. فألف تحية للشركة هذه الناشئة. ممكن المجال ما يسمحش باش نقعدوا نحكوا برشا في الموضوع.
2: الحقيقة أنا نحب نسأل سؤال ناخذ عليك الكلمة نسأل سؤال فوزية. أسوام السيارات هذه
1: هذايا هو من مساوئ القطاع هذايا في تونس الغلاء. رغم فوائدها الاقتصادية والبيئية الكبيرة الغلاء وعدم توفر البنية التحتية اللي هي من وين يشرجوا والبطارية فيها مشاكل. الشخصية التونسي التقليدية ما زالت تميل للسيارة بالبنزين، ما تحبش هيك المخاطرة، يقول لك تحبس بيا وانا ماشي الجرجيس، تحبس بيا في مدنين مثلا ولا في سمار ولا
3: تحبس بيا في مدنين تحبس بيا بين الولايات.
1: هذه من العوائق اللي تقف امام السيارة الكهربائية، ولكن لازم الدولة تشجع اكثر لانها سيارة مربحة، سيارة مربحة بيئيا واقتصاديا وكل شيء يعني اللي نحبوه كل يعني. فان شاء الله الدولة تسهل الحاجات هذه باش تونس يقتني
2: الحوافز الجبائية وربما والتشجيعات الحكومية اللي لازمها تكون كما برشا اعفاءات ديوانية، كما زاد تخفيض ربما في اجهزة الشحن زاد راهي غالية عندها وهكي اجهزة الشحن زاد بعتالي البطارية هذاكم الكل كيفاش باش يتم.
1: يقول هذاك هو السؤال يسأل تونس، يقول لك كي معاش تصلح توفى الأجل متاعها باش نشري واحدة جديدة بسومها بهيك الحسبة
3: مينش التونسي أغلى من الكهرباء في حد ذاتها البطارية متاعها.
1: ولكن راهي في دول أخرى في أوروبا واليابان ودول متقدمة راهي موجودة وحل، لأنهم موفرين البنية الأساسية التحتية وال حاجات هذه كل يعني
2: فمش مشكلة فيها طبعا. وإحنا مدبينا وإحنا قاعدين شوف هو إنتاج تونسي فرض باش نبدو نستهلكوه في تونس وبعد نبدو نصدروا فوزية. لأنه نظرا كما قلت أنت للبنية التحتية اللي ما ثماش وللمواطن ما هو قادر يخلط يشريها، حتى قرض الشرف اللي حكينا عليه ما يخلطش يشريها
1: لا ما يشريش يرهن شرف في كهرباء صايمة شوية.
3: هما اسمه القرض هذايا ما فهمت شكون اللي يدبر عليهم مش سموه قرض الشرف معناه.
0: انت شو سمعي
3: عندي برشا احترازات انا
2: لما نبصمش
3: عطا انا واحدة من الناس والله ما ندخلش فيه غطاء هذا
2: يلا شو تم تليفونات ضغط لك فما تليفون ناخذ تليفون معنا ديما نذكره على 75 90 900 نمشيو لغناية طبعا نمشيو لغناية صغيرة
3: مش بالذكاء الاصطناعي هذه
2: لا مش بالذكاء الاصطناعي سمعكم
3: اعطينا صوت طبيعي بالله
2: سمعكم غنية مزيانة
3: الله يعيش النساء قلت لك
1: هاي يلا غني انت
2: غنينا
3: هاي
2: تسمع غنية
3: لا لا مش صحيح تتبلع لي كما قرض الشرف اللي تحكي عليه
2: حضر لك الميكرو ضو يعطينا حويجة ابتسام ترى
3: عندنا نقولوها نقولوها نقولوها النساء

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، نبدأها بأبرز العناوين. وقفة احتجاجية جديدة لأعوان وإطارات شركة البيئة بتطاوين احتجاجا على عدم انتظامية صرف الأجور وحسم ملف الشركة. رئيس الجمهورية ينتقد عمل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في عدة مناطق ساحلية. ودوليا أهالي غزة يشيعون أكثر من 100 شهيد انتشلوا من تحت الأنقاض، وروما تحتضن اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وتل أبيب. وتضرب التصريحات بشأن مضيق هرمز والسيناف المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. ينفذ اليوم أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين وقفة احتجاجية انطلقت صباحا من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين وصولا إلى مركز الولاية، احتجاجا على عدم انتظامية صرف الأجور وحسم ملف الشركة. الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات شركة البيئة بتطاوين بارك السيار يضيف في هذا السياق:
1: ما طلبنا هي أولا وبالأساس صرف الأجور في أجالها، وهذا يظهر لي معناها ما نختلفوش فيه، وفي الأصل هذا مكسب ماهوش مطلب. كيف ما طالب هنا تفعيل الزيادات اللي يتبطعوا بها زملائنا ونظرائنا في شركات أخرى، ما نش نطلبوا في الزيت اللي تعطوا فيه الشركة البسنة في ولايات أخرى أعطوه الجهة التطاوين، علما وأن الشركة الوحيدة اللي 100% خدمتها يخدموا الناس كل 2300 يخدموا هي شركة البيئة بتطاوين. الآن بعد الوقفة الاحتجاجية اللي نفذناها واللي تعرفوها نهار 1 جويلي واللي تم فيها صرف 3 أجور معناها متخلدين بذمة الشركة قعدة 3 شهور مش خالصين، الآن طالبوا بشهرية جويلية. واحنا من المرة اللي فاتت قلنا لهم راهو معاش باش نبقوا شهر جويلية فقط، شهرين وثلاثة شهور من غير خلاص، رانا كل شهر باش نخرجوا نطالبوا بشهرين. احنا ما خرجناش لترونت ولا قبل ما يوفى الشهر، الآن نحن ما ثم حتى نية ولا موعد ولا موارد لصرف الأجور. حبينا نقولوا للسلطة هذية راهو من هنا فصاعدا، وين فما شهر ما نش خالصين فيه رانا باش نخرجوا.
0: هذه الوقفة الاحتجاجية لأعوان شركة البيئة والبستنة والغراسات بتطاوين كان دعا إليها الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين احتجاجا على عدم إفاء الجهات المعنية بالتزاماتها تجاه هذه الشركة. حسب إفادة الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين شريف بريني لقسم الأخبار:
2: رسالة شبه مضمون الوصول إلى السلطة الجهوية أولا، وهنا كلامنا موجه للسلطة الجهوية للسيد الوالي، ملف البسنة لا يجب يتحل ولا حلول إلا بالحوار. يقف اليوم أعوان إطارات البسنة من أجل جملة من المطالب، مطلبهم الأساسي وهو صرف الأجور في أجالها. احنا ولت عنا محنة لهنا في التطاوين، كل شهر باش يصب لك شهريتك لازم توقف قدام الولاية وتعمل تحرك باش يصب شهرية، هذا مش معقول في دولة تحترم نفسها تحترم وطنها. إذا رسالتنا واضحة، الاحتجاج هذا ليس من أجل الأجرة فقط. مللنا من المراسلات إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وهي الراعي الوحيد لمشروع البستنة. إذا في اتفاق 2016 لما كانت الإطاف موجودة وهي تكفلت بصرف أجور العمال على مدى السنوات كلها، ولكن تنصرت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من دورها تجاه التطاوين. والآن إذا تريد ضرب هذه الجهة، تريد إقصاء هذه الجهة، تريد المزيد من تهميش جهة التطاوين.
0: تحتضن اليوم دار الشباب بجلالة بجزيرة جربة يوما تحسيسيا حول الاستثمار في قطاع الصناعة التقليدية الامتيازات والحوافز. تنتظم يوم 6 من تلجري ندوة علمية بعنوان الموروث الثقافي والجيولوجي والمرونة السوسيو إيكولوجية بالجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة جيوبارك ظهر نموذجا. هذه الندوة تنتظم بقصر بلدية مدنين في إطار فعاليات الدورة 46 لمهرجان مدنين الثقافي الدولية. أطلق عدد من الفلاحة بابن خداش ما وصفوه بصيحة فزع جراء الأضرار الأخيرة التي لحقت الفلاحة بالمنطقة إثر موجة الحر الأخيرة، وفق ما صرح به أحد الفلاحين بسهل شفارة حبيب موسى للزميلة تبرى الشباني.
3: نحب نوجه رسالة إلى كل من يهمه الأمر، بل صيحة فزع على ما أصاب في لحافي بن خداش إثر موجة الحرة الأخيرة التي لامست كل شيء، قتلت الغلة وبس الزيتون وصلت إلى درجة في بعض البلايات وصلت 70%. عندنا معناها ثروة متاع أشجار زيتون بس تتحول إلى أعواد يابسة ونخسرها، نخسر في لحافي بن خداش. المطلوب أن تتدخل السلطة المحلية والجهوية وحتى وزارة الفلاحة لإنقاذ ما تبقى من أشجار الزيتون بوصف معناها هم ثروة للبلاد والأهل المنطقة. الأخوة الفلاحة لا مقاومة هذه الآفة التي حلت بفلاحة المدة هذه سواء بالسقي ولا بالمدوات أو بطرق مختلفة. إحنا منظورين خلية الأشجار الفلاحة بن خداش، اتصلنا بها وأحطناها بالموضوع وطلبنا منها التدخل ووعدونا أن باش يوصل صوتنا لمندوبية الفلاحة، وهنا ننتظر إن شاء الله ربما يتدخل كل وقت إن شاء الله.
0: مع توصل الارتفاع في درجة الحرارة يدعو المكتب الجهوي للدفاع عن المستهلك بولاية مدنين المواطنين إلى توخي الحذر في اقتناء السلع المعروضة بطرق غير آمنة وصحية لتفادي المشاكل الصحية التي يمكن أن تنجر عن ذلك، وفق المكلف بالإعلام بالمكتب الجهوي للدفاع عن المستهلك بولاية مدنين رياض البشير الذي تحدث للزميلة هادية قاري السويعي. سنعود إذن إلى إفادة نستمع إلى إفادة المكلف بالإعلام بالمكتب الجهوي للدفاع عن المستهلك بولاية مدنين رياض البشير الذي تحدث للزميلة هادية قاري السويعي عن الدعوة التي أطلقها المكتب الجهوي للمواطنين في توخي الحذر في اقتناء السلع المعروضة بطرق غير آمنة وصحية على مستوى ولاية مدنين.
4: لاحظنا لبعض المواد الغذائية يقع عرضها بطريقة غير مقبولة قبل أشعة الشمس، خاصة في الأيام هذه والأيام الفارطة اللي عرفت يعني درجة حرارة كبيرة. هنا دعوة للمستهلكين باش يتجنبوا اقتناء مثل المعروضات هذه، خاصة نحكوا على الماء المعدن، نحكوا على العصير، نحكوا على الغرط، دي المواد الغذائية اللي تهم المواطن بدرجة أولى، للأسف يعني عرضها طريقة غير مقبولة. ودعوة أخرى للباعة باش يكون عرض يعني عروضات هذية في أماكن مهيئة، لأنه لقدر الله عرض قبل أشعة الشمس ممكن يأثر على صحة المستهلك. أيضا دعوة للمراقبة المستمرة لتجنب الإشكاليات الصحية اللي ممكن تمس المستهلك، خاصة في خلال يعني الأيام هذية اللي معروفة بدرجة حرارة كبيرة.
0: نولي تقديم نشرة أخبار الظهيرة مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي شأن الوطني، تطرق لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة ووزير البيئة ووزيرة الشؤون الثقافية والمديرة العامة لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي للوضع البيئي والتلوث على إثر الزيارة التي أدها يوم الأحد إلى مدينة رادس وإلى الدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وأكد على أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية. كما تطرق رئيس الدولة إلى دور وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الأثار التي اكتشفت صدفة على ضفاف واد مليان. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه أمس بكل من الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية والرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية ورئيس المدير العام وكالة تونس إفريقيا للأنباء ورئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لابريس والمفوض بمؤسسة دار الصباح، أكد على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ تونس، مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة. كما أشار إلى أن المرحلة تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد وفق تقديره. دعا اتحاد أصحاب الشهادة المعطلين عن العمل إلى تنظيم تحركات ووقفات جهوية للمعطلين يومي 12 و13 من أوت الجاري، وأكد أنه يتابع التصريحات المتكررة لمسؤولي الحكومة فيما يتعلق بالقانون عدد 18 الخاص بتشغيل من طالت بطلتهم من خريجي الجامعات والتي جاءت لتزيد في إرباك المعطلين ومزيد إحباطهم وفق نص بيان أصدره الاتحاد. وفي تصريحاتها خلال جلسة عامة بالبرلمان أكدت وزيرة المالية أن الدولة وفية بتعهداتها في الانتداب وتسوية الوضعيات، وأغلب الوزارات نشرت قرارات فتح المناظرات. ومن جهته أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود التزام الدولة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 25 و2000، وأن العمل جار بدقة على إعداد المنصة الرقمية الخاصة بالملف دون أي تراجع، وتابع أنه لا يمكن حاليا تحديد العدد الدقيق لمن ينطبق عليهم، بل لا تنطبق عليهم شروط الانتداب ممن طالت بطلتهم وفقا للقانون المتعلق بأحكام استثنائية لتشغيلهم، وذلك لعدم انطلاق التسجيل الرسمي عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك وضبط المعايير بدقة. إلى شأن الدولي، ضمن هذه النشرة الإخبارية، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول شهيدين 12 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. هذا وشيع أهل قطاع غزة 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسين بعد انتشال جثمينهم من تحت أنقاض حي الصبر في أعقاب عملية بحث استمرت أسابيع وسط دمار واسع خلفه القصف الصهيوني. ويعيد إخراج الضحايا من الركام في قطاع غزة تسليط الضوء على حجم المأساة الإنسانية وملف آلاف المفقودين في القطاع. وضمن أخبار المنطقة، تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم جولة جديدة من المفاوضات تتواصل ثلاثة أيام بين لبنان والكيان الصهيوني، جولة سابعة من المفاوضات تهدف إلى تفعيل الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين خلال شهر جوان الماضية من خلال التركيز على توسيع نطاق المناطق التجريبية جنوب لبنان وحل النقاط الحدودية العالقة والوصول إلى صياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. هذا ودعا الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى حوار مع المقاومة، ودعاها إلى إيقاف التنازلات المجنية للجانب الصهيوني والحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي والاهتمام بالسيادة على حد تقديره. هذا وتتضارب التصريحات بشأن مستقبل مضيق هرمز الممر الملاحي وإمكانية استئناف المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل مساء اليوم، مشيرا إلى أن محادثات تجري حاليا مع إيران بهدف التوصل إلى تفاهمات جديدة. وقال إن الأولوية في المرحلة الأولى تتمثل في إعادة فتح المضيق أمام الملاحة بشكل كامل على أن تنتقل المباحثات لاحقا إلى الملف النووي الذي توقع أن يستغرق وقتا أطول للتوصل إلى اتفاق بشأنه. وأكد الرئيس الأمريكي أن المباحثات جارية تمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران لإبرام اتفاق، لافتا إلى أنها تحظى بدعم من السعودية والإمارات وقطر إلى جانب دول أخرى. وفي المقابل نفت إيران بشكل قاطع أن إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد أي محادثات أو اجتماعات مقررة مع الجانب الأمريكي، موضحا أن بلاده لا تعتزم استقبال أي وفد أمريكي والمشاركة في لقاءات من هذا النوع. وفي الوقت ذاته كشفت الخارجية الإيرانية عن استمرار اتصالات دبلوماسية مكثفة مع عدد من الدول الإقليمية بينها باكستان والسعودية وتركيا وقطر وسلطنة عمان في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التوترات في المنطقة. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
5: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشة مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
8: حكاية تجيب حكاية،
9: إذا نحكي لك حكاية
10: تعال نحكي شوي نحكي
11: وحديدنا خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة،
12: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة،
13: ياخد مخيط الخيبية والبرنوش والجيب وكل شيء،
14: حجر على حجرة وسعفة ورا سعفة،
15: سعفة ورا سعفة،
8: حكاية تجيب حكاية، حكاية تجيب حكاية،
16: يا ربي احكي حكاية احكيلي على ناس زمان،
8: وحديثنا فكرة تكمل فكرة،
17: فكرة وهك الدنيا،
18: الدنيا هادي يا ياسر بزار،
8: وهك الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة،
19: الدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها، دي الأفراح
8: حكاية تجيب حكاية
20: مع هادية والهام
21: وفوزية وابتسام،
22: حكاية تجيب حكاية.

0: يلا مساء النور، صباح النور، مساء النور. والله ظهيرة طيبة.
1: ليلة وليلة جايبة، مش حتى في الدنيا ضاوية ياسر، أنا لي بروجيكتور كلها تختم. سي نورمال باش يمشي في بالها اللي احنا لين.
0: شفت
1: مساء الخير، صباح الخير، كلهم كيف كيف.
0: هيا عسلمتكم،
1: فتنا نص نهار راهو جائز انك تقولي مساء الخير.
0: عسلامتكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا على موجات اذاعه تطوين. في حكايه تجيب حكايه. نذكر باللي كيف اللي معانا فوزي الضفاله وابتسام الصابري، وضيفتنا سلوى خلفه اللي موجوده حاضره معانا، حرفيه في صناعه الصخاب والعنبر. الحقيقه جاتنا اليوم من جورجيس، من المعرض التجاري جورجيس، فتحيه لها ونحب نرجع لك سلوى. مرحبا بك مرة أخرى.
2: عايشك، يعطيك الصحة. شكرا الساعة على التاي والعصير. في العادة ما نشربش تاي، يوم اليوم تاي عجبني بتاعك.
1: كسرنا لك القواعد الكل اليوم.
2: يعطيكم الصحة والله.
1: مرحبا.
0: سلوى قولي تو، الخدمة اللي تخدم فيها، المواد الأولية متاعها منين تجيبها؟ كيفاش تحضرها؟ أعطينا مراحل صناعة الصخاب، خاصة النهل، لأنه الصخاب معروف في الجنوب التونسي. أيه. العنبر معروف في تونس الكل.
2: صحيح. تعرفي فرصة باش نحكي عن ماتير برمير، اللي هي ملي سكروا الحدود تقطعت. مش نقصد تقطعت فريمون، يعني تو اللي تحصل كيلو هي الماتير برمير نتاع اسمها المحلب.
1: المحلب ولا
2: فلا اللي ما يعرفهاش. عرفتي علاش دي تو الجماعة اللي جوا للمعرض نتاع جرجيس قالوا لي شبيه سلعتك ناقصة. ناقصة على خاطر اني ما نخدمش بالماتير بريمير الخايبة. نخدم كين جلبية.
1: تحبش تقبل اي
2: القطيعات اللي موجودين فيه، فيه الف بركة كليونيتي مزازيتهم. وكهو اعطيني نخدم
1: تحوي على النوع مش على الكمية.
2: صحيح. على الكاليتي
1: خاطر تربح كليونات تنير من دين.
0: مراحل صناعة الصخاب،
2: مرحلة صناعة الصخاب، نطحنوا المحلب.
0: المحلب هذايا
2: قبل يا حسرة كانوا يدقوه بالمهرس.
1: المهرس النحاس قبل. توا كيفاش؟
2: توا نلحوه في الماكينة، نعجنوه، نعصروا الزيت، نخرجوا بيان سور
0: الجودة هي نفسها.
2: الزيت نتاعو بيان سور نخرجوا منها الزيت. زيت فيه برشا فوائد للشعر. ما شاء الله شعرتنا في الجنوب خطر، منزلنا محافظين على الزيوت الطبيعية متاعنا.
0: هو جدودنا قبل راهو ما يدهنوا كان بزيت الصخاب،
2: ما يدهنوا كان بيه، ما يتعطروا كان بيه. تعرف الزيت هذا كي تتعطر بيه العروسة على قد ما يعرق بدنها على قد ما يخرج الريحة، ما تتنحاش جملة حتى بعد الدوش. صدقيني نخدم الصخاب وندوش ونبدل حوايجي وتبقى فيها باقي الريحة. ديما العبيد يقولوا لي ريحتك بصخاب محلى.
0: هذا كهو لازم تصبغ فيه.
2: حاسي لو جيتكم من معرض جورجيس، راهو المعرض مازال في البداية، مازال متواصل. نحب المناسبة نشكر ديوان الوطني للصناعة التقليدية اللي أتاحوا لنا الفرصة ليا والزملاء الحرفيين الكل، اللي برشا منهم مازالوا في البدايات، مازالوا مش قادرين يشروا ستون في المعرض. اللي هو الجناح يتكلف الحقيقه في المعرض التجاري. دونك يعطيهم الصحه، اتاحوا لنا الفرصه هذه.
0: كحرفيات تو انتم
2: كحرفيين،
0: شنو هالصعوبات اللي تعترضكم مثلا كما هكا انكم تشاركوا في معارض؟ انكم
2: انا شاركوا في معارض اول حاجه باش ريتي من الاول تبدي تدفعي من الترانسبور باش توصلي سلعتك، من تكري دار، من تخلصي حفل الستاند، ماكلتك، مصروفك، تاكسيات، كل شيء. كل شيء لازم تحسب.
1: هذا ما نشوفوش.
2: يعطيك الصحة. جي باش تشري قطعة تقول لك ما نعرفش سمها غالي هكا. شوفي اللي شارج اللي
0: دفعنا. وضحت لهم الرأي.
2: نحكي باسمي وباسم
0: الحرفيات الكل،
2: مانيش نحكي كان على روحي.
1: والحرفيين حتى الرجال يعني
2: الناس. الكل الحرفيين الكل، ما قلتش حرفيات.
1: انا قاعده تنساها بات.
0: انا قلت الحرفيات.
2: فوالا. نحبكم تزورونا في معرض جرجيس
0: ان شاء الله
2: في جناح الصناعة التقليدية بالتحديد.
0: بالتحديد.
2: لو عندنا مواهب بسم الله ما شاء الله، منيش نحكي كان على الصخاب. لو عندنا زاد عندنا في الأكلة، عندنا في اللبس التقليدية، عندنا سي صادق شامخ زاد في في الزخرفة على الميبل هيك عندي ميبل نفس بالرسمي منحبش نحرق لكم كل شيء ومنحبكم نجوا غادي وتشوفوا وتتفرجوا على عين المكان.
0: إلى جانب هذا فيه مسابقات زاد فيه برامج تنشيطية للصغار وللكبار وسهرات وعروض فنية. نرجع معكم مستمعينا احنا في حكاية جيب حكاية وهذه من بين الحكايات والحكايات اللي كل عادة دي ما كان نحضروها وما نحضروهاش كيف كيف في نفس الوقت فوزي.
1: طب قلت لي باش تحكي
0: لي صدقني اي خطر التلمو ضو يقول لي حضرت عنكم اليوم فما ضو يقول لي تليفوني
1: على شرف ما فادش
0: ما جبتش معايا المره الجايه جيب معايا ناخذ تليفونه لو حسلامه
3: عسلامه نسيتها الحكايه يعني وكنت راني فوق كلثوم
1: حتى هي نسيت
3: شغلكم كلثوم اخي غنيتوها
0: سمعنا هاي مثال شمشي معنا شكون معنا
3: نكون معك مجدر رومي
1: بعثت من جديد
2: اليوم نعوضنا حتى لي في الكبر
1: لا مش لا هي حية لا بعثت فيرسيون تتاوينية
2: تنسخت من جديد
1: فيرسيون تتاوينية
0: لحظة لحظة شكون معانا
3: تعرفني وين زاد الهام جديد شو ما جبتش اليوم
1: هذه أمال ظهر لي هذه أسلوب أمال دخول
0: هذه واحدة من بنات الدار ظهر فيها
1: أمال أمال
3: بارك الله فيك عايشكم
0: أي أمال الهام الساعة خليها ترتاح ما نجبدوهاش اليوم جملة خليها ما زالت كيف خذت منها فاس
3: الباح نحبهم برشا الكل
0: يعيش يعيشك شكرا لك وشعور متبادل طبعا مع مسمعي
3: شكون هذا عيسى الفون خاطر أنا قصر الراديو كي طلبت
0: قصر الراديو
3: ايه خي كلموني قالوا لي راه الاخبار ما زالت تمشي
0: يا ليلى مرحبا بك وانا موضوع تحب تحكي فيه معانا اليوم امال
3: على والله نسيت قعدت نغني في ام كلثوم معاكم استني كنتوا تحكوا على القروض
0: اي
3: ومن بعد على الانترنت والزراري اما فكره ابتسام دي ما راهي هذه تعجبني
1: خليك اموله يا سمحه يا ربي خليك
3: عايشة الكل تعجبوني فوزية واختي
1: عندكم اصحاب في المطوية امال
3: ثاني عم تحكي اما واحدة اسمها سارولا تعرفيها في بالي هكا شاعرك وتغني
1: اي يعطينا الاجابة امال اي
3: الاجابة الريفي سارو هكا ناس نشم ريحتها باهية كنت اما الدنيا قوية حلوة هي ريحتها متاع العربي الصوم العربي
2: في قلب بس ناقص شوي الصغاف في عاداته
0: اي
1: مش
0: متجدال
3: شوية ربي قدمنا تحية هي سارو فنان ديما مجموعة الراديو قالت لي محلية حتى صوتها محلية في غنية كلثوم وجماعة يجيبوها في المهرجان تاع المطوية ساعات شارك في وزيس قبل
2: شكون هي سامحني
1: سارولا هكا
3: سارولا شوشاء
0: سارولا شوشاء
3: سمراء هي محلية اسمها سارولا شوشاء
0: باهي علاش لا تكون مرة من مرات ضيفة
1: بحلية محلية ضيفة
0: مرحبا بها ناخذوا تليفون آخر ألو عسلامة
4: ألو عسلامة أختي هادية
0: أهلا وسهلا مرحبا
4: مرحبا بك ونحييك
0: يعيشك مرحبا منين جينا التحية
4: عليك خوك علي العماري
0: سي علي مرحبا بك اهلا وسهلا
4: وبيك انت ونحيوا الاخت فيروز
0: لا اليوم فيروز مش معانا معانا فوزية.
4: فوزيه
1: مرحبا مش يقول فوزيه قال فيروز
0: يسال
4: لا ما هو نفس الاسم فوزيه فوزيه
0: اها قول لي
4: سي علي
1: شارف يا سي علي مرحبا
4: نعم
0: سالي انا موضوع تحب تحكي فيه معنا اليوم
4: تبعنا بالبدايه ابتسام من بكري من قتل الرب وصغارنا بس على نمروا مع القرية ونشجعوهم باش يعملوا على أرواحهم ويعاونوا أمهم في جميع الحركة في الكوجينة ولا في الدار ما ناشدني الاستماع فيه ويقولوا عندكم الموضوع زاد نتاع السيارة الإلكترونية هذه ماذا بين عن ناخذوا عليه معلومة حتى وناخذوا فكرة
2: موضوع الصخاب ما عجبكش
4: موضوع الصخاب موضوع الصخاب إن شاء الله ربي ينجحها ويوفقها
1: ربي ينجحها إن شاء الله
2: عايشك عايشك عملية
4: نطلب لها التوفيق والنجاح
1: الله يبارك لك كمل لك يا سعدي إن شاء الله نهارك سعيد
4: وإن شاء الله نزيدوا نتعرفوا عليها أكثر
1: إن شاء الله هاي بحذنا تو نزيدوا نعرفوها شوي شكرا لك عم علي ناخذ التليفون موالي ألو أهلا وسهلا
5: ألو السلام عليكم
1: وعليك السلام شريف مرحبا بك
5: عرفتيني يا دول النجوم
1: النجوم
5: النجوم
1: أي مرحبا يا عم شريف لبس عليك
5: تحية لكم وكله تحية لطاقم النباح وكله وبارك الله فيكم وتحية لبنتي معاكم اللي نتاع الصخاب احنا كما نرجع للصخاب أنا ما
2: عايشك يعطيك الصحة
0: عايشك يا سي شريف
5: أنا عجبني الموضوع متاع تحسين المسكن
0: قروض على الشرف أي.
5: خاطر هو رأى كل إنسان ما يعمل برنامج تحسين المسكن إلا ما يوقع قدام غادي صحح التزام حتى واحد من ضمن كان مش خلص في الصرف
1: لا هم ما يتبعوش ظاهر لي يا شريف
5: تبعون
1: تبعون
5: واحد عامل في التحسين المسكن اعطوني الدفعة الاولى اعطوني الدفعة الاولى الحق زلزة الدار لان داري مش مزلزة زلزة الدار وجوه النبي مره خرجوني ولمسين جو بداية النبي وشبه الدار وما زال بشكل الباقي الاخر باش كمل ندعي الدار
0: هو الحقيقة راهو هذا القرض القروض هذه اللي نحكوا عليها غير القروض
5: هذا هو التزام يديروا فيه في البلدية التزام الإنسان الإنسان يلتزم بكل شيء هو التزام مع شيء لازم باش يصرفهم ولا باش يحوز بهم هذا ونشكرهم على الشيء هذا يعني المبادرة الحق نشكرهم
1: يسهلوا للعباد شوي
0: نعم
5: يعطيك
0: صحة يعيشك يعطيك صحة يا سي شريف ناخذ آخر تليفون توا في الدفعة هذه ألو عسلامة
6: ألو عسلامة
0: مرحبا شكون معنا
6: معكم بثينة من تطاول
0: مرحبا يا بثينة شحوالك يا بثينة
6: لبس الحمد لله
0: الحمد لله تفضل يا بثينة تسمع فينا من بداية الحصة
6: أي من بداية الحصة
0: شنو هو الموضوع اللي شد انتباهك وتحب تناقشنا فيه تفضل
6: والله المواضيع كل معنا وحبيت ركز بركة على البنية اللي تخدم في الصغار
0: أي ما سلوى
2: تفضل الله مرحبا بيك عايش
6: مرحبا أختي سلوى أنا عروسة
2: هي
6: ونحب نعرف يعني الصغار العروسة يتكلف ماذا بيا نشري منك
0: به
2: عطيكم عن المباشر
0: عطيكم عن الطيب
2: بي للا تو نخليكم مع الإذاعة الكونتاكت متاعي إن شاء الله ورسلوني بعد ال بعد الحصة ان شاء الله
6: انا جرجيس نعرفها اما
0: هي في مدنين يعني راي في الاصل مش في جرجيس
2: في الاصل في مدنين لكن تو متواجده في المعرض
6: هي انا سمعت في المعرض بتاع جرجيس مشيت له اما مادام انت يعني مشيت له على الموضوع هذا
2: ولا امشي سلوى مرحبا سلوى قولي لهم سلوى خلف الجناح مزيج
6: اوكي تخليني نمر لك في الاذاعه
0: ان شاء الله بعد الحصة يلا بعد الحصة نعطوك التفاصيل الكل شكرا لك لله الآن مستمعينا ومستمعاتنا نتوقف قليلا حتى نرفع على مسميكم أذن صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها رجاء من الإخوة القطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: نرجعوا مع الحكايات وحكايتي بحكاية وحكايتنا متواصلة. ومرحبا بكم الكل معنا ديما في موعدنا
1: وفي كل جمعة نحب نعرفوكم على مصطلح جديد في بالكم انه اليابان اليابان تعرفوها الناس كلوا تعرفوا انه يقولوا كوكب اليابان يعني
2: كوكب معروفة بالاسم الحق
1: معروفة كوكب اليابان
2: معروفة بالاسم
1: ما نحكيش معاك ابتسام
2: انا في تطاوين
0: لما بحبك ما مشيناش يا فوزي صدقي
2: والله انا هنا
0: حتى اشت العطلة اللي خديته
1: مش نحكي مع سلوى
2: ما يعوش القضية
1: سلوى تعرف اليابان تعرف اليابان
2: بالاسم
1: في بالك اللي سلوى اللي اليابان وصلت للمكانة هذه دولة متقدمة وكل شيء لين ولينا نسموها كوكب اليابان
3: ما شاء الله
1: بفضل مفهوم بسيط كي تسموه تقول شنو هالهبال متاع اليابانيين ولا شنو هذا
3: ترى نورين
1: اسمه الكايزن
2: كايزن
3: من وضع
1: هاني باش نفهمكم شوية
2: ولد من نظا
0: طلعت كفلسفة فوزي
1: يعني طلعت خولة مميعة سلوى مميعة للمواضيع أكثر من ابتسام يعني
2: قعدتها بحثية مش مجانية
3: حقتي في النوارة
1: حقتي فيك النوارة يا خسارتك يا سلوى يا خسارتك
2: أعطينا مفهوم
0: ما يطلع الموضوع هذا كان فلسفة يابانية
1: لا والله لا فلسفة
2: ها قلت لك هبال ياباني
3: خلات
1: قول اللي يسمع يقول هذا
2: بهبال
1: الكايزين هذه فلسفة ومعجزة اقتصادية يابانية تبعوها اليابانيين بعد الحرب اش معناها هي كي نشوفوا الكلمة شنية يعني الكاي يعني التغيير وزين يعني الجيد او الافضل يعني
2: المعنى الجيد
1: اللي هو التغيير الافضل او ما يعرف بالتحسين المستمر يعني كيفاش تتحسن بطريقة مستمرة الفكرة البسيطة متاع الكايزان إنها بدلاً من إحداث تغييرات جذرية مفاجئة ومكلفة يعني تجي مثلاً تقرر تعمل تغيير جذري في حياتك
2: جدري.
1: لا يقول لك أعمل تحسينات صغيرة كل يوم كل يوم هيك
2: وتستمر.
1: شوية تاع كل يوم شوية شوية شوية كما قولوا قطرة مع قطرة تولي سيول وتولي أمطار هم مشوا بالفلسفة هذه التغييرات هذه لا تبدو قيمة في يومها لكنها مع مرور الوقت والأشهر والسنوات تتراكم لتحدث فرقا هائلا في الجودة والإنتاجية كيفاش تبقوا هما الكايزان هذايا باش ولوا توان اللي يسمعني يقول هذه تتفلسف لأنه كيفاش ولت اليابان بالطريقة هذه باتباع مفهوم بسيط كيما الكايزان بعد الحرب العالمية الثانية كانت اليابان تعاني من دمار شامل للبنية التحتية وللمصانع نقص حاد في الموارد المالية والمواد الخام سمعة سيئة جدا للمنتجات اليابانية كانت سيئة مش كما نعرفوها اليوم تعاونوا عملوا قرروا انهم يعملوا إدارة الجودة يعملوا يركزوا على الجودة في حياتهم وفي اقتصادهم في كل شيء تعاونوا مع خبير أمريكي رغم أنه أمريكا وقتها عدوتهم لكن هم تجاوزوا هذايا وتعاونوا مع خبير أمريكي وأقروا المفهوم هذايا كيفاش طبقوا المفهوم هذايا؟ أول نقطة في الكايزان هو القضاء على الهدر يعني الحاجات اللي تمشي خسارة
2: الإسراف
1: أي ركزوا على التخلص من أي وقت أو جهد أو مواد ضائعة دون فائدة لأن البلد
0: يستغلوا كل دقيقة
1: كل دقيقة وكل مادة وكل جهد يستغلوه الفساد ما عندهم مش مفسدوش رفعوا الجودة بكلفة منخفضة بدلا من شراء آلات جديدة باهظة الثمن تم التركيز على تحسين كفاءة الآلات المتاحة وطرق العمل اللي يتبعوا فيها وفي خلال عقود قليلة تحولت المنتجات اليابانية من منتجات رديئة إلى معيار عالمي في الجودة والاعتمادية تقوم الفلسفة هذه اللي أصبحت تدرس اليوم في أكبر جامعات العالم على منظومة 5S يعني خمسة حاجات تبدأ بالأس لكن احنا بالعربي بطبيعة مش باش تبدأ بالأس اللي هي الفرز التنظيم التنظيف الانضباط يعني باش نعطيك حاجة سلوى ربما أنت تلقيها في العمل متاعك يقولك مثلا في بيئة العمل تخدمي أنت في بلاصة في أي بلاصة تخدمي فيها ميزبش يكون المكان فوضوي ريتي هكا البحث عن الادوات والفوضى هذيك تخسرك وقت
2: بالضبط
1: هذيك تخسرك وقت بدو بمفاهيم بسيطه الا نظام حلقات الجوده اش معناها حلقات الجوده مجموعه عمل صغيره كل عمال خمسه اربعه يلموا بعضهم وكل يوم يقولوا يلزمنا المشكله الفلانيه نلقولها حل ادواتهم هم البسيطه المهم يلقوا حل والمبدا الثالث وهنايا باش نختم به مستودع صفر إيش معناه مستودع صفر يعني نصنعه بقدر المواد الموجودة عندنا المواد الأولية سلوى عندي مثلا كيلو محلب نصنع به ما نكدسش على بعض اللي يفسد لي في
2: الفستوك.
1: هم يقول لك نصنع في بالقدر المطلوب في الوقت المحدد بدون ما نخزن ونتحمل تكاليف التخزين.
0: خاطرك باش تضطر تزيد كونتيتي اكبر بتزيد وقت اكثر وبتزيد مجهود اكبر
1: وتخزن
0: في نفس الوقت
2: وباش يبعد لك خمينة
1: وتصرف على التخزين تبريد وتكييف وترشيد
2: ولا اللي هو.
1: هم بهالمفاهيم الصغيرة هذية
2: غيروا عقلية كاملة,
1: غيروا بلد, غيروا وجه بلد. يعني هذا يورينا انه احنا العرب للاسف نحكوا ياسر ونضخموا الحلول هيك, لكن هم بمفهوم بسيط ولوا قوى اقتصادية كبيرة.
2: صحيح.
0: هل مفهوم هذا الكل بعد ما سمعتك فوزية قولي لي فهمت ولا ما فهمتش؟ باش نلخصوه في مثال تونسي مثلا. شاب يخلص شهرية عادية يحب يلم حق ماكينة معينة ولا يحب يلم حق فورماسيون باش يبدأ بها مشروع خاص مثلا. هو عنده 0 ملي اكثر اخر شهر يلقى روحه عنده 0 ملي من الشهريه اللي ما تبنيش
1: ولا حتى شيء,
0: ما عندهش الفاضل باش يطبق الكايزون. يقول لك في عود باش يلوج ضربه حظ ولا ثمش حاجه هيك تنجم تجيه فجاه تغير له ولا قرض ولا قرض مصروف يولي ينقص من مصروفه اليوم مثلا حاجه بسيطه برشا
1: دينار كل يوم.
0: كان يشرب القهوه نتاع 8000 9000 في بلاصه معينه يمشي يشرب قهوة في الدار وإلا يشرب قهوة في بلاصة أخرى أقل سوق. هكا باش يوفر 3000 فرنك, 90 دينار في الشهر, مليون في العام. يولي وقتها ينجم يحل المشروع نتاعو. وحاجة أخرى, طيب الموظف احنا التونسي يروح 5 تاع العشية وقت اللي يروح 5 تاع العشية من 5 حتى 8 ل 9 تاع الليل مازال ينجم يعمل, مازال عنده مجهود, مازال ينجم
1: يعمل حتى ينجم يخدم فيه الوقت هذا,
0: يخدم فيه الوقت
1: حاجة
0: هذاك
1: أخرى. يخدم حاجة أخرى.
0: يخدم مثلا حاجة عنده شغف بها, حاجة عنده حرفة فيها, حاجة يسوقها
1: ولا حاجة مثلا في عود يجيب لها شكون بالفلوس يخدمها هو.
0: صحيح.
1: يلقى روح ربح راهو شوية شوية شوية. هذه فلسفة يعني كيما نقولوا كدايس مع كدايس يولي فليس مع فليس يولي كدايس. ومثلا كي نطبقوها على الحياة الشخصية كي طبقها الإنسان على نفسه, هذه تو كنا نحكوا عليها في مفهوم الدولة. كي طبقها الإنسان على نفسه, نعطيكم مثال اللي هو المثال البسيط هذايا. في عود تقري كل يوم كتاب, تقرري انك كل يوم تقري كتاب وتكمليه, مش هذا يرهقك نفسانيا؟
2: صحيح.
1: يقول لك اقري صفحه واحده كل يوم. تولي انت استوعبتي الكتاب بدون ما تتعبي وبدون
0: صحيح.
1: ما تكرهي
0: هذا
2: مفهوم اللي
0: مفهوم الكيزون مفهوم الكيزون انا عجبني. انا من احباء
1: بس تولي من الكيزون
0: المليون
1: تولي يابانيه يعني
0: ممكن علاش اشتر يابانيه بال

0: حكايات متواصلة نشوفه مستمعين رأيه
1: في كل وقت
0: في كل الأوقات.
1: أنا مريحة سيدة كل الأوقات يعني. ما هيش سيدة الصباح كهو.
0: لا سيدة كل الأوقات خير. ألو عسلامة.
2: ألو
0: مرحبا. شكون معنا؟
2: معك أمال.
0: مرحبا يا أمال.
3: رجعت لنا أمال.
2: اي رجعت قصيتوا علي والله العظيم شو كاك كرقات علي بروح
0: لا مش خلوك كملت اي
2: لا لا شنو قلتي مش خبره فيكم حسب الاسم
0: يعيشك تفضل
2: يعيشك ما الاخر مره ديو مخصوص قلت لك ما خلطتش على قعدت اسمع فيكم توكي تحكوا على اليابان ما شنو الموضوع نتاع اللي شفنا قلنا لو الخروج علاش انا قلت لك فكرتي زي الواحد يمشي على قد ما لا يدين لا يغرق روحه طول عمري هذا اني ما بدي ما نقبل نمشي على قد ظروف الإنسان يعيش على قد ظروفه يحاول حتى كان مع الوقت هذا صعيب.

0: في مهرجان ودني باهي وفي الامور شنو الاخرى قلنا احنا الانترنت وكلمه العائليه علاش عجبني انا بقى ما عنديش انترنت ارتحت نلاقي عند انترنت نشد روحي نقول والله يضيع هكا لازم معناها واحد في خدمه يستحق حاجه ضروريه او مش ضيعه وقت انا بالنسبه لي يعني نعمل حاجه في الدار نحصل حاجه بيديا صناعة تقليدية مثلا وانا مغرومه بحاجه نقدها فهمتي كما تعرفي
1: ما شاء الله عليك يا امال
0: يحاول يخلق حاجه وما عندهاش مثلا اسمه يعمل باللي زاده يعني بشوي بشوي مع الخبره يولي يتحسن خير زاده ويأول مبدئ زادة الفينيسون ضيفة يعملها من الأول يقرد أمره وكاكا
1: الجودة هي الكل أي. يعطيك صحة يا أمال يا حيشك لأنه أنت خذيت فرصتك مرتين خلينا نعطي فرصة لحد آخر مش نجم ناخد أكثر تليفونات يا عيشك شكرا يا أمال شو تليفون آخر ألو عسلامة ألو ألو ألو مرحبا انت على الهواء او انت يلا نمشيو لمواضيعنا اللي باش نختمو بموضوع اخر يهم النساء اي النساء اللي معنا يسمعونا ويكونوا حاضرين معنا اش نحكي على دراسه تونسيه حديثه اي عدها مجموعه من الاطباء وانتشرت في احدى المجلات العالميه المعروفه حول الفوارق حسب الجنس في نسب الوفيات في تونس واللي تبين انه النساء اكثر عرضه للوفيات مقابل الرجال في سنه 2022 يعني هنا بسبب امراض مرتبطه بالدوره الدمويه على غرار امراض القلب ارتفاع ضغط الدم التغذيه التمثيل الغذائي وامراض الجهاز العصبي وامراض الروماتيزم والمفاصل اللي هي اخر حاجه لهنا كي نجي نشوفوا القلب والشرايين الجهاز العصبي والتغذيه المراه تعطي من جهدها يظهر لي حسب ما نلخصوا فيه كلمتين المراه تعطي من جهدها تنسى روحها باش تاكل وتعطي من اعصابها باش العائله تكون مستقره ومتوازنه والكل هاك تشوفوا في النتيجة. إذا انكشفت الدراسة اللي اعتمدت على معطيات إحصائية من المعهد الوطني للصحة سنة 2022 وباحتساب مؤشر عوامل الوفيات لدى النساء والرجال أنه أسباب الوفيات لدى النساء تبقى مرتفعة مقارنة بالرجال لا سيما بالنسبة للأمراض المتعلقة بالروماتيزم المفاصل بمعدلات مطلقة تقدر ب 2% ثم الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي 1.27% تليها أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي ب 1.22 ثم الأمراض المرتبطة بالدورة الدموية 1.21 وحدد الدراسة بطريقة مفصلة أنه هالأمراض لا سيما أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم هي توصل 2.24 والأمراض الدماغية 1.23 ومرض الزهايمر ب 1.67 والخرف ب 1.50 في المقابل ترتبط الأمراض المسببة للوفيات للرجال بالأورام الخبيثة عفى الله الجميع ب 0.78 وأسباب خارجية ب 0.63 وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة على غرار سرطان الرئة وهذا أكيد مربوط ارتباط وثيق بالتدخين لدى الرجال 0.21 وخلصت الدراسة أنه بعد نسب الوفيات لدى الجنسين تبينت هالفجوة بينهم بالاعتماد على اختلافات بيولوجية مما يتعين إدماج مقاربات تعتمد على مقاربة النوع الاجتماعي في مجالات التخطيط والوقاية وتنظيم الرعاية من أجل الحد من هالفوارق الصحية بالاعتماد على خصوصية السن والإطار العام شفتوا؟ شفتوا الفوارق؟
2: كان عجبك موضوع الكايزر رانا ما وصلناش للموضوع هذا شفت كيف
1: قعدنا في الكايزر
2: ابتسام تنبروا على موضوع
1: لا الكايزر لا والله بنحب ناخذ الامور بجديه شويه لانه
3: لازمنا نفيقوا لارواحنا اصلا
1: كل مره تسمع فينا راهو حتى شيء ما يستاهل في الاخر لازم صحتك هي قبل كل شيء شفتوا النسب فما انا اللي فما فجوه كبيره بين الارقام 0.1 إلى 2 يعني فما فرق كبير بين بالحق يعني النسب هذه دراسة جديدة مازالت حضرت واللي هي تم إجراءها منذ سنة 2022 إلى حد يعني صدور الدراسة
2: هو حتى
1: هذه.
2: في على مستوى العالم الأسباب تختلف من بلاصة الأخرى مثلا كي نمشوا للدول
1: حتى في الإطار السن وفي الإطار الجهوي ككل يعني
2: في دول جنوب الصحراء مثلا دول إفريقيا خاصة اللي فقراء شوية يعني النساء غالبية الأسباب هي وفاة الأمومة والولادة وسرطان الكل يعني إضافة إلى عدوى الفيروس نقص المناعة السيدة

0: لدى الشابات. الرجال مثلا في افريقيا الامراض المعدية الملاريا والسل والحوادث والنزاعات المسلحه هذه ديما ينشط البر اكثر. بالنسبه للدول المتوسطه اللي منها تونس شمال افريقيا امريكا اللاتينيه النساء امراض القلب والسكري كما تحكي تراجع تدريجي في اسباب الوفيات بالنسبه للامومه والولاده مع شكل مقبل. والرجال ديما حوادث الطرق أمراض القلب المبكرة بسبب التدخين ونمط الحياة غير الصحي. نمشوا تو للدول ذات الدخل المرتفع اللي هي أوروبا اليابان أمريكا.
1: كيف كيف انسى
0: الزهايمر والخرف والسكتات الدماغية
2: معناها حتى لبس عليهم في الأخير يمرضوا بالخرف. شفتوا كيفاش المال مرز سايب عليكم الغرضات
1: نرجع الأول مرضات
2: سايب عليكم
0: والسرطانات. وبالنسبة للرجال في الدول المتقدمة أمراض القلب التاجية وسرطانات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. يعني شوفوا سبحان الله هي ثم فوارق بين الرجل والمرأة يعني جسدية ونفسية. يعني
2: نحب نقول لك حاجة فوزية. نحب الناس تخدم مخخها شوية هكا تقعد مع رواحها تشوف أسباب الأمراض اللي تمرض بهم النساء شكون سببهم أحدهم والأمراض اللي يمرضوا بهم الرجال شكون سببهم
0: ديما الرجال عوامل خارجية
2: حب أمبار عوامل خارجية يديهم أحدهم يجيبوا في رواحها دخانة وسيجارة وفرزة في الكياسة وكذا والأمراض الخرف من شكون من أحدهم أمراض القلب من شكون من أحدهم كله من أحدين
3: لازم فما راجل في القاعدة يدافع عن رجال
2: أنا قوم قاعد معنا ونشوفكم
1: شوفوا هو احنا ما هضمناش حقهم فتحنا لهم التليفونات انهم يدخلوا بعض
3: ايواش
2: كلمة دخلوا تحدكم
0: ألو ناخذ تليفون إن شاء الله يطلع مستمعي يعطينا رأي في الموضوع هذا. ألو ألو وسهلا
4: ألو مرحبا
0: عسلام شكون معنا
1: زوزة هما
0: عسلام مرحبا شكون معنا
4: معكم رياض بشير رئيس جمعية التنمية والدراسة الاستراتيجية المدنية.
0: مرحبا سي رياض أهلا وسهلا.
4: مرحبا.
0: ثم واحدة قالت عارفي ثم واحدة قالت عارفي
2: وفرحانة وفرحانة قالت عارفي
4: مرحبا مرحبا بكم تحية لكم الناس الكل وشكرا على الحصة المتميزة. هو أنا حقيقة يعني متابعين راديو تطاوين كيف دائما وكانت المفاجأة حقيقة بسماع صوت سلوى اللي حبيت بالمناسبة هذه نعمل مداخلة هذه لأنه المشروع اللي قاعدة تقوم به في المنطقة هو فعل مشروع متميز والعمل اللي قاعدة تقوم به عمل رائع يعني وعطاء إشعاعات كبير برشا رغم كما قلت هي في أول الحصة تعب كثير ولكن النتاج بتاعه بدأت تبرز مش فقط على مستوى تونس أيضا حتى خارج تونس مشيت المرة اللي فاتت
0: محكت الناس يا سيريا
4: اي في معرض دولي مشات حضرت في معرض في الجزائر كنت احكي لكم عليه وسالوا عليه يعني كانت اشعاع كبير برشا للمشروع تاعها وان شاء الله تكون ثم يعني شراكات ويعني تشبيك مع عارضين اخرين خارج تونس لانه ديما كما نقولوا الالف ميل يبدا بخطوه خطوات يبدأ بخطوات واليوم ما شاء الله الخدمه بتاعها متميزه جدا في المنطقه وفي تونس كل الحقيقه يعني في المعارض اللي حضروا اخيرا في معرض الكرم اللي كان عمل متميز واخذ الجوائز. انا حبيت فقط المداخله هذه نحب نحييها كناشطه في الجمعيه ايضا ومن احسن يعني الاشخاص اللي قاموا بمشاريع مشاريع صغرى واللي ضحوا وما زالوا مضحيين حابين يوصلوا نتيجة من خلال مشاريع من خلال تثمين أيضا الموروث الثقافي في منطقتنا وهذا هام جدا.
0: يعطيكم الصحة سريا هذا ما كانش يكون لولا تشجيعكم ولولا الظروف اللي تهيئوها بداية حتى من الواحد باش يعرض تتعاونوه باش يكري الستاند وكل شيء.
3: هم جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية للدكتور رياض بن بشير بالرسمي هم مش مشجعيني كناني مشجعين حرفيين لكل حقيقة ديما في خدمة الحرفيين.
1: مشكور سي رياض يعطيك صحة على شهادة الشكر وشهادة شهادة الحق اللي تتقال اليوم في حتى ضيفتنا سلوى وشهادة الاعتراف. شكرا لك يا بيتها زادة تشكرك برشا خطر في الكواليس هذا حكات هنا وناخد تليفون آخر. ألو عسلامة. ألو ألو ألو يا مرحبا بآخر تليفون في بالي تغش علينا. لا لا ما تغش علينا عاود يطلبنا على
0: 75-79-900
1: إذا خلط يلا نعطي كلمة أخيرة سلوى شنو ما زلت تحب تضيف مثلا
0: شنو هي طموحاتك سلوى مثلا؟ شنو هو طموحاتك في المهنه هذه؟
3: انا تو ماشيه في نحب الصنعه التقليديه هذه الصخاب، نحب يتعلموها اكثر
1: عدد ممكن،
3: اكثر عدد ممكن
1: جيل جديد.
3: قاعده توف عندي ما نخدم مع سنتر اللي انت
1: سنتر سنتر دي فورماسيون، تنجموا تمشوا تتعلموا
3: للاخ مكرم. نحبكم تمشوا تسجلوا، وراهي فرصه عاملين لكم اسوام بالرسمي في متناول الجميع. راهي تتعلم صنعة يدين من ذهب، مراه تولي من الصباح بالمشروع نتاعها. واني ديما سيب نتاعي هكا النساء الارامل المطلقات
2: ما عندهمش
3: مورد رزق، المنقطعين مبكر على الدراسه. ديما نحب عرفتي حتى بعد ما يتعلموا الصنعه راني نحب نقول لهم فرصه هذه، نعلمهم الصنعه ونعطيهم لفورنيسور، نعطيهم لفورنيسور نتاعيني. واني بحكم اني ناخذ بالجمله مش كيما في البدايات نتاعيني كنت نشري ماتير بريمير بشوي وحاجه غاليه. لا، نحب نقولهم انتم المشكله هذه راكم مش تطيحوا فيها كي تقروا الفورماسيون هذه،
0: تختصري لهم الطريق،
3: وراهي فورماسيون معترف بها. وان بليس زيدا ما نسيبهم كانوا هما بشل بالوصل الحرفي نتاعهم.
2: باه سلوى فما نومرو ينجموا يتصلوا بيك يريزيرفي ويقيدوا
3: ماما يقيدوا اسميهم. نحبكم اليوم الناس الكل يسمعوا فيها في الاذاعه. نحب تيك توك نتاعي اكسسوار مازيج، انستغرام زيدا نفس الاسم اكسسوار مازيج،
2: بالعربي بالفرنسي مكتوب
3: بالفرنسي
2: بالفرنسي
3: سلوى خلفاء الفيسبوك نتاعي، سينو نيميرو تليفون 20 826 050.
2: عاود هولهم
3: 20 826 050، هذا نمر الواتساب نتاعي. مرحبا بكم الناس الكل.
0: حبيت نسلك سؤال اخير سلوى، عندك سن سر في الصنعه وتعطيه للكون
3: فيها؟ السمعة متاعي يعلم ربي، اللي علمته لي أمي ربي فضل هيلي إن شاء الله، اللي علمته لي هي قاعدة نعطي فيه بنية وضمير للبنيات اللي يخدموا.
0: هو مثلا شنو مثلا
3: شنو
0: أستيس
2: قولي لك السر، المهنة تعطيه في الانفورماسيون
3: ثم حاجات عرفتي لمستنا الخاصة في مزيج. على فكرة الماركة متاعي اسمها مزيج، خاطر قاعدين نعملوا في مزيج بين برشا حوايج، بين الماضي والحاضر، بين الصخب والعمر، بين الريحة، بين كل شيء.
0: خلطات سرية.
3: مرحبا بكم الناس الكل، زورنا في المعرض.
1: شكرا الله يخليك، شكرا على زيارة
3: صحتنا. سينو الاتليه متاعي، لوكال متاعي مدنين طريق جابس بحض المستوصف.
1: هذا هو، عطيتكم التفاصيل الكل وين تنجموا تلقوها مزيج.
3: يعطيكم الصحة على الاستضافة.
2: شكرا لشرفتينا ونورتينا.
1: يعطيكم الصحة انتم زادة مستمعين الكل اللي كنتوا حاضرين معنا. تحية لك فوزية، شكرا، يعطيك صحة على المواضيع اللي اخترتهم لنا لليوم. كيف كيف ابتسام، يعطيك صحة،
2: عايشك، مرحبا بكم ويعطيكم الصحة انتوما، ونلتقي ان شاء الله الجمعة الجاية.
1: اكيد نشكر قبل كل شيء ضو بن سالم اليوم معنا لقانا تقنيا، وعادل جميل، وكل المستمعين والمستمعات اللي كانوا حاضرين معنا في

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وقفة احتجاجية لأعوان وإطارات شركة البيع والغراسات والبستنة بتطاوين احتجاجا على عدم انتظامية صرف الأجور وحسم ملف الشركة. يوم تحسيسي بجلالة بجزيرة جربة حول الاستثمار في قطاع الصناعة التقليدية، الامتيازات والحوافز. ندوة علمية بعنوان الموروث الثقافي والجيولوجي والمرونة السوسيو إيكولوجية بالجنوب التونسية في خدمة السياحة البديلة جيوبارك الظهر نموذجا يوم 6 أوت الجاري بمدنين في إطار فعالية الدورة 46 لمهرجان مدنين الثقافية. رئيس الجمهورية ينتقد عمل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ويشير لأنها لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في عدة مناطق ساحلية. دوليا، أهالي غزة يشيعون أكثر من 100 شهيد انتشلوا من تحت الأنقاض، وبعد مرور أكثر من عامين ونصف تتمكن طواقم الإنقاذ من انتشال عدد من الجثامين التي ظلت مدفونة تحت الركام لورا أكثر من 100 شهيد أثر أخيرا، بينما لا يزال مصير عشرات الآخرين مجهولا وسط تقديرات تشير لوجود نحو 157 شخصا في عداد المفقودين تحت الأنقاض أو مجهولي المصير في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل مساء اليوم، مشيرا إلى أن محادثات تجري حاليا مع إيران بهدف التوصل إلى تفاهمات جديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: البلة الملكية.
1: حين تأخذك الأقدار لزيارة بلة الملكية أو بلاريجيا، لابد أن تأسر قلبك المنازل تحت الأرضية ذات الطابقين التي بنيت قبل الميلاد، منازل لا مثيل لها في العالم. لا تتعب نفسك ولا تبحث كثيرا، فمنازل الأثرياء ها هنا، معمار هندسي فريد من نوعه. لخص عبقرية فكر السكان الأصليين فأبدع، فكر خطط وصمم فأنجز وخلد، وترك المنازل بفسيفسائها وأروقتها وخزاناتها وحماماتها الخاصة تروي أسرار سكانها القدامى. بلة الملكية يصفها الدليل السياحي وأستاذ التاريخ نبيل الشيخاوي فيقول:
2: بلة ريجيا أو بلة الملكية أو لابيل ريجيا أو المنطقة الجميلة عاصمة الملك النوميدي ماسينيسا، هو موقع أثري يقع غرب مدينة جندوبة. تستمد بلة ريجيا شهرتها من المساكن الفخمة ذات الطوابق تحت الأرض التي تعد ذررا في مجال العمارة السكنية لتونس في العصور القديمة.
3: يقع الموقع الأثري بلة ريجيا في الشمال الغربي للبلاد التونسية وتحديدا بولاية جندوبة. تمر من خلال هذا الموقع طريق التجارة القديمة التي تربط قرطاج بعنابة في الجزائر. يتميز الموقع الأثري بلة ريجيا بمساكنه ذات الطوابق الأرضية والتي يمكن زيارة أغلبها، وهذه المساكن الفريدة من نوعها على المستوى العالمي هي لنبلاء وأثرياء السكان الأصليين.
1: منازل بقيت صامدة في وجه عنفوان الطبيعة، خلدت أسماء سكانها بأحرف من ذهب في كتب التاريخ: منزل الآلهة فينوس، منزل الصيد البري والبحري، منزل الصيد الجديد، ومنزل الكنز. لكل منزل حكاية ترويها لوحات فسيفسائية أرضية تغنيك عن السؤال. وإذا كنت من هواة العمارة القديمة، تجذب نظرك أعمدة ضخمة شامخة تحمل الطابق العلوي بما فيه من خصوصيات هندسية نادرة.
3: وقعت تسمية هذه المنازل إثر الحفريات وفقا لمواضيع الفسيفساء التي اكتشفت داخل هذه المنازل من قبل الباحثين. تجسد هذه اللوحات مشاهد من الحياة اليومية والآلهة التي كانوا يعبدونها في تلك الفترة، مثل منزل السيد البري، منزل السيد البحري، ومنزل فينوس البحرية أو أنفيتريت. تتكون هذه المنازل من أكثر من طابق، وقد يصل عددها إلى 3 طوابق أحيانا، مع المحافظة على نفس الخصوصيات المعمارية
1: حين استقر الحل والترحال بالسكان الأصليين في مدينة بلة ريجيا المدينة الملكية في أعماق الشمال الغربي. كان الماء أحد العناصر التي أحسنوا تخزينها واستغلالها. ظلت حماماتهم بأنواعها، الخزانات والأحواض في كل منزل، الشواهد على حسن تدبيرهم واستباقهم لسنوات الجفاف وشح الأمطار. أسرار المنازل المائية تكشفها السيدة هدى البرهومي.
3: يوجد في مساكن بلة ريجيا عدة معالم لتخزين واستغلال المياه، فقد بنيت جل هذه المنازل فوق خزانات في جوف الأرض تخزن مياه الأمطار المتأتية من الأسقف، كما أن منازل بلة ريجيا مزودة بعدة آبار جوفية وأحواض مرتبطة بنافورات موزعة على جميع الطوابق. كما تتميز منازل بلة ريجيا بمرافقها الصحية وحماماتها الخاصة المرتبطة بقنوات الصرف الصحي، وهي علامة حضارية فارقة تؤكد على تمدن سكان البلاد في تلك الفترة.
1: السكان القدامى يتعبدون في منازلهم، يدخرون مؤونتهم في جرار مختلفة الأشكال والأنواع لولائمهم ولمناسباتهم الدينية والحياتية. كان المنزل بالنسبة إليهم الأمان الذي يحميهم من كل ظرف مناخي أو معيشي طارئ. مشاهد من حياتهم اليومية ترويها ممثلة المعهد الوطني للتراث هدى البرهومي.
3: توجد بمنازل بولاريجيا مساحة مخصصة للقيام بأعمال الطبخ والتخزين، وتوجد عادة بالطابق العلوي، كما أن الطوابق الأرضية مزودة بغرف خاصة لتجهيز الطعام قبل تقديمه لأهل المنزل أو الضيوف. كما يوجد بكل منزل طاقة أي فتحة مخصصة لوضع الآلهة التي كان يعبدها أهل المنزل، وهذا دليل على حرص سكان المنزل على إيلاء طقوس العبادة مكانة في حياتهم اليومية. تمثل المنازل ببولاريجيا فضاء متكاملا يوفر جميع حاجيات أهله من الراحة والتعبد والعمل.
1: وحين تنزل الدرج المبلط القديم تستقبلك النسمات الباردة صيفا ويغمرك الدفء شتاء، فمن بناها خطط لملائمتها لكل الظروف المناخية في كل الفصول من خلال فتحات تهوئة حفرت بدقة هندسية عجيبة.
3: تعددت آراء الباحثين حول الحكمة من بناء منازل تحت الأرض، فقد ذهب البعض إلى أنها طريقة للتأقلم مع الظروف المناخية الصعبة بولاية جندوبة، وهي ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشدة البرودة شتاء. ومن أبرز خصوصيات هذه المنازل أنها مزودة بآبار وأفنية تمكن من تهوئة وإضاءة الغرف، كما أن الطابق الأرضي وفر جوا باردا في الصيف وجوا دافئا في الشتاء.
1: هل استهوتك فكرة البقاء ها هنا في منزل به كل مقومات الحياة ويمكن ملائمته بسهولة للحياة العصرية؟ أليس ضرورة أن يسجل معلم أثري بهذا الطابع المعماري الهندسي الفريد في لائحة التراث العالمي؟ عن هذا السؤال تجيب ممثلة المعهد الوطني للتراث التابع لوزارة الشؤون الثقافية السيدة هدى البرهومي.
3: أصبح من الضروري إدراج الموقع الأثري بولاريجيا على لائحة التراث العالمي نظرا لفرادة هذه المنازل وثرائها وجمال فسيفسائها وحالة حفظها الجيدة، والتي يجعلها وجهة رئيسية لعديد السواح، منهم من اعتاد زيارتها في كل سنة لما تحمله من حنين إلى تاريخ أجدادنا ومجد حضارتنا خاصة في الجانب المعماري.
1: الدليل السياحي نبيل الشيخاوي أكد على القيمة الفنية والمعمارية التي سجلها التاريخ واعترف بها الأجداد والأحفاد وخلدتها الحجارة والفسيفساء.
2: لا شك في أن أهم المعالم الدالة على خصوصية المعمار هي تلك المنازل ذات الطابقين، أحدهما سفلي تحت الأرض، وتمتاز بتعدد غرفها ومرافقها العجيبة، من ذلك أنها تحتوي على كنيسة خاصة يتعبد فيها سكان

0: إلى هنا انتهت جولتك في أروقة منازل الأثرياء في بولا الملكية. عد مجددا فلم ترى إلا القليل من هذا الموقع الأثري في هذه المدينة الخالدة عنوان الفخامة والأناقة الهندسية، فما زالت مسارح ومعابد وحمامات لم تروي أسرارها بعد ولم تكشف خفايا كنوزها.
1: كنتم مع بولا الملكية وثائقي إذاعي، إعداد وتقديم رحال بوكاري، تنفيذ تقني هند اليونسي، إخراج إذاعي لسعد بن عياد.
2: معمارنا،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: آسي الراضي تو هذا يعجبك؟ هذا معقول؟ هذا
1: وسع بالك يا سي شاهد، بناتنا وبناتكم تعاركوا فوق العين، التف ربي وجاء عمار بحذاهم ولا راهم قلوب عظم.
0: نجمة بنت قدور لسانها طويل تتهز على بناتنا وهما ما سكتوش.
1: قدور يتهم في عمار، قال ضرب بنتي وغلب عليها سلطان.
2: خالي الشاهد قول الحق، حكاية الغرس مش بلاش، عندكم حجة على قدور انتم؟
0: قدور ما بينه وبينه حتى شيء، احنا نتلطفوا معاه هو راكب راسه ونش علينا بنته.
2: همشي اذكر السيد ياكل. جيت في وقتك يا قدور، جيت في وقتك. هاي مرحبا بيك.
3: اسمع يا شاهد، هاو قدام اسمع الكل من مفاهمكم وحكموا في بناتكم، لو مش حضر عمار كانت نجمة بنتي تقتل بناتكم، الله لا تجعلها جرة.
0: يا قدور الكلام الزين يندفع في الدين، انت وبنتك ظلمتونا، هي تتركك وترمي في الحديث على البنات وانت تعمل في دعايات ضدنا. ايش عملنا لك يا اخوي؟ رانا ضيفانكم وقريب نرجعوا لبلادنا، وما يقعد كان الحديث الطيب والعشرة الباهية.
3: بنتي نجمة لو مش ننهى فيها راهي رمت بناتكم في القلتة.
0: كثر خيرك، انت هدي من جانبك واحنا نهدوا من جانبنا، وما نحبوش العداوة يا اخوي.
1: ماكش وحدك يا قدور باش تحكي على كيف عمار كان حاضر، لو مش فك على نجمة بالصوت ولا كانت هاللي اسمها سلطانة تكلها مالك.

0: يا سلطان يهديك ويقوي ساعتك، رانا براني حتى عمك الشاهد لا يمعليك واخذ في خاطره منك.
1: يا داداش شرحان
0: بانقس كلمة يعيش بنتي، الواحد قد ما يخلي من روحه وإن شاء الله يسلم. خلتي يقدر يحكوا عليه قالك شيطان في البس بنادم.
1: يا داداش شرحان والله ماني ظلمته، في وين تلاقوا على العين تتهمز علينا وتسيف عسلها.
0: على كل حال خممي خممي في عقابة يهديك، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: وقت اللي فور الدم في عروقي ما عاد نفهم شيء. لو بوش عمار فك عليها ولا نرفسها. الناس تقول احراف تعرف، ها وين كيف ذاك تحري يدي ولد كيف الناجع، ودوا تعمل في الدعايات تقول عمار حام على سلطانة. هش بيني وبين عمار لين يغلبني عليه، اني برانية وهي بنت الدوار.

0: الراضي عشق حريده هو الحلوت ولا كيف القهوة الكارطة والتاي والديمينو وثم ليتهم فينا بالسياسة ما عنا من السياسة كان جريدة النهضة
1: هاو شاهد جيه لم كنت قدو الروة ولا كنا نعدو عليه وقيد
2: قدو حسودي يشد البونت معاش لحو عليه بالأخص هو يكره الهطايا من غير سبب
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام هيا مرحبا مرحبا جيت في وقتك يا سي شاهد عندي ليك دبارة تعمل 66 كيف
4: إن شاء الله خير يا راضي أنت ولد حلال يرحم من سماك الراضي
2: التوى ما كلمنا عليكم حتى حد يا سي شاهد ما عرفوا برواحكم
4: زعما ندوروا على الفلاحة وأهل الزرع ولا نعملوا الطبالة وغيت
2: أما فكرة أسهل من هكا ومضمونة في عاداتنا قبل ما نبدو الحصاد نعملوا زردة هكا وفرحة غدوة الزردة الشيخ بكار تبرع بفرتور وجورج تبرع بعلوش هنا
5: والله شاهدتوني هارادي ملا غدوة الأمامة يبشرك بالخير ملا من تو خلي نجوع رواحنا
2: خليني نكمل حكايتي يا صالح كمل وانت كمل. داك في كرشك تسمع فيه يا سي شاهد
4: نسخة فيك نسخة فيك ونحب رايك والله يسترك
2: غدوة في العشية تبدأ الحفلة الطيابي طيب والزكاري زكر لم كنتي فما عادة هكا كل عام نختاروا أربعة بنات حصادات يقولوا برواحهم يتسابوا الزوز اللي يربحوا عندهم جايزة ولو تختاروا زوز من بناتكم يشاركوا نجح ولا ما نجحوش يتكلموا عليكم الناس ويشهروكم يقولوا اللي سماك غناك الشهرة الباهية تجيب الرزق
4: فكرة باهية وهائلة يا سي ويكسر خيرك عندنا طفلة ناشطة وما تقولش لا وطفلة أخرى حتى هي لبس بها لكن باباها سعيد هاك الراجل اللي اسمه الكسراوي جاء معايا مرة ولا مرتين لما عندي رابح تعرفوه يعرف يطبل حتى ولدي صنايعي في الغيطة وزيد ولدي قصب
2: يا سيدي مالا توكلنا على الله

0: على الناس والسفاق يصف يتفرجوا على بنات. أخطأ أخطأنا من هالحالة شه.
1: زين معانا ما يليها شيء، معها سلطانة وبنات الدوار. يا أخي فتك هي ولك
0: ما ننعدش البنت يا شه. هذا الزف ما ندخلش تحته.
2: آه يا جالي آه، يا ريتهم طالبين السين ولا تشوفوا شرهانة تقدر تفتح. أني نرفع لكم روسكم.
3: والله فرصة نعرفوا مرواحنا. كلمية يا سلطان عمل كسراوي ياخذ بخاطر
4: من ناحية القصباية والطبلة والغيطة عملوا علينا، لكن يا عمل كسراوي الفكرة هذه في مصلحتنا باش يعرفونا فلاحة، وفي ظرف شهر نعبوا جمالنا بالقمح.
0: تعبوا جمالكم على حساب بنتي يا طاهر. قولي لي انت وبابا.

0: الماء يجري تحتنا وحني غفلين يا هادي.
1: الطاهرة وخيمة عندك كان الخبز المالح. عاي سارة سيدي وين هالماء؟
0: عمار حاطت عين على زينب على خطرها خلانا نسكنوا في أرضهم وزاد سرحنا في الهند.
1: العيون الكل محطوط على زينب وزينب باهي الحد ما تسمي على ولد عمها مسعود العايب.
0: المشكل حتى زينب حاطة عينها على عمار.
2: بالله زينب باش تعمل؟ لا ولد عمها يسلم فيه ولا عمار يتزوجها. إذا كلامك صحيح الطاهر
1: زينب تعدي في وقيت تحب تعرف زينها وين يوصلها. إذا هكا تلعب بالنار.
0: سلطانة أختك هي اللي قالت يا هادي.
2: سلطانة تفلك أحكت لي أش قالها عمار قبل ما تبدأ العركة مع نجمة، وزادت قالت عمار هو سبب في قعدتنا هنا. حتى باباه كان ناوي على تطريدنا والدعايات هذه. أسيدي تسيب فيها نجمة بنت قدور.

0: بالحق غلبتك بنت الهطاية.
1: خسرت طولك وعرضك يا نجمة.
0: غدرتني شدت شعري ما سيبت.
1: أي.
0: لم كنتي تون وريك فيها اللي ما يرد ثاربو وحمار. حتى عمار ثاني عاونه. يمكن هو مش قاصد. أما الضرب اللي جاي فيا ني أكثر منه.
2: عمار خويا قلبي ممكن نتعنده على حصاب. ما وانتي ضد الهطاية الزوز.
0: اش خص وريدة. خلي نفتش فيها غيثي. قلبي ناسود عليها. توهني ماشي للعين.
3: يا ريت نلقاها وتشوفي ناش نعمل فيها.
2: استني ايش رجعتيني نمشي معك. نحب نتفرج. ها بسمعي عيب تمشيش تضحيني.
3: تختيني عيب انت يا

0: زغرتي زغرتي يا زينب زغرتي، عامل كسراوي وافك بابا يرضي.
1: هيا باي، ايش عملتي له؟
0: السلطانه ما يوقف قدامها حد، لا الحزره ولا الشيابين ولا البلاويت، راني سلطانه من غير سلطه.
1: ها هو عم شاهد جاي نبشروه ولا سمع قبلنا.
2: اليوم نهاركم، يما تزغرت عليكم الزغرتات ولا تعرفوا ايش يستنى فيكم؟
0: ما عندك كان القطعات يا عم الشاه، ما تقولش سلطانة سمينة. ها اليوم في العشية تشوف وتعنقري الكابوس.
2: حاجتنا بالشهرة، وكيف تربحوا شهرتنا تزيد. وهاني جبت زوز بناجل ذكير، هوذا من صنع بلادنا من عند الشبل الحداد، وزدت شريت زوز بناجل مغربيات، كل واحدة تهز معاها من جيل عربي ومن جيل مغربي.
1: البناجل المغربيات طوال ومعوجات يا عم الشاهد، حشتنا بصنع بلادنا الخفة والمضاوة.
2: المغربي ينفع في الزرع الصايب، وتو تمشوا معاي للمزرعة القريبة، خلي نوريكم كيفاش تشدوا سيقان الزرع ومنين تقطعوا، كل شيء عند مفصل. ونبغي نوريكم كيفاش تربطوا الحزمة.
0: ربي يعطيك عمر جديد يا عم الشاهد.
2: عمر جديد، عمر جديد منين نشروه؟ يا حسرة على الأيام، بابا يعاش للمية، وكيف عجز قال

0: كانت وكنا زي السقور نحومو، واليوم هانا حبسنا لا نرقد ولا نقومو.
1: يسلم فمك يا عم الشاهد.
2: هاي هاي وتومشوا قدامي للمزرعة وتحزموا، عروا على ذراعاتكم، نحبكم نار تشعل.

0: شنو يا صادق؟ الكسراوي البارح حرنا فيه واليوم كلمات السلطانة وافق؟
1: حسب ظني أنا يا طه الكسراوي ناوي ياخذ سلطانة.
0: إيه الزبلة تخريف.

0: انت مخك مش عليك يا صدي، الرجل بمرته والشيباني مكمل.
1: ايه اسال امك دادا شرهانة وش قال؟ قالت الكسراوي ناوي ياخذ امرأة اخرى.
0: ومرته دادا الضاوي يطلقها؟
1: لا يطلقها، حتى هي ماذا بيها الكسراوي ياخذ امرأة اخرى.
0: انت اليوم ضبع، ثم امرأة ترضى بضرة؟
1: دادا الضاوية امرأة عاقلة مثمرة، قالت ماذا بيها على اخي وذكورة البنات تحتر من امرأة اخرى. قالت الوقت طويل وبناتي من غير خيوة يولوا ذلال بين رجال.
0: والله دادا الضاوية مرأة كاملة يا أخي، ما سمعتش المثل على لسان مرأة؟ قالت يا ضر تسلط عليك الضرة باش تعرفي عكس النسيمة مرة.
1: عاد انت طاهر ما يلز على المر كان اللي أمر منه. هاي هاي هاي هاي.

0: هيا هيا هيا هيا قدي روحك يا نجمة بنتي، الحطايا وارين متمرسين على الخدمة.
1: اليوم باي أكا سلطانة الخوانة رجع فيها غيظي، تي هما وين يعرفوا الزرع والحصادة باي؟
0: الجايزة العام قالوا ويما قمح وعليقة فيها قرية وصمم اللي قال أكثر، لكن هذا الكل ما يهمناش، نحبك تغل بيهم، خلي نعنقر كبوسي في الحانوت راهم قهروني بكلماتهم يزايدوا علي، ربي ينصرك عليهم. وين أمك؟ يا زازية زازية
2: هاني هاني هاني عشينهم
0: بس دي نجمة ودهنيها بالزيت غدوة عرسها. الحوت على بنتي زي معاك حجاب العين والنقش. هاي هاي هاي

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، علي الخميري، نور الدين العياري، سعيدة سراي، الرزقي العوني، منير العرقي، ألفة الحكيمي، حسونة ناجي، وسلاح الدين العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسونة ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الثانية للأنباء. أحبطت الديوانة التونسية بمعبر رأس جدير عملية تهريب 23 كيلوغرام من مخدر الكوكايين كانت على متن سيارة خفيفة حاملة لترقيم أجنبي، وتم حجز هذه الكمية والتفطن إليها بفضل مهنية أعوان وإطارة الديوان العاملين بالمعبر. طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم باتحاد الشغل في بيان له اليوم بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد من الأدوية الحيوية. أصدر اتحاد أصحاب شهادات المعطلين عن العمل بيانا دعت فيه إلى تنظيم التحركات في 13 من أوت الجاري للمطالبة بالانتداب. قال الناطق باسم الخارجية القطرية إن موقفنا واضح بأن هناك التزامات على تل أبيب أن تنفذها وفق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد أن الوسطاء مستمرون بجهودهم لسرعة تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في القطاع. تم تأجيل اجتماع الكابينت الصهيوني لمناقشة اتفاق غزة وسط مطالب من وزراء بإجراء تعديلات واسعة على الاتفاق حسب ما أعلنته إذاعة الجيش المحتل. شكرا وإلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الثالثة للأنباء. أحبطت الديوان التونسية بمعبر رأس جدير عملية تهريب ل 23 كيلوغرام من مخدر الكوكايين على متن سيارة خفيفة حاملة لترقيم أجنبي. طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم باتحاد الشغل بضرورة المراجعة الفورية للزيادات في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية. أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود الباتيندا عن بعد. تختتم اليوم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان السلام بمعتمدية سيدي مخلوف في دورته الثالثة من خلال سهرة فنية لطوايف غبنتن. أكد وزير الخزانة الأمريكي أنه قد يتم التوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. شكرا على المتابعة. رباب بعد الفاصل في آخر الأخبار الرياضية.
2: شكرا أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الاتحاد الرياضي ببن قردان يدخل اليوم في تربص تحضيري بمدينة بن قردان تحت إشراف المدرب سفيان الحدوسي. فريق الترجي الرياضي الجرجيسي وصل تحضيراته في تربص مدينة سوسن. ذكر المواجهة الثانية ستكون يوم الخميس 6 أوت أمام الشبيبة القيروانية. فريق الملعب الجابسي تدبى قلب الدفاع متصر بالله المعروف بعقد لمدة زوز مواسم. إدارة الشبيبة القيروانية توصلت اليوم إلى إجراء التعاقد بصفة رسمية مع المدافع المحوري أسامة الهمامي بعقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر قادم من نادي محيط قرقنة. نادي السيبا العماني أعلن عن تعاقده بصفة رسمية مع مدرب حراس الترجي الرياضي الجرجيسي وريد وسيمة الهرقلي. ذكر الهرقلي عمل في نفس الخطة في ترجي الجرجيسي مدة زوز مواسم قبل ما يقرر المغادرة نحو الدوري العماني بطلب من المدرب العماني للفريق. الأندية التونسية تواصل استعداداتها وتحضيراتها لانطلاقة الموسم. ذكر اللقاءات الودية في برنامج اليوم ونهار الخميس. اليوم الترجي الرياضي التونسي يلتقي الحزم السعودي، وفي مركب عين درهم اتحاد العاصمة الجزائري يلتقي أمام الحمام سوسة. ونذكر يوم الخميس 6 أوت في ملعب شيرذي زويتن الترجي الرياضي التونسي يلتقي سان بيدرو الإيفوارية. هذه أخبارنا في الرياضة.
3: شبيك لطو اش نجري تحت موك صحيح
4: محنج الحاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
3: صحرب شك هو اش بش يعملولي
4: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنج كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زط سلعة فيه عارف كنت عندي سي تبر النبي عبيعي وطلع فرح بيه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفة لازم لنا نفرحوا برفت على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
5: لازم نجيبوا لكم يا بخي
6: هاي الولاد الفم يا بي
7: هاي الولاد طيبوا كورا
6: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
4: ايش زطلة
3: زطلة ايش فيه مهبول تحب بسينا
7: ايش فيه الحكاية شو سمعت
3: مسيو مين
7: مسيو ولا ليه ولا ليه مسيو هو قسمت تقول في الزطلة
3: ما قلتش ما قلتش
7: مسيو ولا لنياش
3: تكلم فيه
7: مسيو ولا لنياش
3: مسيو
7: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيو
3: فتسيدة يا مالك

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج
2: أجراس الإبداع. للإبداع جرس تهدهده العقول فتغدو الأفكار طيورا.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

لا يحدث دائما أن تلتقي حفيدا يعيد إليك ذاكرة أجيال كاملة من العرب الذين ذهبوا إلى أمريكا، العرب الذين أسسوا الرابطة القلمية، والذين صنعوا من أجنحة متكسرة بعضا من رمل وزبد وموسيقى في العالم الجديد. أمريكا، أمريكا في آخر القرن التاسع عشر كان اللبنانيون والسوريون والفلسطينيون الشاميون عموما يرحلون من حالات الفقر والعنف والإرهاب والموت والجوع، يرحلون إلى عالم جديد، يحملون معهم لغاتهم وثقافاتهم، توقهم إلى حرية ممكنة وإلى فضاء لم تطأه الأرجل العربية سابقا، كي يصنعوا منها حلما عربيا في أمريكا. عاد ذاك الحلم عبر الكتابات، عبر النصوص، عبر الأشعار والقصائد والروايات إلى العرب، فصاغ من رؤية العرب الجدد في بداية القرن العشرين نوعا من الحداثة ورؤية أخرى مختلفة للعالم. أولئك العرب الذين رحلوا إلى أمريكا ألهموا العرب الذين بقوا في أرضهم أن ثمة فكرة ممكنة لعرب آخرين، لعرب يدخلون قرنهم العشرين. جبران، خليل جبران، ذاك النبي الذي صاغ بلغته الأم وبلغته التي حفظها واستوعبها حتى صارت لديه صنوا للغة الأم، نصوصا وحكما، قصائد وأشعار، وصاغ بحبر قلبه وبحبر الدوات، وأيضا صاغ بطباشير الأيام وسواد الفحم، صاغ منحوتات ورسومات وأفكار جعلت منه نبيا جديدا لهذا العصر. بعد أن رحل جبران ظل أبناؤه هناك، البعض بالتأكيد استوطن الحلم الأمريكي وصاغه، ولكنه ظل دائما ينظر إلى ذلك الشرق. عن جبران، عن الحلم الأمريكي، وعن الشرق، وعن الأحفاد الذين يعودون إلى الشرق محملين بقصائدهم وبأغانيهم بحلمهم الأمريكي وقد عاد إلى أرضه الأولى، سيكون حديثنا مع ألفريد نبيل، والبقية تقودنا إلى جبران خليل جبران.

0: نرحب به في إذاعة تطاوين. أولا ويلكم ألفريد.
1: شكرا.
0: Thank you. شكرا. هما لغتان يتكلمها جبران بالتأكيد، الفرنسية والإنجليزية والعربية أيضا.
2: Certainly, it's the two languages that Jibran spoke. It's English and Arabic.
3: Yeah, he spoke more languages.
0: More. And Arabic.
3: And language of the soul.
0: The soul, right. Yes. تلك هي القيمة الكبرى. بالتأكيد أنت من الجيل الذي لم يعش مع جبران. أنت الجيل اللي تقريبا الحفيد الخامس حسب ما أفهم لجبران خليل جبران. لكن ما هي الصورة اللي تمتلكها عن هذا الجد بالنسبة إليك؟
2: The fifth generation, I think, of خليل جبران. Which image you had in your mind about this author?
3: When I was young, I didn't like his writings. Because they were too simple. And when I was young, I liked complicated things like James Joyce, you know, like these things. But the older I got, the more I liked Gibran, and I discovered him. Also, his paintings are very, very important, I think.
2: دونك كبر كي كان
0: صغير ما كانش يحب جبران، ولكن كي كبر بدا يكتشف عمق الفكرة عند جبران خليل جبران، وعند يعني في كتاباته وفي في الرسم تاعو، لانه جبران رسام كبير. احنا نعرفوا ربما جبران الكاتب، لكن عمليا في امريكا بالنسبه لهم جبران هو رسام قبل ما يكون كاتب. في امريكا جبران رسام اكثر منه كاتب، اكثر منه مهم اكثر ككاتب ولا كرسام.
2: In Europe جبران is more known as a painter or as an author.
3: As an author, writer.
0: كاتب أكثر. حضوره إلى الآن في الثقافة الأمريكية موجود، اهتمام به موجود، التعامل مع نصوصه، المتحف متاعه. حكينا على علاقة الأمريكان الآن والمثقفين الأمريكان الفنانين وغيره بجبران.
2: What is relation with Jabran? For example, is this a museum or some how is it appears in the sphere, in the artistic sphere or literary sphere? Is he known?
3: Everybody knows him, but they don't take him really serious in the literature. He's like a storyteller.
2: ما يعرفوه ما مهوش يخدهوش بجد، يعني هو كانوا يحكي في قصص مهوش.
3: It's like you have the, it's very academic. You have the tradition of like Rimbaud, Baudelaire,
0: yes,
3: Joyce, and Gibran is more. In Europe, he was more discovered by the New Age, by the esoteric people, you know. So, and today in Austria or Germany, you are very suspect when you talk about spirit and soul. They say it's esoteric, so there's not really a part in the literature for that, and they like sometimes to import it. But they don't take it serious in saying of the progress, you know.
2: هو مش ميخذوه معناها كما في الأكاديميك مو بغلان. هو يحكي قصص ويخذوه بالكوتي الاسبيريتوال
0: روحية. انت الآن العائلة شنو حكيت لك على جبران؟
2: The family, what your family, what did they say about Gibran? What did they transmit?
3: I didn't, you know, I grew up in Austria, so when I was 15, I go to Egypt the first time.
2: Okay.
3: And we didn't really talk about it.
2: هو كبر في أوتريش وعلاج دو 15 عام مشى لمصر دونك ما حكيوش ما برشا معناها هذا عاشها برا معناها هو عاش جبران ما حكيوش عليه
0: في العرب جبران مازالت عندك الصورة الكبيرة الصورة النجم نقوله مش مقدسة إنما صورة كأنه النبي الجديد كأنه المبشر كأنه الإنسان اللي عاود صاغ الأدب العربي في علاقاتك مع العرب في لبنان العائلة بشكل ما لبنان عائلة كبيرة في نهاية جبران فما علاقات معهم ويتواصلوا معاك يناديوك تمشي لهم عشت حاجات في لبنان معهم ولا لا؟
2: In the Arabic literature, the Jibran is considered as prophet of the literature. So it's very an icon. Do you have relation with the family there in Lebanon, for example? You have no relation with it. ما عندوش علاقات معه.
3: It's all the relation is through the name.
2: Okay.
3: And maybe through the face. Because
2: through the face?
3: Yeah, because he went with when he was 12 years, I think he went to Boston, to America. So I grew up in Austria and I have the roots, I write music. So maybe something comes, but it's not and I'm not looking for the because you have the foundation, Gibran.
0: Gibran Foundation. Right.
3: And I know the place is very beautiful. There's a cave. So, but I have to do my thing. I cannot go there and say, hello, you must give me money or attention. You know, it's I.
2: هو معناها يسي construit وحده معناها par rapport à ça. الاسم هو معناها تعاد معناها ترانسميسيون هي الاسم اما مش ريلاسيون معناها
0: ديريكت وي
2: ديريكت ولا ولا معناها الكونستركسيون اللي عملها اسي ارتستيكمون عملها وحده بون ان توت ان ساشون لا فام التاريخ هذاك
0: الآن خلينا نحكي شوي الفريد على الفريد بشكل ما يعني معك الآن استوانا اسمها نبيل لكن قبل هذا أنت عملت كنت تنشر كتب عندك دار نشر تكتب
2: You edit books so
3: Yes No, a long time ago I was a publisher But now till 20 years I write till I'm 15 I publish yeah
2: okay
3: I make my first public reading when I was 15
2: 15 okay 15 ans so he can عنده maison d'édition كان يكتب كتبه ويحط حتى عمره 15 سنه and
3: I published my first book with 21
2: 20
0: 21
2: اول كتاب خرجه هو عمره 21 سنه
3: and then I traveled all the time and we were a group of poets like all 70 20 years and when I come back two of the group were in the psychiatric yeah and one was working with marketing And I thought, if I do a publishing house where I treat writers in a good way, it could make a difference.
2: كان عندهم هما جروب تاع
0: كتاب وشعراء
2: كتاب فما اللي يكون في الماركتينغ فما دي بسيكياتر وهو حب يعمل نشر كتبه خاطر هو يفهم اللي يكتبوا ويحطوا دونك قال معناها النجم انا نفهمهم ونعرف كيفاش ننشرهم
3: So for 15 years I do this I call it my social work and after that I do just my things my books and my music
0: name of books you are you write
3: Oh I write novels
0: right.
3: I write novels I write essays I write poems books
0: poems
3: yeah That's how I started the music, because I had my poems and I started to make songs of them.
0: معناها هذه باش نترجمها انا فهمتها
2: كينيك في الشعر وذاك الوي ولا يغني خاطر استعمل للشعر اللي هو يكتب
0: فيه باش يغني وباش نسمعوها احنا الليله في سهرتنا مع الاسيوانه اللي جابها لنا باش نسمعوا منها حاجات وقت اللي كان بشكل ما وقت اللي انطلق في حياته الأدبية بتأكيد أنه الجد ما كانش عنده تأثير لأنه غايب في النهاية لكن ربما في اللاوعي أنه ولد جبران ما نجم يكون كان كاتب فما الفكرة هذه ولا
2: Perhaps when you begin to write you were not conditioned, but you have in your subconscious that you are from the family of Gibran, so you have to write. Did you feel this?
3: Always.
2: Yes.
3: Because when I write, it's my thing. You know, it's I have many problems with the German culture, but I have no problems with the German language.
2: Okay.
3: It's like my language. It's like I. And
2: الإحساس اللي قلت عليه هو معناها حسوا اللي هو يحس معناه لازم يكتب. كان عنده مشكلة مع الثقافة
0: الألمانية.
2: ما عندهش حتى مشكلة مع الكتابة الألمانية. دونك كان très à l'aise فيها.
0: في الجانب آخر طبعا بحسب ما فهمت أنه يعني في النهاية كأنه إنسان كوني معناها من أمريكا بيوصول لبنانية عايش في ألمانيا متمكن من الإنجليزية من الفرنسية إلى حد ما من الألمانية اللي هي لغته ويتقنها جيدا كأنه العالم بالنسبة ليك معناها كاين تقريبا الفكرة الأساسية أنه فما روح واحدة الدور العالم اللي هي فكرة جبران زيتها في النهاية
2: So it seems like international man you are from America you live in Austria so you're German you speak English you can't understand French you have Arabic origin do you feel that finally if even if you have many countries that is connected with you you have only the soul that is connect all these countries is the soul of Gibran
3: so the name in a way it's a poetic
2: idea
3: in a poetic way it is yeah but you say the human is no plant you know you can take your roots with you and about these things like about Gibran and the family and the faith and the heritage it says I'm too young I have to find out
2: هو قال للإنسان جذوره معه ينجم معناها يبدأ في أي كامل في أي بلد ينجم وفكرة جبران هو كان صغير برشا معناها مش يبدأ ويعي بالحكاية هذه أما عمل ويكبر
0: عمل يكتشف وعمل جذور وأجنحة يعني الكتاب ينجم ترجعوا له تفهموا الحكاية اللي كان يحكي فيها ألفريد توا معناها الفكرة الأولى المنطلقة من جبران في جذور وأجنحة قالها ألفريد في تقريبا جملة واللي حب يعرف التفاصيل يقرأ الكتاب هذه جزء أساسي

0: باش نسمع زاده مع نبيل باش نسمع اغاني جبران لكن باصوات عربيه فيروز و جون ابو زيد وغيره اللي غناوا قصايد جبران جوسكا ميتنون الى حد الان فما عرب ياخذوا في قصايد جبران نتاع 1920 و 1910 ويغنيوا فيها لتوا وناجحه لتوا.
1: He will hear your songs, but also songs that came from Gibran poems, yeah. Like Fairuz, for example. Yeah. The thing.
2: And there is the famous trio Gibran.
0: Trio Gibran is another Gibran.
1: Well, yes,
0: another Gibran.
2: Yeah.
0: That Salim Gibran.
2: Yeah.
0: You are from Khalil.
2: Mm-hmm. Yeah. Yeah.
0: لكن هذيك موسيقى يعني منفتحة موسيقى تنجم تمس الناس كل في العالم رغم اللي منطلقة من فلسطين في النهاية.
1: It's another family, it's another, yeah. Yes, but it's a kind of music that can has an impact to many people's international.
2: Yeah. Yeah, it's fantastic.
1: Yeah.
2: The brothers to Blamano.
0: الموسيقى العربية الأخرى شنو اللي تعرف عليها
1: if, do you know other singers, Arabic singers or Arabic songs?
0: Arabic music.
1: Arabic music.
2: Yeah, I like classic music, Arabic classic music.
1: الموسيقى الكلاسيكية العربية.
0: الموشحات والجو هذي كمان.
2: I like Anwar Ibrahim.
1: Anwar Ibrahim.
0: Le Grand.
2: I know many, but not by the name.
1: Okay. يعرف هكا
0: النغمة. مش هادش اللي اسمع.
2: For me also, it's the if I hear the Muhsin every day, it's like music. You know, it's like Arabian music. It's like the I don't know the desert and it's all in there.
1: هو كي يسمع المؤذن. هو بوري كانوا يسمع في غناء موسيقى حلوة ياسر وهكا في كونتكست كيما هنا في الصحراء شنني واحد الأذان يخو أكثر
0: روحانية.
2: There's a jazz musician, his name is Dollar Brand. Today his name is Abdullah Ibrahim.
0: Abdullah Ibrahim.
2: He's very famous. And
1: فما ميوزيسيان تاع جاز اللي هو اسمه امريكي من بدل اسمه
0: عبد الله ابراهيم.
2: And he made of the call of the Muhsin. He made like a song.
1: عمل الاذان عملوا في شكل غناء يعني شكل موسيقى
2: يعني. And this is still this was always in my heart.
1: انا ديما يخمم فيها وديما في قلبي.
2: اميليا موت.
0: اوكي سعيد بالحق باللحظه هذه لحظه انسانيه بالنسبه لي انا.
1: He's very happy about this moment and yeah. This human moment.
0: لانه في النهايه احنا الجيل اللي في النهايه كل واحد منا عنده صوره على جبران يحب يجبدها ويحكي عليها كل مره هذه
1: everyone has an image of Gibran particular image of Gibran,
2: yeah.
1: He wants to speak about
0: لكن في نفس الوقت اكتشفت انه الفريد فنان بطريقه اخرى سي بيان.
1: And he discovered that Alfred, you, is a different artist.
2: Yeah. But you must tell the people to go to Salt.
0: Oh, yes.
2: They must look at...
0: هو يا صاحبي ويقول لي قول للناس امشيوا لسعد الناس امشيوا طلوا على نسمو تسمو شوفوا اللوحات شوفوا الطبيعة شوفوا الفن اللي قاعد يقدم فيه سعد جاليري حلوة برشا من الفعل.
2: Yes, and if they buy the paintings with every painting they buy they will understand Gibran better.
0: Yes.
1: هذه
0: تبلستح لو
1: معناها تابلو
0: تشريوها بالضبط
1: نجم يفهموا
0: من خلالها جبران خليل جبران.
2: I promise.
0: Okay. Thank you.
2: Thank you
0: very much.
2: Thank you for inviting. We meet again.
0: Meet again.
2: Yeah, yes. In Austria, we always meet two times.
0: Two times. Okay. Thank you.
2: شكرا.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج
4: أجراس الإبداع.

0: From the... عروس الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة بعد الظهر هنا من إذاعة تطوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تطرق لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة وزير البيئة وزيرة الشؤون الثقافية المدير العام لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إلى الوضع البيئي والتلوث على إثر الزيارة التي أدى يوم الأحد إلى مدينة رادس إلى الدورة الموقول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مؤكدا على أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية. كما تطرق رئيس الدولة إلى دور وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الأثار التي اكتشفت صدفة على ضفاف واد مليان. أحبطت الديوانة التونسية بمعبر رشجدير الحدودي عملية تهريب ل 23 كيلوغرام من مخدر الكوكايين كانت على متن سيارة خفيفة حاملة لترقيم أجنبية. وتعد هذه العملية واحدة من العمليات النوعية التي حققتها الإدارة الجهوية للديوانة التونسية بولاية مدنين بمختلف تخصصاتها وإداراتها حماية للاقتصاد التونسي من كل الأخطار. أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود أي الباتيندا عن بعد، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الخدمات الإدارية. في العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول شهيدين اثنين وعشرة مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. أخيرا، تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم جولة جديدة من المفاوضات تتواصل ثلاثة أيام بين لبنان والكيان الصهيوني. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد الفاصل تتابعون النشرة البحرية. إلى اللقاء.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الثلاثاء 4 أوت 2026. بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم، وما كان منخفض نسبي للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن توقعات الجوية في شمال تونس هذه الليلة. الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه غربية، تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، تتجاوز مؤقتا 25 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب، والطقس مغيم جزئيا، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. بالنسبة شرق تونس هذه الليلة، الريح جنوبية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب، يصبح محليا متموج، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. خليج قابس هذه الليلة، الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، والرؤية جيدة إلى متوسطة. نمر الآن توقعات الجوية اليوم الغد في شمال تونس. الريح غربية جنوبية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 25 عقدة مؤقتا، بعد الظهر 30 عقدة، معها بيت تتجاوز 35 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب، يصبح محليا شديد الاضطراب، والرؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. بالنسبة لشرق تونس يوم الغد، الريح جنوبية شرقية تتجه جنوبية غربية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب فمحليا يصبح متموج بعد الظهر، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. أما خليج قابس يوم الغد، الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، ثم تتقوى بعد الظهر إلى 25 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب، يصبح بعد الظهر مضطرب، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أغاني في البال.

حب جديد. إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الخامسة مساء هنا في تطاوين. أحبطت الديوان التونسية بمعبر سجدير الحدودي عملية تهريب ل23 كيلوغرام من مخدر الكوكايين كانت مخفية على متن سيارة خفيفة حاملة لترقيم أجنبي. طلب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم باتحاد الشغل في بيان له اليوم بضرورة المراجعة الفورية للزيادات في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية. أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود الباتيندا عن بعد. تختتم الليلة فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان السلام بمعتمدية سيدي مخلوف في دورته الثالثة من خلال عرض لطوايف بنتن. أكد وزير الخزانة الأمريكي أنه قد يتم التوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز، وأضاف أنه تم رصد عدد كبير من السفن تخرج من مضيق هرمز حتى في الوقت الحالي. شكرا على المتابعة. بعد قليل زميل ليلى بوعجيلة في أصايل. إلى اللقاء.

0: مثل طو مش نجر تحت موب صحيح
1: محنش الحاكم ضيقين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
0: صحربشك هو اش باش يعملوا لي
1: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعه فيه شوف صاحبك تاع لي سي تبرنا بيها بيه وطلع فرح بيه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفه لازمنا نفرحوا بروف تاع المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازم ما نجيبوا البروميير بري
4: اي لولان البروميير بري
5: هيا يا ولاد هيا بوكو راجل
4: هيا شاش المهرجان شاش المهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبه والله ما خيبها بلاصك والله
6: ايش زطله
2: زطله
6: ايش
2: فيه مهبول تحب بصينا
7: ايش فيه الحكايه شو سمعت تو
2: مسيه
7: ولا لي ولا لي مسيه هو قسمت تقول في الزطله
2: ما قلتش ما قلتش
7: مسيه
2: ولا لي
7: نتكلم فيه
2: مسيه ولا لي
7: مسيه
2: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
4: مسيه يا مالك يا كتا

0: Sí, bien, sí, bien. Sí, bien.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
2: أسايل، أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل.

مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاءنا المباشر منوعتنا المسائية أصايل. نتلقى معكم الآن، توصلوا بعضنا إن شاء الله إلى حدود 8 مساء. فقرات جهزناها بإيقاعات أكيد وبضيوف ينورونا من هنا وهناك، وأكيد هي الفترة هذه فترة الصيف يعني أكثر استضافتنا وأكثر ربما يعني حديثنا يكون حول المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي تعيش على وقعها بلادنا طيلة هذه الصيفة، اللي فيها بعض المهرجانات بتبيعة اللي أوشك على النهاية، فما اللي أسدل الستار وفما اللي مازلت باش تنطلق قريبا، كما مثلا مهرجان مدينة الصيف اللي كنا في استضافة الأسبوع الفارت إن شاء الله مع 13 أوت. وأكيد لنا عودة على الحديث معناها على مختلف التظاهرات الثقافية والمهرجانات الصيفية لصيفة 2026. لقاءاتنا أكيد أو لقاءنا متواصل معكم حتى 8، فقرات متنوعة واستضافات في عشوية، الحقيقة عشوية سخونة، النهارين نذومة عشوية سخونة، ويبدو أنه غدوة ذادة بش يكون الطقس كيف مليوم، لكن إن شاء الله البشرة تكون أنه إن شاء الله الانفراج إن شاء الله يكون بعد غدوة. تحية للناس الكل، خاصة الناس اللي عندها المناسبات وعندها الأفراح، نعرف تكون العملية أصعب شوية، الظروف ماهيش ملائمة برشا برشا، ولكن إن شاء الله تتعدى مع هذا الكل، إن شاء الله تتعدى في أحسن الظروف. ربي يهني الناس الكل ويعطيكم الصحة، وشكرا لاختياركم موجتنا لرفقة والمتابعة في أصايل حتى الثمانية متاع الليل. مفتاح خبير، مساء الخيرات، أهلا وسهلا مرحبا صديقي وزميلي رافقني في الإخراج الفني، ليلى بعجلة معكم من أمام الميكروفون، واللقاء حتى الثامنة مساءً.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ديما معكم على موجة الاولى والحرة في لقاءنا المباشر أسايل. مرحبا بالجميع. باش نمشيو في جولة جميلة جدا، جولة تجمع بين روعة المكان وفي نفس الوقت النشاط اللي تقوم به الجمعية هذية، اللي اكيد مبادرتها ديما تجي في اطار الاحتفاء بلبستنا التقليدية التونسية، اللي طبعا هي وخاصة لما نتحدث على السفسيري اللي يعد رمز من رموز الزي التونسي العريق، وأكيد جهود كبيرة برشا الحقيقة تقوم بها جمعية تراثنا أحياء التراث التونسي بالطبيعة الأصيل، والتعريف زاد بالموروث المادي اللي يميز الهوية الوطنية التونسية. أكيد من خلال نشاط هذايا فما عودة ربما لإحياء هذا الموروث، وكذلك تعزيز حضوره في الذاكرة الجماعية خاصة عند الأجيال الشابة. وهذيك علاش احنا اليوم مش نحكيه على خرجة جميلة برشا، خرجة تنظمها جمعية تقدم حراير تونس في أجمل وأشب وأحلى حلة وأحلى خرجة، أكيد مع جمعية تراثنا تبركل عليهم دايما، نشاطهم ديما موجودين معناها في قلب الحدث، لأن لما نحكيه على 13 أوت بتبيع 13 أوت موعد مهم برشا اللي تنظمه أكيد جمعية تراثنا. تظهر هذه اللي اسمها خرجة الحراير بالسفسيري، الدورة 11، الموعد معها بش يكون كما قلت 13 أوت، احتفالا بالعيد الوطني للمرأة التونسية، والهدف أكيد هو إحياء السفسيري كرمز للذاكرة والهوية الوطنية. سعيدة جدا باستقبال خويا وصديقي أستاذ زين العابدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا، حتى ناخذ فكرة مع بعضنا على نشاط الجمعية في الفترة الأخيرة وكذلك خرجة الحراير اللي بش تكون إن شاء الله يوم 13 أوت. أهلا وسهلا، مرحبا، مساء الخيرات، نورتي خويا زين العابدين.
1: مرحبا بكل مستمعي إذاعة الصحراء، شرفني أن يكون معكم في العشوية هذه من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وريحة الجنوب ديما فيها على الشباب قدرتها.
0: يعيشك ربي فضلك، إن شاء الله عشوية كيف من هكا بش تكون بالسفسيري التونسي، اللبسة المزيانة يعني الأصالة والموروث الثقافي التونسي والرمز للهوية التونسية الوطنية طبعا النسائية في تونس. هذا اللي الجمعية الجميل جدا في الجمعية أنه كانت تحرص عليه بش ما تضيعوش، بش ما يندثرش، بش ما ننساوش، إحياء دائما في الذاكرة خاصة اليوم للشباب، اليوم والشابات والجيل هذا الصاعد والجيل الجديد الكل مش عارف شو معناه السفسيري، وما ينسيش اكيد السفسيري وبرشا حاجات هي في موروثنا الثقافي التونسي من غير السفسيري. ولكن الهدف يظهر لي من الخرجه هذه هو ابراز مكانه السفسيري اليوم في اللبسه التونسيه، يعني كموروث ثقافي تونسي. خليني نقول
1: هو بالزر الفترة هذية وفترة السفسيري بالجيز، قلت كيفاش نقول لك بناتنا والحمد لله بعد قديش من عام، الحمد لله فماش بنية هذه تو كي تمشي بالأحياء بتاعنا التونسية كل إذا شفت عروسة خارجة من الحمام راه تمشي تلبس
0: سفسيري.
1: وليت احنا من التراث بتاعنا ما نحبوش نخليو الصورة نفرجوا فيه ولا لا، نحب نعاودوا نعيشوا كيما عاشوا جدودنا وجدتنا، وذلك اللي يميزنا على كثير من الثقافات والدول. احنا في الخرجة هذه ديناها توا 11 سنين ثاني وخذت الإشعاع نتاعها والهدف نتاعها، وصلنا له أنه كل امرأة عندها سفسيري، عندها سفسيريها توا، كل طفلة صغيرة تحب السفسيري نتاعها. أول حاجة أول ما تلبسه في اسمه هو يقولوا احنا الحمام
0: تاعي. حاول انك تكون في مكان واحد ما تتنقلش.
1: عاد قلت نحب نحكي على البرنامج قبل ما ندخل في التفاصيل. كي كل عام لما بتكون في مدرسه سليمانيه خاصيه باش نتلموا غادي ويجيو التونسية كل الإنسان كل يحبوا تونس، كلهم يحبوا تراثها ويحبوا عادات والتقاليد، يكونوا موجودين معنا تشيبس وسفسيري، وفما معناتها أنيماسيون معناتها
0: فما تنشيط
1: كذلك، سواء أغاني سواء بشي باش كيف تعملوا هذيك انت لما كل خطرة ما تعرف انت من الخمسة تحب لهم الشتاء على الاقل نص ساعه ساعه غير باقي ونعمل وجود تلقى الخرجه كان قلت ربي الخمسة ونص من السليمانيه بالهنيله باش نعمل تبير وزكار وبنادر وجو وحس لي هو اللي لازم نعملوه نمشيو للمدرج جمال زيتون انا من الصوره غادي معايا نتلقوا نحو قصة بحر كيف شعر مقطع غاديك ونعمل جو غاديك شوية إلى كالعادة المنسح البلدي المدرج بتاعه بش يكون هو الفضاء يعني على إيش وصول الجميلة بتاعنا بتاع نساء تونس بالسلسيري ومعاهم النشيد الوطني مش يكون النشيد الوطني وعرف أعلم وفي جو ذلك الكل نكملوا هالعملية هذيك ننطلقوا نحو دار ثقافة ابن ورشيخ مش بعيد عليها في الشارع من الشارع ورشيخ
0: أي حاول انك تكون في مكان واحد زي العمدين مش يخلط لنا الصوت واضح لانه فهم شوية تقطعات على مستوى الصوت
1: اي هكا
0: اي هكا بي بي بي
1: قلنا في ابن ورشيخ شان محضة غاديك
0: التوصيح
1: المرأة بالذكرى اصدار محطة مجلس الشرطية برشا نعملهم وعن معناتها في نفس الوقت جمعية تراثنا الفرع الجهوي بثيقف برئاسة خونا فكر تركي باش يعمل نفس الحاجة هذه هي حمومة بثيقف معناتها عاصمة الشمال وعاصمة السلسيري باش تكون كالعادة لما تكون كما قلنا احنا 15 كيف شت الاقراقنا من دبي السياح باش يتلموا غاديكا وينطلقوا بالطابين الاقراقنا يوصلوا لنا
0: بالحضرة الفقسية
1: حتى طريق الميناء شكرا وحلوة ياسر حتى في سياق تعدى مزيانة برشا
0: ان شاء الله
1: هذيك معناتها حبينا ديما نوصلوا مع نوصلوا محالة ولكن السنة عندها خاصية عندي أنا بالذات وعند برشا سويسرا اللي عندها صيغة خاصة علاش حسينا فما قرصنا للتراث فما قرصنا
0: التاريخ محاولة لطمس الهوية ربما ثقافية تونسية
1: لا ماهيش طمس قرصنا يحبوا يفكوا التراث يعني ويصبوا لروحهم يحبوا ياخذوا كل شيء اللي عملناه
0: ينسبوا لانفسهم اي اي
1: فهمني كما قلت كنت تحت على الاقل يقولوا لنا
0: بالضبط اي يعطيك الصحه اي اي
1: جذورنا كل امراه تجي معانا معناتها نهارتها نعرف تشعود راهو مش ايد مرأة برك راهو تحدي لكل من يحاول سرقة التراث والتراث التونسي والهوية التونسية بصفة عامة خاصة في اللباس نتاعنا هاك شفت القمجة والجبة وبرشا فما حاجات هزت في نفسي احنا عندنا 13 سنين عملوا فيها التظاهرة هذيا في المغرب مازالوا كي عملوا هكا شافونا زادوا الفكرة وعملوا خمسة حاجات حربوا بها الدنيا ما نحكي لكش اعلاميا اعلاميا صار معناتها في اي قناة في مصر في الخليج في اي بكره يديروا يحكيوا عليها اللي عملوها المغاربه مع شبكه واحنا
0: نخدموا
1: فيها واحنا ما يحكيوش علينا وهم مثلا الفريق هذا مشكل هم يسمعوا الشيء اللي عملوه لكن علاش احنا تونس يعملنا شيء هذا من 13 سنين علاش ما يظهرش كما عملوه هم اول مره
0: اي
1: هذا مع العملية اللي قاعدة تصير متاع كل واحد يأخذ القطعات متاع اللي يهز التونسي يهز يهز كل يروح واحد يفوز سفيسة مع انه الدعوة الى تسجيل القمجة المهدوية والجبة التونسية في اليونسكو فهمتني هذه عملية عملية مرة هذه فيها خصوصية فيها حساسية فيها فيها ما حتى توا من ناحية الثلاث كيما راح نحتفلوا من ناحية الخمسة احنا 13 سنة نخرجوا أما راهي لازم عندها هدف هدف كبير
0: صحيح
1: صحيح كيما احنا في الترويج لقيمة السلسلة كيما مش ننشحوا في حماية الهوية والهوية والتراث التونسي بتاعنا اللي احنا متمسكين به وموجود في دمنا، مش حتى حاجة متاع جبتنا
0: بتبيع
1: عشان احنا حاسين انه تكون من سنة حاجة خاصة كل تونسية تجيب تشتريها وتجيب مش احتمال البرك لا لحماية الهوية والتراث التونسي.
0: بالضبط، هذا هو هدف جمعية تراثنا. أول حاجة النشاط هو جاي من أجل تشجيع، خليني نقول السياحة الثقافية، لأنه أماكن جميلة باش تعديوا بها من المسافسيري في تونس، كذلك إبراز جمالية التراث التونسي، وأيضا معناها خلق فضاء، خلينا نقول ربما فضاء للتلاقي بين مختلف الفئات العمرية، وأكيد في أجواء باش تكون محلاها كما عودتنا جمعية تراثنا، أجواء احتفالية هي بدها تعكس روح الانتماء والفخر بالهوية التونسية. وخرجت السفسيري كل سنة هي مناسبة كما كان يحكي سيدي زعبدية بالحارث، هي إحياء الذاكرة الشعبية، هي تأكيد أهمية صون التراث ونقله من جيل الآخر، هذا اللي يعزز قيم الأصالة والاعتزاز بموروثنا الثقافي التونسي. وأكيد يعني هذا من خلال هذا النشاط جمعية تراثنا أتأكد أنه النشاط ما هوش مجرد معناها حاجة نحتفل بها في نهار تتعدى، هو حاضر نعيشه، هو مستقبل أكيد تتبنى عليه أسس الهوية والانتماء ما فيهش شك. يعطيك صحة أخويا الغالي سيد زين عبدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا، معاك خذينا فكرة على نشاط الجمعية وحكيت لنا بتبيع على تظاهرة خرجة الحراير بالسفسيري، إن شاء الله بش يكون هي الدورة 11، إن شاء الله بش يكون نهار الخميس 13 أوت احتفالا بعيد العيد الوطني للمرأة التونسية، وانت بألف خير وصحة وسلامة، وانت كل سنة ان شاء الله على رأس هذه الجمعية، وتحيي اكيد هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، وكذلك تنظم الكثير من التظاهرات والانشطة الثقافية الجميلة في كل مرة. تكون معنا اكيد دائما بمفتوح لك اخويا الغالي، تكون حاضرة معنا ان شاء الله في ذات تطوين لمواكبة نشاط جمعية تراثنا. سعيدة جدا سمعت صوتك اليوم، كنت معنا من خلال كما قلت مواكبة هذه التظاهرة خرجت الحرير بالسفسيري. قبل ما تخرج الحرير بالسفسيري من سليمانية حتى يكش للمسرح البلدي، كيف كيف عادل سلطان معانا في نفس الموضوع نفس الإطار، نغني ونحن زيدا على السفسيري التونسي مع عادل سلطان في توقيت 5:25.

0: حار.
1: اوه الدار سخونة. خسكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
0: لا لا يخدم لباس عليه، اما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك.
3: ذي كليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. ذي كليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، اما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
4: باش تختار الكليماتيزور تثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو.
5: اشهار

30 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا موصلين ديما معكم اللقاء في أصايل حتى الساعة 8 متاع الليل. كما قلت أكثر الحقيقة الضيوف اللي معانا اليوم كلها في إطار التظاهرات الثقافية والمهرجانات الصيفية اللي تعيش على وقعها بلادنا. مرحبا بكم في كل مكان، خليكم معانا إن شاء الله. أكيد الإيقاعات تنال رضاكم واستحسانكم، إن شاء الله نونسوكم وين ما كانت وجهتكم وين ما كان طريقكم. خليكم فقط على نفس الموجات، موجة إذاعة تطاوين.

0: مرحبا يا أهلا وسهلا، مرحبا بكم ديما معنا في الرفقة والمتابعة. من أبرز التظاهرات الثقافية والتراثية اللي تحتضنها مدينة متماتة من ولاية قابس مهرجان اسمه مهرجان فرحة تشين. هو موعد سنوي يحتفي بالموروث المحلي، وكذلك هو يعني يبرز ثراء المنطقة الثقافي وكذلك الحضاري بتبيع في أجواء تمتزج فيها الأصالة بروح الإبداع. حديثنا الآن مش يكون حول هذا المهرجان فرحة تشين، مش ناخذ فكرة على هذه الدورة وفعالياتها أكيد وماذا برمجة لهذا المهرجان. سعيدة جدا أنه ينضم لنا عبر الهاتف زميل عبسام الدودة مباشرة على عين المكان، معاه ناخذ أكثر تفاصيل. مساء الخيرات عبسام، مرحبا نورتني.
1: مساء النور، تحية ليك، تحية كل المستمعين، تحية أيضا للفريق العامل معك. شكرا لكم على متابعة كل الأنشطة الثقافية بالجهة، خاصة وأن الفترة هذه معتمدية مطماطة القديمة أو مطماطة على وقع من الأنشطة الثقافية والمهرجانات تقريبا متتالية وراء بعض.
0: أول حاجة صحيح النطقة تشين هكما؟
1: الشين
0: أي. الشين به فرحة الشين، إن شاء الله ديما فرحانين يا ربي في قابس كلها وفي تونس كلها من شمالها جنوبها. المهرجان هذي نحس أنه يعني خصوصيته نحس أنه يستمدها من ارتباطه ربما بالهوية المحلية، على خاطر في متابعة للبرنامج تحسوا أنه معناه تسليط الضوء على العادات ربما أكثر وعلى التقاليد اللي تورثتها الأجيال، وحتى ربما الزائر مش يكون موجود غديك شيخوا فكرة وتجربة يعيشها أكيد تجربة يعني تجمع بين خلينا نقول تجربة ثقافية، لأن تأخذ فكرة على الفن الشعبي على الصناعة التقليدية على الموسيقى ربما، يعني هذا اللي حسيته من خلال هذه الدورة وربما برنامج هذه الدورة. وأكيد الكلمة ليك عبسلم.
1: أكيد أكيد هو العودة إلى الهوية والعودة إلى الأصالة. فرحة تشين أو لما تشين كما يسموها أهلها منطقة تشيني تبع تقريبا حوالي 13 كيلومتر على معتمدية مطماطة القديمة في اتجاه توجد. هذه منطقة تشيني يسموها الغالية. المنطقة هذه فلاحية بالأساس. وقت نرجع شوية للتاريخ نقول فيها مدرسة ابتدائية في وقت من الأوقات كانت تعد ما بين 500 و600 تلميذ. حاليا ما فيهاش حتى 20 تلميذ ممكن. الناس الموجودين في فرنسا، الناس الموجودة في تونس وعندهم برشا في المهجر وخاصة أيضا في جزيرة جربة، خمموا وفكروا باش كما نقولوا احنا يعملوا مهرجان نتاع لما نتاع فرحة، ومن خلاله باش تكون العودة للمنطقة هذه
0: يسترجعوا ناسهم وأهلهم للمنطقة هذيك.
1: كما قلت لك فما برشا عائلات تعيش في جربة تعيش في فرنسا، أكيد أن باش يستغل الفرصة هذه باش الناس هذه ترجع للمنطقة هذه. والغاية منها هي عدة نقاط. النقطة الأولى هي التعرف والتعريف بالمنطقة،
0: يعني
1: العودة لك اللحمة والأصالة ما بين أهالي المنطقة هذيك واسترجاع الذكريات بالنسبة للناس اللي غادروهم عندهم مدة كبيرة.
0: صحيح.
1: إلى جانب الإبراز الموروث الثقافي وال كما نقولوا احنا التراثي والمعماري اللي تزخر بها المنطقة هذه، فيها مخزون كبير كبير كبير ياسر من الثقافات ومن التراث ومن العادات ومن التقاليد. حتى الإنسان اللي يجي قاعد في كل دورة يلاحظ ثم إضافات في كل دورة، ثم تجديد في كل دورة، ثم أفكار. وهذا اللي خلى أهالي المنطقة بصفة عامة وهيئة المهرجان بصفة خاصة في كل عام في تحدي جديد باش تحاول نقول احنا تكبر في المهرجان هذايا تطور فيه تعرف به اكثر. هذاك علاش ممكن السنان اللي يشد انتباهي الى جانب فقط الاستعراض وما فاهم من كيما نقولوا احنا لبراز العادات والتقاليد، سواء في الفترات نتاع العرس، سواء في الفترات نتاع المواسم الفلاحيه، ايضا الى جانب الفرق المشاركه، ايضا الى جانب العروض اللي كانت متنوعه ومتميزه، وكنشوفوا نلاحظوا العروض هذه كلها تمس الطابع كما نقولوا احنا الشعبي، ايضا الى جانب اعطاء كما نقولوا احنا قيمه كبيره للطفوله والانشطه الطفوليه، ايضا للمراه والمراه الريفيه وما تعانيه المراه الريفيه وما تكتسب مرأة الريفية كما نقولوا احنا من عندهم انامل, عندهم صناعات تقليدية وعندهم خصوصية في المنطقة هذيك في صناعات خاصة الكشابية والبرنوس وغيرها من العادات والتقاليد. قلت اللي شد انتباهي سنة ممكن زوز ورشات او زوز حلقات تكوينية. الحلقة الاولى التكوينية هي في صناعة الكشابية والبرنوس.
0: نعم.
1: كما دورة صغيرة للناس اللي حابة تشارك وتعرف كيفاش تصنع الكشابية والبرنوس. فرصة لهم. نقطة ثانية, وأنا شخصيا كنت خدمت عليها مدة 10 سنين في مهرجانات مصر جديدة. والحمد لله سنة رجعنا لها بالرغم الظروف كما نقولوا احنا المناخية السعيدة.
0: أي صحيح.
1: استغلال الأعشاب الجبلية وتقطيرها واستخراج الزيوت.
0: أي جيد.
1: عندنا راهو الزعتر, عندنا الكليل, عندنا الشيح, عندنا الفيجل, عندنا حتى السريع اللي هو الورق نتاع الزيتون.
0: زيتون
1: زيوت, زيوت قاعدة تخرج منه وقاعدة تستغل سواء معناها فيما يهم المرأة من التجميل أو فيما يهم الطب من من من عليها مثلا جعبة ولا حاجة في تغلى. تقريبا هضم زوز عناصر نفسين السنة اللي يشدوني وخلتني كما قلت لك هي لمة كبيرة فرحة كبيرة. الأهالي تنتظر منهم معناها كما قلت لك فرصة جديدة لبراز. تعطيك معلومة, أنا تقريبا مدة 3-4 أيام يعني الناس يسكن في جربة في مطمطة جديدة ولا حتى في جبس روح ديارها بس تنظفها بس حضر روح المهرجان بس تستقبل الضيوف متاعها.
0: جيد جيد.
1: أي فما حاجة أخرى ممكن اللي أنا كنت زادة معناها عجبتني ياسر الفكرة هذه أن تقريبا 70-80% من الأعراض نتاع منطقة الشين تصير أسبوع قبل المهرجان وأسبوع بعد المهرجان. يعني بشيء منو الناس كلها تحضر.
0: أي جيد. أي
1: مهرجان الجالية زادة أيضا خاصة اللي بالخارج وحتى اللي في جربة تقريبا معناه قبل ما يعمر الكونجي ولا قتاش يروح يلزم يعرف قتاش بش يكون من التاريخ المهرجان بش يجي. الرهام بش يكون كبير خاصة بعد الأسبوع الفرد نجاح مهرجان شعب تسمعنا بيتبع تقريبا 4-5 كيلومتر على منطقة تشين. التحدي زاد باش يكون في نفس المقياس الأسبوع القادم مع مهرجان تمزر أميرة الجبال. وقت نحكي على تمزر نحكي على اللغة البربرية والثقافة الأمازيغية وغيرها.
0: طبعا أكيد.
1: دونك كما قلت الكرة عند أهالي تشين باش يوقفوا الفرحات المادية وباش يفرحوا وباش يحاولوا يخرجوا ويبرزوا العادات والتقاليد نتاع المنطقة هذه.
0: أكيد.
1: أكثر تماسك أكثر لحمة. لأني متأكد أن الدورة هذه بتكون متميزة والدورة القادمة بتكون 9 الشمعة التاسعة بتتصف في مهرجان هذه بتكون فيها تحدي كبير كبير ياسر في ظل العمل خاصة ليلة وقت نعرف وراء العمل الجمعياتي أصبح مدني ومتعب كبير
0: طبعا
1: كبير.
0: طبعا طبعا
1: ياسر قلت للناس تتهرب لعدة أسباب. أولا العمل الجمعياتي راهو على حساب صحتك على حساب دارك على حساب خدمتك على حساب عصابك ممكن تخسر علاقات ممكن تعمل علاقات والكارثة الكبيرة اللي هي ولتو الأمور المادية. يعني أنا مش صعيب ياسر خاصة في مناطق ريفية زي هذه راك ما عندكش مسرح يعني راك وقت باش تجيب فنان يلزم الناس تكون مساهمة وتعرف شكون يعاونك باش يخلص الفنانين هذو.
0: أكيد أكيد.
1: ما عندكش مسرح وما عندكش مدخيل ما عندك حتى مدخول بالنسبة لمن في المهرجان هذا فهم حتى
0: صفر دعم صفر دعم
1: الدعم الكل صار جلسات في في في فرنسا الجالية غادي صار جلسات في تونس في جربة تقريبا أكثر من 4-5 جلسات في مطماطة وكنت نتابع فيهم الكل وكان تقييم للدورة السابقة ووقوف على أهم النقاط أهم الإشكاليات أهم المشاكل فمحويجات الدعم كانت ناجحة متميزة فمحويجات وقع تصليحة فمحويجات اتنحت أكيد تفكير في حوايج أخرى
0: إن شاء الله.
1: أتمنى النجاح والتوفيق. أنا شخصيا نحب ندعمهم المهرجانات هذه حتى بالكلمة الطيبة
0: طبعا أكيد
1: هذم هم اللي بشتول اللي تولد منهم الإبداع والفكر خاصة وكذا وقت اللي نقول الإبداع والفكر نأكد لك أن في مطماطة عنا مخزون نتاع شباب معناها تنتظري منه برشا عادات وبرشا حوايج وقت اللي نقوله زادة راهي ما نحبوش المواهب هذه تتقبر
0: في
1: مسرح مجالات الفنون مجالات الرسم وعدة مجالات عدة مجالات كيما نحبوا نحاولوا مش نحاول يلزمنا ان نحافظوا على العادات والتقاليد كي نحكوا على الجحفة نحكوا على الميازة نحكوا على الزي التقليدي نحكوا على برشا حويجات اللي فقدناها في عرسنا ومشت مع الهوية متاعنا مع الثقافات للأمانة راهي الصالة وغيرها ما تعبرش على الفرحة وعلى اللمة والعرس كما موجود في مطمطة حتى الأمور المادية حتى في الأمور الفرحة حتى في عدة اعتبارات.
0: أكيد. فقط نذكروا لأصدقائنا المستمعين وقتش ينطلق المهرجان من وقتش لوقتش عبدالسلام؟
1: 6 7 8 9 إن شاء الله.
0: إن شاء الله خميس وجمعة وسبت فرحة تشين إن شاء الله وفرحة الأهالي الكلها، لأنه في نهاية الأمر هي لمة الأهالي، برغم أنه كما حكيت في البداية تبعتك بالبداية حسيت أنه فما ناس برشة معناه من السكان بين ظفرين هاجروا ولا هاجروا المكان، ولكن في الموعد هذا بالذات كل واحد لابد أنه يكون موجود في تشيين في مواكبة ربما وفي حضور، لابد أن يكون موجود في هذا المهرجان. ويبقى أكيد هذا المهرجان هو يعني مناسبة ربما للاحتفاء والحاجة بالتراث، وكذلك تجديد اللقاء بين الثقافة والمجتمع، وأهم حاجة هو إبراز ما تزخر به ربوع جنوب الشرقي وتحديدا مطماطة وهذه المنطقة الجميلة من تنوع ثقافي وطبعا إنساني يسحق الاكتشاف وكذلك يسحق التثمين. كل التضامن أكيد مع كل المشرفين على هذه الدورة. تحياتنا لخونا سي عبد السلام بن محمد، لأنه كان المفروض يكون معنا عبد السلام اليوم في هذا اللقاء المباشر. تحياتنا لي إن شاء الله يكون من خير، لكن عبد السلام يعطيك صحة، أنت وفيت وكفيت كيف ما يقولوا، كل التوفيق إن شاء الله والنجاح لهذه الدورة. وأكيد عبد السلام نسقوا عملية مهرجان تمزرت إن شاء الله تكون معايا في الأسبوع المقبل، ونتابعوا الأيامات هذه ونشوفوا شنو قاعد يتحضر للدورة الجديدة إن شاء الله، وأكيد دائما في المواكبة. شكرا ليك عبد السلام على مجهوداتك، يعطيك صحة، نلتقي إن شاء الله في مناسبة إذاعية قادمة. إلى اللقاء.

55 دقيقة كيفيق فيك الدهري مزيانة أحسن دهمين الله يرحمه. إذن الأصوات التونسية والغنية والإيقاع التونسي أكيد اللي نستمتع وقت اللي نسمعوه كما استمتع جمهور تتوين البارح وجمهور مهرجان تتوين الدولي الصيفي بعد ما أسدل ستار البارح للدورة 34 للمهرجان وسهرة كانت فنية راقية وأكيد قدمت فيها الفنانة التونسية بنت تتوين أكيد يسرى محنوش يعني أجمل باقة من أجمل أعمالها الغنائية ومزجت فيها بين الطرب الأصيل وكذلك الغنية التونسية والعربية. وأكيد اختتام جاء تتويج لسلسلة الحقيقة سنين من السهرات والعروض الثقافية والفنية لأثثت برمجة المهرجان وكانت دورة جميلة دورة استثنائية اختيارات موفقة عروض ثقافية وفنية أثثت كما قلت هذا المهرجان وأكيد كلها أكدت مكانة اللي يحتلها مهرجان تتوين الصيفي الدولي كواحد من أبرز التظاهرات الثقافية في الجنوب وأكيد منصة للإبداع والاحتفاء بالفن الأصيل. تحية لكل المشرفين على هذه الدورة وعلى هذا المهرجان كل القائمين عليه تحية أكيد للجمعية وشكرا لهم على هذه الدورة الناجحة إن شاء الله ربي دورات قادمة تكون في مستوى هذه الدورة وأكثر أنجح علش ليه. موصلين معكم أكيد اللقاء في أسائل حتى الثامنة ليلا بعد شوية نفسح المجال زملائنا في قسم الأخبار ونشرة السادسة ثم نرجع نواصل معكم إن شاء الله دايما على نفس الموجة الأولى والحرة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادسة مساء هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. الديوانة التونسية بمعبر راس الجير تحبط عملية تهريب 23 كيلوغرام من مخدر الكوكايين. إطلاق منصة إلكترونية جديدة تمكن من إنجاز إجراءات الباتيندا عن بعد. عودة الهدوء إلى عدد من المناطق المحيطة بمدينة الزاوية الليبية بعد الاشتباكات التي شهدتها في الساعات الماضية. وأهالي غزة يشيعون أكثر من 100 شهيد انتشلوا من تحت الأنقاض وسط صمت دولي على جرائم المحتل الصهيوني. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. أحبطت الديوانة التونسية بمعبر راس الجير الحدودي عملية تهريب ل 23 كيلوغرام من مخدر الكوكايين كانت على متن سيارة خفيفة حاملة لترقيم أجنبي، وتم حجز هذه الكمية والتفطن إليها بفضل حرفية ومهنية أعوان وإطارات الديوانة العاملين بالمعبر. وتعد هذه العملية واحدة من العمليات النوعية التي حققتها الإدارة الجهوية للديوانة التونسية بولاية مدنية بمختلف تخصصاتها وإداراتها حماية الاقتصاد التونسي من كل الأخطار. أطلق عدد من الفلاحين بابن خداش ما وصفوه بصيحة فزع جراء الأضرار الأخيرة التي لحقت الفلاح بالمنطقة إثر موجة الحر الأخيرة، وفق ما صرح به أحد الفلاحين بسهل جفار الحبيب موسى.
2: نحب نوجه رسالة إلى كل من يهمه الأمر، بل صيحة فزع على ما أصاب في لحافي بن خداش إثر موجة الحر الأخيرة التي لامست كل شيء، قتلت الغلة ويبس الزيتون، وصلت إلى درجة في بعض البلايص وصلت 70%. عندنا معناها ثروة متاع أشجار زيتون بس تتحول إلى أعواد يابسة ونخسرها، نخسر في لحافي بن خداش. المطلوب أن تتدخل السلطة المحلية والجهوية وحتى وزارة الفلاحة لإنقاذ ما تبقى من أشجار الزيتون، بوصف معناها هم ثروة للبلاد والأهل المنطقة. الأخوة الفلاحة لا مقاومة هذه الآفة التي حلت بفلاحتنا المدة هذه، سواء بالسقي ولا بالمدوات أو بطرق مختلفة. إحنا منظورين خلية الأشجار الفلاحي بابن خداش، اتصلنا بها وأحطناها بالموضوع وطلبنا منها التدخل، وعدونا أن باش يوصل صوتنا لمندوبية الفلاحة، وهنا ننتظر إن شاء الله ربما يتدخل كل وقت إن شاء الله.
1: مع تواصل الارتفاع في درجات الحرارة يدعو المكتب الجهوي للدفاع عن المستهلك بمدنين المواطنين إلى توخي الكثير من الحذر في اقتناء السلع المعروضة بطرق غير آمنة. المكلف بالأعلام بالمكتب الجهوي للدفاع عن المستهلك بمدنين رياض البشير وذيف في الإطار.
3: لاحظنا لبعض المواد الغذائية يقع عرضها بطريقة غير مقبولة قبل أشعة الشمس، خاصة في الأيام هذه والأيام الفارطة اللي عرفت يعني درجة حرارة كبيرة. هنا دعوة للمستهلكين باش يتجنبوا اقتناء مثل المعروضات هذه، خاصة نحكوا على الماء المعدن، نحكوا على العصير، نحكوا على الغرط، هذه المواد الغذائية اللي تهم المواطن بدرجة أولى للأسف يعني عرضها طريقة غير مقبولة. ودعوة أخرى للباعة باش يكون عرض يعني عروضات هذية في أماكن مهيئة، لأنه لقدر الله عرض قبل أشعة الشمس ممكن يأثر على صحة المستهلك. أيضا دعوة للمراقبة المستمرة لتجنب الإشكاليات الصحية اللي ممكن تمس المستهلك، خاصة في خلال يعني الأيام هذية اللي معروفة بدرجة حرارة كبيرة.
1: تختتم اليوم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان السلام بمعتمدية سيدي مخلوف في دورته الثالثة وسط حضور جماهيري لافت. ولم يقتصر الإقبال وفق ما صرح به منسق المهرجان مسعود الرحال للزميل عفاف الودني على أبناء المعتمدية، بل شهد توافد عدد من الزوار من مناطق مجاورة.
4: اليوم هو اليوم الختامي في مراوحة بين الأمسيات الليلية وبين العشويات التنشيطية التي تتوجه مباشرة إلى كل أهلنا وكل مستضيفينا في شاطئ الأفلام. في اليوم الأول كان البرنامج التنشيطي بامتياز في كرنفال في السهرة، كانت لنا سهرة طربية. اليوم الثاني اللي هو بالأمس كانت أمسية أو عشية رياضية بين التقليد الألعاب التراثية وبين الرياضات المستحدثة، ترجع بالنظر إلى الجامعة التونسية للرياضة الجمعية التي أشرفت مباشرة بتكليف عدة مدربين في هذا الاتجاه. في الليل عملنا سهرة شعرية، اليوم هو يوم الاختتام، عندنا مسرحية موجهة لكل أطفالنا في شاطئ الأفلاس، يختتم المهرجان الليل إن شاء الله بسهرة فنية تحيا فرقة أطوايف روبرتو تحديدا فرقة مباركة. الجمهور اللي جانا هو من أهالينا في داخل المعتمدية، استثناء هذا السنة جونا من خارج المدينة، يعني عنده صدى ما شاء الله في نسخ الفارطة، وما زلنا نتحسن إن شاء الله بشوي بشوي. هو المهرجان ينضوي في مشروع كامل، مشروع تنمية مميزية، لأنه نعمل أنه يكون عندنا شاطئ يحتضن أهالينا ومصطفينا في سيدي مخلوف، ومن حقنا في سيدي مخلوف في التنمية وفي الترفيه وفي الترشيد، وهذا واجبنا وإحنا متطوعين ومتجردين لهذا الغرض.
1: على الصعيد الوطني، تطرق لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة ووزير البيئة ووزير الشؤون الثقافية والمدير العام لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إلى الوضع البيئي والتلوث على إثر الزيارة التي أداها يوم الأحد إلى مدينة رادس الدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مؤكدا على أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية. كما تطرق رئيس الدولة إلى دور وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الأثار التي اكتشفت صدفة على ضفاف وادي مليان. أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين، تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود أي البتيدة عن بعد، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الخدمات الإدارية. وتوفر المنصة جملة من الخدمات من بينها إيداع مطالب التصريح في الوجود إلكترونيا ومتابعة مختلف مراحل معالجة الملفات بصفة آلية، إلى جانب تحيين وتصحيح المعطيات الخاصة بالملف الجبائي وتلقي الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بمال المطالب، فضلا عن تحميل بطاقة التعريف الجبائية بعد المصادقة على الملف. في الملفات العالمية، عاد الهدوء إلى عدد من المناطق المحيطة بمدينة الزاوية الليبية بعد الاشتباكات التي شهدتها في الساعات الماضية، وتم فتح الطريق الساحلي المؤدي إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد تدخل السلطات الرسمية لوقف النزاع الدائر بين الطرفين، مؤكدة نفيها حصول أي مواجهات في المناطق القريبة من الحدود التونسية الليبية. محمد دوا العميد بوزارة الداخلية الليبية تحدث للزميل خميس ببطان عن الوضع الميداني الراهن.
5: أخوتي الأشقاء التوانسة والجزائريين الذين هم يرغبون في التوجه إلى ليبيا، الأمور راهي طيبة والطريق طيبة مؤمنة جيد جدا، والكلام اللي تداول فيه بعض الصحف المغرضة اللي تقول إن فيه مواجهات قرب الحدود التونسية الليبية غير صحيح، غير صحيح بتاتا. وراهو حتى المشاكل اللي صايرة الاشتباكات تبعد على الحدود التونسية الليبية 120 كيلومتر، اللي هي الزاوية وصرمان بعيسى الصابرية الحرشة المطرد، يبدأ 120 كيلومتر على الحدود التونسية. ونقول لكم راه الطريق آمن، بتفضل مرحبتين بكم لأخوتكم الأشقاء الليبيين، وأمن ليبيا هو أمن تونس، أمن تونس هي أمن ليبيا والجزائر. والحمد لله الأمور تمام، وتم توفض النزاعات وتدخل قوات رئيس الأركان، وأمن الطريق الساحلي، والطريق الساحلي مفتوح والمسارات كلها مفتوحة، ما فيش أي مشاكل ما بين تونس وليبيا على الحدود أبداً.
1: في بقية الملفات العالمية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول شهيدين 12 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. هذا وشيع أهالي قطاع غزة 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينية بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض حي الصبرة في أعقاب عمليات بحث استمرت أسابيع وسط دمار واسع خلفه القصف الصهيوني ووسط صمت دولي على جرائم الكيان الصهيوني المجرم. تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم جولة جديدة من المفاوضات تتواصل 3 أيام بين لبنان والكيان الصهيوني من أجل تفعيل الاتفاق الإيطالي الموقع بين البلدين في جوان الماضي من خلال التركيز على توسيع نطاق المناطق التجريبية جنوب لبنان وحل النطاق الحدودية العالقة والوصول إلى صياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. ودعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى حوار مع المقاومة، ودعا السلطة اللبنانية إلى إيقاف التنازلات المجانية للجانب الصهيوني. أخيرا، تتضارب التصريحات بشأن مستقبل مضيق هرمز الممر الملاحي وإمكانية استئناف المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل مساء اليوم، مشيرا إلى أن محادثات تجرى حاليا مع إيران بهدف التوصل إلى تفاهمات جديدة. في المقابل، نفت إيران بشكل قاطع إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، كشفت الخارجية الإيرانية عن استمرار اتصالات دبلوماسية مكثفة مع عدد من الدول الإقليمية بينها باكستان والسعودية وتركيا وقطر وسلطنة عمان في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التوترات في المنطقة. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: الديوانة التونسية بمعبر راس الجير تحبط عملية تهريب 23 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، إطلاق منصة إلكترونية جديدة تمكن من إنجاز إجراءات الباتيندا عن بعد، عودة الهدوء إلى عدد من المناطق المحيطة بمدينة الزاوية الليبية بعد الاشتباكات التي شهدتها في الساعات الماضية، وأهالي غزة يشيعون أكثر من 100 شهيد انتشر من تحت الأنقاض وسط صمت دولي على جرائم المحتل الصهيوني. في الختام، لكم تحيات مفتاح الخبير في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار المساء. ألقاكم بخير.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: قانون جستينيان من أهم الإنجازات القانونية في تاريخ الحضارة البيزنطية، وقد ارتبط باسم الإمبراطور البيزنطي جستينيان الأول الذي حكم بين سنتي 527 و565 للميلاد. ومن خلال هذا القانون سعى جستينيان إلى توحيد القوانين الرومانية المتراكمة وتنظيمها في مجموعة قانونية شاملة تسهل إدارة الدولة وتحقق العدالة بين المواطنين. في العام 529 للميلاد شكل الإمبراطور لجنة من كبار الفقهاء والقضاة برئاسة تريبونيان لمراجعة القوانين القديمة وتنقيحها، وأسفر هذا العمل عن إصدار ما عرف لاحقا باسم مجموعة جستينيان القانونية التي ضمت القوانين الإمبراطورية السابقة وآراء كبار الفقهاء الرومان، إضافة إلى كتاب تعليمي لطلاب القانون ومجموعة من التشريعات الجديدة. وقد تميز هذا القانون بالدقة والتنظيم، إذ تناول مختلف جوانب الحياة العامة والخاصة بما في ذلك شؤون الأسرة والملكية والعقود والتجارة والعقوبات والإدارة. كما ساهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتنظيم العلاقة بين الدولة والأفراد. ولم يقتصر تأثير قانون جستينيان على الإمبراطورية البيزنطية فحسب، بل امتد إلى أوروبا خلال العصور الوسطى والحديثة، حيث أصبح مرجعا أساسيا للعديد من الأنظمة القانونية، ويعتبره المؤرخون أحد أهم المصادر التي حافظت على التراث القانوني الروماني ونقلته إلى العالم الحديث. لذلك ينظر إلى قانون جستينيان بوصفه إنجازا حضاريا بارزا أسهم في تطوير الفكر القانوني وأسس لمبادئ ما تزال حاضرة في الكثير من التشريعات المعاصرة حول العالم.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل

0: أصالي.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيل.

يكون في عون كل العاشقين غنى محمد عبدو. سنة مع 36 دقيقة. مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في لقانا المباشر دايما على موجة الأولى والحرة. نوصل معكم في أصايل، مرحبا بكم. في خبر كانت أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وباش تنطلق إن شاء الله في تنظيم سلسلة من فعاليات وكذلك التظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 حتى 13 أوت، وطبعا أنشطة مركزية وكذلك في مختلف جهات البلاد. هذا الكل في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية اللي يكون إن شاء الله نهار 13 أوت. كذلك باش يتم في هذا الصدد وبالخصوص طبعا تنظيم لقاء علمي نهار 6 أوت اللي هو باش يكون نهار الخميس إن شاء الله، حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، وباش يتم كذلك إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. ونهار 10 أوت باش يكون معناه باش يكون بشكل متزامن مع مختلف ولايات الجمهورية. نهار 11 أوت إن شاء الله باش يتم تنظيم تظاهرة اسمها ناجحات ببلادي بكل ولاية الجمهورية، وإسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. كذلك باش يتم تنظيم معارض جهوية باش تنطلق من 11 حتى 13 أوت، كلها في إطار تسويق المنتوجات النسائية بمختلف ولايات الجمهورية، كذلك إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ذي بش يكون نهار 12 أوت، إلى جانب إسناد الجائزة الوطنية جائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 2025، وبطبيعة بش يكون تكريم لنخبة من النساء التونسيات المميزات أو المتميزات. هذا بطبيعة الخبر اللي هو صدر عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمناسبة الاحتفاء بعيد العيد الوطني للمرأة التونسية يوم 13 أوت. مرحبا بكم ديما معنا على موجة الأولى والحرة، توقيتنا 6:32 دقيقة. منيرة حمدي تغني ورجعين في مواكبة ثانية إن شاء الله.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم ديما على موجاتنا موصلين اللقاء من أبرز التظاهرات خليني نقول الاقتصادية والتجارية اللي تحتضنها جرجيس خاصة خلال فصل الصيف، معرض وأيام تجارية تجمع بين العرض وكذلك الترويج للتسوق، وخاصة أنها تكون في أجواء حيوية تعكس ديناميكية النشاط الاقتصادي المحلي، وهذايا طبعا يجي في إطار دعم الحركة التجارية بالمنطقة وبتبعة تنظيم الدورة الاقتصادية من خلال إتاحة الفرصة للتجار كذلك الحرفيين أيضا لأصحاب المؤسسات الصغرى لعرض منتجاتهم وكذلك خدماتهم وأيضا التعريف بها لدى الزوار من خلال أو من داخل الجهة وخارجها. معرض مهم باش نحكيوا عليه، أيام تجارية مهمة برشا تحتضنها جرجيس. سعيدة جدا باستضافة سي سامي شامخ المدير والمشرف والمنسق العام للمعرض الدولي بجرجيس. مساء الخيرات سي سامي، أهلا وسهلا ومرحبا نورتني.
1: مساء الخير ليك وسادة المستمعين كل
0: عايشك مرحبا.
1: رحب بكل أهالينا في تطاوين.
0: عايشك.
1: الحمد لله انطلقنا في منذ يومين يوم واحد أوت في انتظام الدورة 13 المعرض الدولي بجرجيس، اللي هي تعتبر سنة دورة استثنائية بمشاركة 250 عارض من مختلف ولايات الجمهورية.
0: جيد.
1: وتعتبر بالإضافة للعدد ذي ثم المنتوجات تعتبر منتوجات ذات جودة وزيد معناها بأفضل الأسعار والتسهيلات، هذا باتفاق مع العارضين. لذلك عليه دعوة لكل مواطنين إن شاء الله باش يلتحقوا اللي مازالوا يجهزوا في العروسات نتاعهم، اللي مازالوا يحبوا يجهزوا ديارهم، يحبوا باش يلقاو كل المنتوجات اللي يرغبوا فيها. يلتحقوا بالمعرض، هو اللي ينطلق من 10 متاع الصباح لل 10 متاع الليل يوميا من 1 أوت يتواصل حتى 20 أوت. أثناء أول مرة خصصنا بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية فضاء هام جدا خاص بالحرفيين، ومش كان حرفيين ولاية مدنين، حرفيين زادة من كامل ولاية الجمهورية.
0: جيد.
1: مش يعرضوا أفضل الابتكارات متاعهم ومنتوجاتهم وكل، وهذا فضاء وقع تخصيصه للحرفيين مجانا باش نساعدوهم على الترويج وإصلاح معناها الأوضاع متاعهم. عملنا بزادة سنة الحاجة جديدة اللي عملنا برنامج تنشيطي كبير برشا في عديد الفنانين معناها من الجنوب التونسي.
0: برمجة موازية معناها مع
1: برنامج تنشيطي للمعرض، مش تكون ديما أمسيات أمسيات فنية بالإضافة للبرنامج تنشيطي للصغار. زاد العائلة كي تجي باش تلقى معناها الكلها معناها باش تعدي نهار كامل تلقى معناها جميع المرافق وجميع الخدمات معناها تيجيونا، خصوصا اني المعرض هذايا معناها يستقطب عديد معناها الرحلات من كامل معناها الجنوب الشرقي والاقليم الخامس من الولايات. يجيونا رحلات من قفصة، من تطاوين، من القبلي، من قابس، معناها يجيو عاديو الصباح هوني في البحر وفي العشية يتعداو للمعرض. هما المعرض احنا ديما كل سنة في نفس التاريخ.
0: ما هي صحيح.
1: 20 أوت.
0: ما هي صحيح.
1: وهذه نعتبروها احنا دورة استثنائية، واحنا نحب نشكر كل مواطنين اللي تجاوبوا منذ اليوم الأول في الحقيقة. معناها ثم تجاوب كبير من المواطنين متاعنا. وهذا شيء يشرفنا ويفرحنا. احنا في كل مرة معناها نحبوا راهو نلبيوا لهم طلباتهم، نحبوا ندخلوا البهجة والسرور عليهم معناها باش يجيوا للمعرض يقضوا في أريحية، يلقاو يعطيوا معناها وقت ممتع.
0: جيد.
1: وزيد يقتنيوا معناها أفضل الابتكارات بأفضل الأسعار
0: وباش
1: يلقاو جودة اللي هما كانوا يتنقلوا لها معناها للولايات الكبرى للعاصمة والسفاقس. وكل احنا قمنا بجلب جميع هذه المنتوجات معناها لهنا موجودة في الجنوب معناها، وما غير لا يقدروا يتكبدوا عناء التنقل معناها للولايات الكبرى.
0: جيد. معناها كي نسأل أنا كيف أنه معناها الإقبال، نحس أنه من خلال كلامك سي سامي أنه فما إقبال وإقبال كبير على المعرض.
1: قبل كبير في الحقيقة هو
0: في تلفيين طبعا معني
1: هو مش من الدورة هذه هو معروف معناها من الدورات السابقة كل هما معناها كل سنة ينتظروه في التوقيت هذاك
0: جيد
1: هذاك علاش يصير معناها التجاوب التجاوب بسرعة معناها
0: معناها بنيتوا علاقات جيدة مع عملتوا جمهور خاص بالمعرض معناها
1: عنده جمهور والخاص
0: جيد
1: حتى عملنا بالخارج معناها ديما يبرمجوا كي يجيوا معناها يروحوا هوني للبلاد يبرمجوا ديما المعرض يحطوه هو من معناها في البرنامج في البرنامج نتاعهم وراو هذاك علاش هو راو على خاطر في كل سنة واحنا في تواصل معهم طيلة السنة نقيموا الدورة السابقة شنو الحاجات اللي لقاوها ناقصة وديما معناها في تواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحنا في كل دورة أن نوفروا لهم معناها جميع المنتجات اللي يرغبوا بها يلقوا الأساس والتأسيس يلقوا أساس المطابخ يلقوا الديكور يلقوا مواد التجميل يلقوا الفخار يلقوا المواد البيولوجية سواء الفلاحية وإلا التجميلية يلقوا الملابس الجاهزة يلقوا الحولي يلقوا التجهيزات المنزلية علاش قلت لك قبيلة راهو كان العروسة مازالت العرايس اللي مازالوا قاعدين يجهزوا راي فرصة ليهم باش يلتحقوا باش يكملوا يزيدوا الجهز
0: هي المرأة بصفة عامة راي ديما تحب الحاجة جديدة في دارها معناها سواء عروسة ولا هي مرأة في دارها نتصور حتى تسمع فينا توا ماهيش عروسة لكن هي عروسة في دارها دونك باش تمشي أكيد باش تشري وتعرف اللي ديما المرأة تحب تبدل وتحب تجدد وتحب تاخذ حاجة جديدة ومعون جديد وكسوة جديدة للدار يعني فرصة باش تكون موجودة في المعرض إن شاء الله
1: فرصة والحق هما معناها أساسا هو ديما المرأة تلقاها هي السباقة وتجي معناها تجي وتعاود ترجع راهم مش يجيو مرة بركة يجيو ويعاودوا يرجعوا ويرجعوا وإحنا على ذمتهم أنا كولد الولاية كولد مدنين ديما راهو نحب نعطي الإضافة في الولاية متاعنا
0: وفما حاجة شدت انتباهي ياسر عجبتني وقت اللي قلت أنه نعملوا جلسة تقييمية في قرية أهم حاجة في هالمناسبات اللي نعيشوها المهرجانات ولا المعارض ولا الكل أهم حاجة كالجلسة هذيك التقييمية خاطر تعرف روحك شنو اللي مشي لك المرة اللي فاتت شنو الحاجة ربما اللي ما مشيتش برشا هذيك أهم حاجة أنك تجلس أنت والناس اللي بتبيع تتشارك معاهم في هالمناسبة هذه باش هكاك تضمن نجاح الدورة القادمة أكيد معناها إذا المرة هذه أو المرة اللي فاتت 80% 70% المرة هذه يكون 90% يكون 100% علاش ليه إن شاء الله يعني مهم جدا أنك الجلسات التقييمية لبرشا ما يعطيوهاش أهمية نظمنا معرض وفعلا روحوا الدورة دي مشيت كل عام الجاي كيجي الوقت تو نعملوا حاجة أخرى وكهو هذا سر النجاح هذا سر النجاح
1: هذاك سر النجاح
0: أكيد
1: ما تنجمش تتقدم ما تنجمش تطور ما تنجمش معناها تجبد اهتمام جميع المواطنين كان باش يلقاو في كل مره معناها نفس الشيء وكذا ما تمش تطور هو بيدو المواطن ما عادش يولي راغب باش يجيك معناها
0: لا ويحسها حاجه روتينيه اذا كان كل سنه نفس الحكايه حاجه روتينيه ماكش باش تشدو ماكش باش تجلب ليك بتبيعها للمواطن حتى يجي وياخذ فكره شنو اما كي هو نفسه يبدا مواكب كل سنه ويحس انه في كل سنه بالحق فما تغيير فما تجديد فما تنوع اكيد باش يكون مواكب وباش تحافظ عليه معناها الجمهور هذاك اللي معرض جرجيس الدولي ما فيش شك
1: وهذا هو اللي موجود توا والاصداء حتى معناها المواطنين كي تسألهم يقول لك هذا هو المعرض ديما نترقبوا فيه راه في الوقت هذا وهذا حاجه اساسيه بالنسبه لهم هم وعندنا ديما فريق راهو معناها في فتره المعرض يدور ويحكي مع الزوار شنو ناقص يقول لك مثلا الاسعار او مثلا في هذه غاليه شويه واحنا نحاولوا ديما بالتنسيق مع العارضين نحاولوا معناها ندخلوا هكا باش يصير شويه هكا مراعاة
0: بالضبط هو معرض هذاك علاش واحد يقصد المعرض باش يشوف معناها باش يتمتع باسعار على الاقل اللي نجم هو يشري بها خاطر نعرفوا ديما اسعار المعارض ماهيش نفس الاسعار اللي تشوفها في الاسعار بتبيعها اكيد اكيد
1: ديما المعرض عنده صبغه اجتماعيه
0: هو كذلك طبعا اكيد اكيد
1: وهذا هو احنا فرحانين الى حد الان وان شاء الله باش نواصلوا الى
0: ان شاء الله يا رب
1: الاخر الفتره ان شاء الله نذكروا مواطنينا كل في تطاوين زادة باش يلتحقوا راهم من واحد إلى 20 أوت بفضاء سيديكسو طريق مدنين على طريق مدنين موجود كيلومتر 5 سيلقاو المعلقات وكل شيء دونك اللي توصلهم للمعرض هو فضاء متميز من أحسن الفضاءات اللي موجود هو الوحيد معناه اللي حسب المواصفات كما في على غرار معناه فضاء المراكز المعارض في الولايات الكبرى وهذه دعوة ليهم باش يكتشفوا حتى الفضاء العائلي فيه معناه خلف معناه قاعات العرض فيه فضاء عائلي متميز ينجموا يعديوا حتى يوم كامل
0: أي.
1: معناها في الفضاء
0: عندك الصغيرات وين تنجم تشغلهم يلعبوا شوية يتمتعوا يلعبوا. عندك أي. وين تنجم معناها تاكل وجبة زادة تكون بنينة ونظيفة ومعناها نهار كامل ينجم يكون في المعرض في نفس الوقت تعمل جولتك أكيد وتتسوق وتشوف شنو اللي يلزمك شوية نقصك تشريه من المعرض نجم زادة كيف كيف تعمل جو إذا كان بقيت للعشية لأنه فما تظاهرات أو فما برمجة كما قلت سيادتك برمجة موازية فيها فقرات تنشيطية فما عروض ترفيهية فما زاد حاجة مهمة للقاءات التوعوية حول أهمية معناها دعم المنتوج المحلي وأكيد التشجيع على الاستهلاك هذايا وكما قلت هي أنشطة موجهة للعائلات وللأطفال يبقى أكيد المعرض ما فيه شك هو فرصة وفرصة هامة جدا لدعم الاقتصاد المحلي وكذلك تشجيع المبادرات التجارية وأكيد زاد ترسيخ

الفنان القدير ربح دريس نسمعها لستة واثنين وخمسين دقيقة على موجاتنا. ماشيين مباشرة الفقرات أنا والغربة بينذا الزميلة سعاد شلبي نستمعوا لها أكيد، وبعدها مباشرة

موجز السابعة للأخبار، أكيد بعد الموجز لنعود إن شاء الله نوصل معكم اللقاء في أسايل. أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: عسلامة ومرحبا بالجميع في أنا والغربة. اليوم محمد الغمد هو أصيل ولاية تطاوين ومقيم في باريس، هو ضيف أنا والغربة.
2: اسمي محمد الغمد، نخدم كهربائي، معنا إلكتريشان باتيمون. عائلة متكونة من 5 أفراد، عندي 2 أولاد وبنية ومرتي بطبيعة. ونعيشوا فلا، معناها غربة كما نذكر.
0: إذا كان نرجع شوية، أول ما مشيت للخارج كيفاش تقيم التجربة الأولى، أول قرار إنك تخرج من تونس إلى غربة؟
2: هي فكرة بتعرفي جان، معناها صغير وعمري وقتها 30 سنة، نحب نحسن المستوى المعيشي متاعي. نحب عملت وقتها فيزا الهنغري المجر، وصارت الواقع صعوبات في الديفي معناها بتاع السفرة، شوية تعبنا شوية وتعرفي بهي كانت صعبة شوية، لكن معناها وصلنا بشوية صبر وشوية حنكة نقولوا نحن، وصلنا ولا باس. والتاني الواقع ما بتيتش برشا من غير أوراق زاد وسي، معناها تعرفت على شكون، أنا تزوجت وسيتي الظروف وجيزة، ما تحكيش برشا، قعدت حكيت 7 شهور وتزوجت غادي بامرأة جزائرية الأصل فرنسوية الأوراق. من المجر تعديت لسلوفينيا، من سلوفينيا تعديت النمسا، من النمسا تعديت لألمانيا، ومن ألمانيا تعديت لفرنسا. من عام 2004 واني مستقر، معناها ريزيدون نقولوا احنا، عندي أوراق، ما بديتش ما قعدتش في الأول، الواقع ما عندي صعوبات في الأول.
0: وتك الحظ، وتك الحظ الحمد لله.
2: ولا مش راهو مش الناس كلها ممكن يواتيها، معناها تم حتى اللي نعرف اني عبيت عمرها عندها 20 سنة، معناها وما يواتيش اللغط
0: وما يعملش
2: يعني الواقع. الحمد لله، معناها رضيت الله والوالدين بدابور، معناها كل شيء، ومع الصنعة زادة تم. شوفي فابورابل، كي تكوني عندك ميتيه في يدك فابورابل كبيرة، معناها تريدو مونديه، معناها ما يخلوكش العباد كي تولي عندك صنعة في يدك ما ثماش صعوبات نتاع حياة، تنجم تخدم، تنجم تكري، تنجم حتى مالقري، معناها الوي غالي والحياة صعبة شوي، مع عندك الميتير تنجم تدخل راسك، معناها فهمتهم، وتتأقلم في الحياة الجديدة عليك. معناها عديت فترة من 2011 حتى 2015، معناها منقولوا احنا جيران شاف سوسيتي، خدموا معي عباد، خدمت انا، ومن بعد سكرتها، عملت شركة صغيرة، معناها يدي باس با، معناها سوم معين ونخدم وحدي، معناها حاليا اني مو مع الاكسبريون، تولي تخدم كالي ديباناج، معناها كالي ديباناج، تعمل لي ديباناج لي شونتيي. والواحد
0: يعني عشتها الغربة ولا ما عشتهاش؟ حسيتها ولا
2: اسمي بس نكذب عليك نقول لك عشت غربة فرنسا، هي باريس ما عشت غربة، هي باريس تو احنا ولاد الحومة واللي فامي ممكن ياسر اكثر من هنا، فهمتي كيفاش؟ الغربة الصحيحة متاع قبل ومتاع معناها منقوله في التسعينات والثمانينات، نو ما عشت غربة كيما هذيك، نو
0: الواحد
2: حقيقة تو الفامي موجودة، الخوت موجودين، الاصحاب ولاد الحومة زيدون بليس، معناها انا المرأة من هنا، معناها من تطاوين، معناها
0: به. وكي تروح انت، كي ترجع يعني لتونس لتطاوين تحديدا، شنو اهم حاجة يعني تعملها؟
2: والدية قبل كل شيء، معناها وبعد تجي مصالح، معناها انت مصالحيني بالذات ومصالح ولادي زادة، حتى هما زادة يلزمهم نغرسيهم، اللي هما يلزمهم يروحوا كل عام لعني، يلزمهم يتشبثوا بالوطن بتاعهم وبلادهم بالذات اللي تطاوين غالية وعزيزة معنا لينا.
0: خو محمد، شنية الرسالة اللي تنجم توجهها للعباد اللي تحب يعني تحب تعمل تجربة كيفك ولا تخرج البرة؟
2: ننصح يعني نقولهم برو نو، ما ننصحش، خاطر سديبون كل حد وزهرة، كل حد وشنو كاتب له في الدين. صح أن إنسان عنده متيه فيديو مثلا، بار اكزامبل عنده متيه فيديو وواقف ومثل صغير، مش سريع يمشي يجرب حظه، خاطر تعرفي أنت تونس معناها ماشي لغادي العليك العليا، معناها باش تقولي باش نكونوا باش نقولوا نحن ثم مستقبل زاهر، ما تماش ينجم واحد عنده مازال جان ومازال معناها في 25 وحتى ل 30 ومازال عنده صحه وعنده ديبلوم فيدو وعنده معناه نقولوا كاباسيتي باش يخدم مثالش نشجع باش يمشي قارن يمشي امور رجليه ما يمشيش معناه ثم برشا حاجات نشوفوها ما نجموش حتى نتكاها معناه فهمتي ما نجميش معناه ثم اللي مسكين يقعد من غير سكن ومن غير ومن غير حتى اكل اي لا فاهم ما تقوليش فرنسا راه تمشي ثم اللي عايش تم اللي عايش غربة مريرة ولكن شوف سديفون معناها بالنقص معناها في الكابيسيتي بتاع مثلا زادة ونقص في الاكسبريونس بتاع خلطة فيها برشا عوامل
0: أكيد أكيد
2: فيها برشا عوامل تم ناس معناها تتعدى هي ما يقول لك ربي يعطي على قد قلوب
0: الحمد لله
2: تم ناس معناها ما تحتدش وكما تخلطك انت تخلط غيرك وكما تحب الراحة تحب الغيره تم ناس لا لما ناس عندهم معناها هيك بشاعة التصور اللي يقول لك معناها هو عمل واني ما عملتش وكيفاش فهمت كيفاش معناها الغربة هذه معناها فيها برشا أحداث ما تبنيهاش معناها فهمت
0: أنا والغربة

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز السابعة للأنباء. أحبطت الديوان التونسية بمعبر رأس الجير الحدودي عملية تهريب ل 23 كيلوغرام من مخدر الكوكايين على متن سيارة أجنبية. تختتم الليلة فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان السلام بمعتمدية سيدي مخلوف من خلال سهرة فنية لطوائف أغبنتن. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000، وأفادت بأن المترشحين يمكنهم الاطلاع على النتائج عبر شبكة تربوية www.edinat.tn. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس اليوم العودة الطوعية ل 127 مهاجر غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية. عاد الهدوء إلى عدد من المناطق المحيطة بمدينة الزاوية الليبية بعد الاشتباكات التي شهدتها في الساعات الماضية، وتم فتح الطريق الساحلي المؤدي إلى العاصمة الليبية طرابلس. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: شكرا، اهلا وسهلا بكم في اخبار الرياضه. الاتحاد الرياضي بن قردان يدخل اليوم في تربص تحضيري بمدينه بن قردان تحت اشراف المدرب سفيان الحدوسي. فريق الترجي الرياضي الجرجيسي وصل تحضيراته في تربص مدينة سوسن. ذكر المواجهة الثانية ستكون يوم الخميس 6 أوت أمام الشبيبة القيروانية. فريق الملعب الجابسي تدرب قلب الدفاع متسرب الله المعروف بعقد لمدة زوز مواسم. إدارة الشبيبة القيروانية توصلت اليوم إلى إجراء التعاقد بصفة رسمية مع المدافع المحوري أسامة الهمامي بعقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر قادم من نادي محيط قرقنة. نادي السيبا العماني أعلن عن تعاقده بصفة رسمية مع مدرب حراس الترجي الرياضي الجرجيسي وريد وسيمة الهرقلي. ذكر الهرقلي عمل في نفس الخطة في ترجي الجرجيسي مدة زوز مواسم قبل ما يقرر المغادرة نحو الدوري العماني بطلب من المدرب العماني للفريق. الأندية التونسية تواصل استعداداتها وتحضيراتها لانطلاقة الموسم. ذكر اللقاءات الودية في برنامج اليوم ونهار الخميس. اليوم الترجي الرياضي التونسي يلتقي الحزم السعودي، وفي مركب عين درهم اتحاد العاصمة الجزائرية يلتقي أمام الحمام سوسون. ذكر يوم الخميس 6 أوت في ملعب شيرلي زويتن الترجي الرياضي التونسي يلتقي سان بيدرو الإيفوارية. خلي أخبارنا في الرياضة.
4: أسايل، أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيل.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما على موجات الاولى والحره ومثل معكم اللقاء حتى 8 تاع الليل. مرحبا بكم. وجهتنا الان والحاجه باش نحكيوا على ابو الفنون. مهم جدا الحديث على ابو الفنون في هذا الوقت بالذات، واهم من هذا انه وجهتنا ماشيين للساحل تحديدا للمونستير الجميله، باش نحكيوا على المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير اللي نجم نقول من ابرز التظاهرات الثقافيه والفنيه اللي تحتفي بالمسرح الجامعي، وهذه اللمه الاسبوعيه او سنويه عفوا اللي تجمع طلبه ومبدعين من تونس من مختلف انحاء العالم في فضاء، أكيد فضاء يكون فيه حوار، يكون فيه إبداع، ويكون فيه كذلك تبادل التجارب المسرحية. دونك حديثنا الآن يكون على دورة جديدة المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير، وسعيدة جدا أن ينضم لنا عبر الهاتف سي حمادي سيفي مدير المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير. مرحبا سي حمادي، أهلا وسهلا، مرحبا نورتني.
1: وبإذاعة تطاوين، إذاعة حقيقة يعني من غير مجاملة قاعدة يعني تتحقق في امتيازات كبيرة جدا على مستوى الثقافة الراقية.
0: ربي فضلك، يعطيك صحة، شكرا لك. إذن المهرجان دورة جديدة وبتبيع أكيد عروض متنوعة مسرحية محلية ودولية، وبتبيع شكون فما ورشات وفما مؤثرين مختصين زادة في المجالات هذه، نحكي طبعا إخراج وتمثيل كتابات مسرحية، حاجة مهمة طبعا في هذا المهرجان نحكيه عليها. وأكثر شيء نتصور يشتغل عليه المهرجان وكل دورة هو ترسيخ ثقافة المسرح داخل الوسط الجامعي، وبالطبيعة تشجيع الطاقات الشابة على الإبداع، على التعبير، على طبعا ما ننساوش إتاحة الفرصة زاد الاحتكاك بتجارب مسرحية متنوعة تمثل مدارس واتجاهات فنية مختلفة من خلال هذا المهرجان.
1: شكرا على التقديم. هذا المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير اليوم بلغ من العمر 34 سنة.
0: لا تبارك الله،
1: يعني عميد المهرجانات حقيقة بدون مبالغة أو
0: صحيح.
1: وحتى نقولها بدون تواضع زادة، عميد المهرجانات الشبابية الجميع المسرحية العالمية. يعني صحيح أنه اليوم ينجز في الدورة 20 لأنه كان يتم تنظيمه مرة كل سنة، ثم بعد ذلك أصبح كل سنتين، ولذلك يعني اليوم عنده الدورة 20 من 8 إلى 16 قوت يعني بالمونستير. المهرجان هذا يعني كان محطة كبيرة ياسر، مر منها عديد المبدعين والمبدعات من كل الوطن العربي أولا، وحتى من قارات أخرى، من البرازيل، من قارة غرب آسيا، من أوروبا، يعني عديد الدورات اللي عرفته، وبالتالي سجل اسمه بقوة في المسرح الجامعي والمسرح الشبابي باعتبار أن المسرح هو أب الفنون.
0: وهو كذلك
1: المونستير أصبح يؤمن حتى سكان المونستير جميعهم من كل بلد التونسية يعرفوا اللي المهرجان هذا يعني هو مهرجانهم، يعني خرج من عباءة وزارة التعليم العالي وأصبح مهرجان الشعب. وما أرقى شعوبنا من جنوبها جمالها في تونس، شعبنا الراقي الذي يؤمن بالجمال وبالإبداع وبالفن. الدورة هذه أولا عنده أركان المهرجان هذا، من أهم أركانه هو الكرنفال أو الاستعراض الثقافي الإبداعي الفني، فيه الفولكلور، فيه الألوان، الموسيقى، فيه الحركة الراقصة، فيه اللباس التقليدي للشعوب، فيه رفع الأعلام، فيه الحضور الجماهيري. ويجوب هذا الكرنفال مدينة المونستير يوم الافتتاح من أمام المركز الثقافي الجامعي باتجاه قصر العلوم. يعني وبالتالي أخذ اسم كبير ياسر الكرنفال هذا، ومن خلال خاصة احنا اليوم في عصر الصورة، فنحن بحاجة الى تسويق بلادنا، التسويق الرائقي، تسويق ابنائنا وشبابنا اللي ينظم العملية هذه، وينظم وبالتالي نسوقه حتى الأمن والأمان متاعنا.
0: نعم.
1: ثم الأركان الأخرى، هناك أركان قارة وهناك في كل دورة إضافات.
0: نعم.
1: الأركان القارة أكيد عروض مسرحية يعني تعرض يوميا وتتنافس على الجوائز بإشراف لجنة تحكيم يتم اختيارهم بمواصفات الكفاءة والإبداع على المستوى العربي أو العالمي.
0: نعم.
1: فسنا تقدمونا 90 عرض عمل مسرحي
0: أي.
1: من كل دول العالم.
0: أي.
1: وبالتالي يعني حتى لجنة الانتقاء العروض بقت 4 إلى 5 جلسات كبيرة.
0: أكيد.
1: باش وصلت باش أقرت يعني عدد 18 عرض مسرحي يتم عرضهم خلال هذا المهرجان.
0: نعم. نعم.
1: وبالتالي طلعت السقف كانوا 14 عرض إلى 18 يوم في ظرف 9 أيام، يعني ضغط كبير ياسر. ليش؟ لأنه عدد البلدان التي دخلت خريطة المهرجان جديدة.
0: استقطب بلدان جديدة معناه وجمهورية.
1: يعني أصبح له اسمه في بلدان أخرى.
0: نعم.
1: يعني الولايات المتحدة الأمريكية، كولومبيا، نيبال، روسيا، فرنسا، يعني ثم المنطقة العربية وأكيد تقاليدنا مع المغرب ومع الجزائر ومصر.
0: نعم.
1: والأردن وسلطنة عمان والعراق ويعني والخليج العربي. يعني كلهم هذم كذلك يعني بلد على بلد يراسلك بأكثر من 14 عرض. وبالتالي يعني هناك أصبحت منافسة حتى داخل البلدان على من ينتقيه المهرجان ليعرض. يعني وهذا حصل مع المصريين مع جمهورية مصر، حصل لنا مع المغرب، حصل مع الجزائر، فرنسا يعني شاركوا 6 عروض واليوم وألزمنا بقبول عرضين لجدية وطرافة وجودة العروض المطروحة. جامعة موسكو طرحت 3 عروض خلينا عرض. يعني ثم بلدان اللي شاركت بشكل متأخر وخارج الأجال.
0: نعم.
1: كما اندونيسيا.
0: نعم.
1: وكما الهند ما خليناهمش.
0: نعم. سي حمادي
1: يعني وبالتالي نعم.
0: سي حمادي سامحني نتوقف قليلا موعد مقدس لنرفع لمسامعكم اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تطاوين.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. بتبيع في لقائنا المباشر أسايل كنا بتزد الحديث عن المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. هذا الموعد الثقافي المهم اللي استطاع أنه معناها على امتداد الحقيقة دوراته أنه يرسخ مكانته كجسر للتواصل أولاً بين الشباب وكذلك من مختلف الثقافات، ويجعل كذلك من مدينة المنستير فضاء نابذ بالفن بالإبداع، وهذا أكيد اللي يعكس المكانة اللي يحتلها المسرح الجامعي اليوم في دعم المشهد الثقافي وكذلك تكوين أجيال جديدة من المبدعين. هذا اللي كنا بصدد الحديث عليه مع سي حمادي السافي مدير المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، وإحنا أكيد نعود للحوار حتى نتعرف بعضنا أكثر على فقرات هذه الدورة. ونذكر أنه الدورة 34 نحكيه على مهرجان عريق ينطلق إن شاء الله 8 أوت ويتواصل بتبيعة لهذا الشهر. عودة ليك سي محمد حتى 16 أوت بتبيعة. عودة ليك سي محمود سي حمادي عفوا ومرحبا بيك مرة أخرى. سي حمادي معانا به انقطعت المكالمة، نرجع شوية نعود الاتصال به ونواصل أكيد معاه الحوار حول هذه الدورة الجديدة.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل.

0: نعود للحديث عن طبعا الدورة الجديدة المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير، واحنا انطلقنا في الحوار قبل أذان صلاة المغرب. طبعا المهرجان اللي ماهوش معناها مش مجرد مناسبة اليوم لتقديم العروض المسرحية، هو اليوم خليني نقول فضاء للقاء الإنساني، لتبادل الخبرات، لترسيخ كذلك قيم الإبداع والتسامح. والمسرح يظل ديما الحقيقة معناها لغة عالمية تجمع الشعوب، ومعناها تعلي أكثر من قيمة الثقافة وكذلك قيمة الفن. وهذا موعد سنوي معناها على امتداد دوراته، استطاع أنه كما قلت في البداية يرسخ مكانته كجسر للتواصل بين الشباب من مختلف الثقافات، وأنه كذلك يجعل من مدينة المونستير فضاء يكون نابض بالفن بالإبداع. وهذا طبعا ما يعكس المكانة اللي يحتلها المسرح الجامعي اليوم في دعم المشهد الثقافي وكذلك تكوين أجيال جديدة من المبدعين. عودة لسي حمادي السيفي مدير مهرجان دولي المسرح الجامعي بالمونستير في دورة عريقة، دورة تحمل 34 بالطبيعة، والانطلاق إن شاء الله باش يكون نهار 8 أوت يتوصل حتى 16 من نفس الشهر. عودة ليك سي حمادي، مرحبا بك مرة أخرى.
1: شكرا وتقبل الله صلاة الجميع. فعلا يعني نواصل الحديث في قيم المسرح كذلك لقيم نبيلة وراقية،
0: ما في شك،
1: واللي هي نسعى جميعا إلى ترسيخها في مجتمعنا. ولو أن مجتمعنا راسخ لديه يعني قيم، ونسعى إلى تثمينها أكثر. فالمهرجان الدولي للمسرح الجامعي إضافة لكونه عروض مسرحية، هو في ذات الوقت كذلك ورشات فنية يلتحق بها الشباب المشارك في العروض المسرحية، ويحاول المختصون والمشرفون والأساتذة على يعني تمكينهم من البعض من آليات وتقنيات وخصائص وخصوصيات وطبائع المسرح. وبالتالي معناها ارتأينا أن يكون هذه الورشات يعني ذات طابع جدي فيها وكأنها دراسة حتى بالحضور الإجباري والملزم، إضافة لكونه أنه الأساتذة المختصين عليها يعني أساتذة اختصاص هم بيدهم مدرسين في الجامعات وغيرها. والشهادة هذه تضيف للشاب سواء من أمريكا ولا من تونس ولا من الجزائر ولا من المغرب، تضيف له كونه أنه يضيفها للسيفي متاعه يعني. وطبيعي جدا كل شباب العالم يسعى إلى أن يحصل أن يضيف شهادة إلى السيرة الذاتية العلمية والبحثية اللي لديه، فما بالك أن تأتي من تونس ومن مهرجان دولي عريق ومن بإمضاء أساتذة مختصين، وبالتالي تعطينا أحنا أولا المصداقية والقيمة الثابتة لما نقوم به في مؤسساتنا الجامعية، وتعطي صورة أخرى لهم هما على أنهم يفتخروا بحضورهم مثل هذه القناة. هذه الورشات. إضافة الجانب هذا عن الندوة الفكرية اللي هي كذلك ركن قاف، تم اختيار العنوان مسارات المسرح الجامعي، قراءة في الواقع واستشراف للأفاق.
0: جيد.
1: يعني دائما مع الإشراف سيكون للدكتور سامي جمعان، وهو أمين عام مساعد في الهيئة العربية للمسرح، ودكتور بالجامعات السعودية. وستتعرض إلى الحوار والنقاش في عديد المشاغل التي تهم المسرح الجامعي والمسرح الشبابي، وكيف نزيل العوائق من أمامه، كيف نرتقي به، كيف نطوره، كيف ينظر العالم إلينا سواء في العالم العربي أو في العالم الآخر. لجنة التحكيم المهرجان هذه السنة يشرف عليها الأستاذ منير العركي.
0: اي جيد.
1: والأعضاء وهم أعضاء كذلك قامة وقيمة مثل الأستاذ عمرو قبيل من مصر، الدكتور الأستاذ الدكتور إياد السلامي من العراق، الأستاذ عدي الشنفري من سلطنة عمان، والأستاذ مبارك الفقير من المغرب، والأستاذ هاشم غزال من سوريا. يعني هذه جوانب، لكن الجوانب الثقافي والترفيهي لم يغيب على مثل هذا المهرجان. فالتنشيط الثقافي والترفيهي يعني هناك حفلات، هناك لقاءات، هناك مؤانسات، هناك يعني زيارات لأماكن، وبالتالي يأخذ الحيز الثقافي والترفيهي أيضا، لأنه مهرجان للشباب
0: طبعاً.
1: يأخذ حيز كبير في هذا المجال. أكيد يعني خصوصية هذا المهرجان أنه يسوق لنفسه بنفسه إذا كنت، ونشكر كذلك حقيقة وسائل الإعلام التونسية اللي حقيقة هي اليوم وهالمدة مواكبة على التحضيرات والاستعدادات، جزء كبير من هيئة التنظيم من الشباب الطالبي الذي يمنح فرصة تحمل المسؤولية. بالعكس أنا موجود في مكتبي وأمامي طالبة من كلية الطب وطالب هندسة، والاثنين هذون في يشرف على لجنة الاستقبال.
0: جيد، وهذا يعني اللي ينتظروا شبابنا اليوم، هو فقط
1: يعني أنك تأمن بهم وتنشي المسؤولية. المكتب اللي مواجهني من غادي أستاذ قاعدين يحضروا في خدمة لوطة في القاعة العروض، طلبة المسرح يحضروا في رواحهم بتحذير جدي للمسرحية اللي مش يعرضوها، دقني في هذا الطقس الحار وبدون مكيفات في القاعة، ولكنهم من الساعة 10 صباحا إلى المساء وهما في الخشبة وهم يتدربون ويصححون ويعدلون من أعمالهم المسرحية تحت إشراف أستاذهم الأستاذ طلال أيوب. يعني هذه هو العمل، يعني العمل الثقافي أو الفعل الثقافي هو فعل ميداني،
0: ما فيه شك،
1: هو فعل جامع
0: طبعاً،
1: لا فيه إقصاء، وإنما تشريك الشباب فيه وأعطيهم المسؤولية وخليهم يغلطوا وعلى ضوء الخطأ يصحوا رواحهم وينجموا يمشوا، ونحافظوا هكاك على استمرارية مكاسبنا هذه الوطنية الثقافية الإبداعية اللي هي مكاسب دولية وعالمية.
0: أكيد أكيد، ما فيش شك. دورة 34 كيف ما قلت من 8 حتى 16 أوت، هو تقريبا الجديد في الدورة هذه هو العروض السناب شنتابعوا 18 عرض عوضا عن 12 عرض. سي حمادية
1: فعلا يعني هناك ضغط كبير ياسر يوميا بمعدل تعمل مسرحية، يعني مسرحية مسرحيتين في المساء، هناك فضاءات العروض، هناك المركب الثقافي، هناك العلوم، المركز الثقافي الجامعي بالمونستير يعني اللي عندنا تحت إشراف المركز الثقافي. والله بالمناسبة أني نشكر كذلك وزارة الإشراف، وزارة التعليم العالي، وديوان الخدمات الجامعية الذين حقيقة وبدون مجاملة وبدون رمي ورد نقولوا أنهم وفروا كل إمكانات تحقيق النجاح لهذه الدورة
0: خرق العادة، وإحنا بدورنا نتمنى
1: وكل النجاح. ونشكر كذلك بحق خاطر احنا ما قلنا خافوا من الشكر، لا والله اللي يستاهل
0: اللي يستحق الشكر نشكره
1: بالضبط. نقول انا السلطة الجهوية، السيد الوالي، الجهات المسؤولة، مندوبية الثقافة، الجميع متحمسون، متفاعلون، متضامنون.
0: احنا دورنا زاد نتمنى ان شاء الله النجاح والتوفيق لهذه الدورة الجديدة كما قلنا لهذا المهرجان العريق اللي هو نفسه يخلي المونستير يخليها تعيش وتتنفس مسرح، ويخليها كذلك فضاء نابض بالفن وبالإبداع بالطبيعة، وهذا اللي يعكس المكانة اللي يحتلها اليوم المسرح، وخاصة المسرح الجامعي في المونستير، في دعم طبعا للمشهد الثقافي، وأكيد تكوين أجيال إن شاء الله جديدة من المبدعين. كل التوفيق سي حمد السافي لهذه الدورة الجديدة، تحيتنا لكل الأصدقاء الموجودين غادي، تحيتنا لكل المشرفين على هذه الدورة، كل التوفيق إن شاء الله والنجاح، ونلتقي إن شاء الله في مساحة
1: دعية قادمة. العفو. تطوين العامرة بالثقافة، العامرة بالإبداع، العامرة بالإعلامين الذي نفسك سيدتي
0: يعيشك ربي فضلك. شكرا لك، تحياتنا لكم جميعا، كل التوفيق والنجاح إن شاء الله.

45 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكل مستمعينا الكرام الجماعة على موجتنا حتى تطوين يكون اللقاء أكيد من خلال مروعتنا أسايل اليوم. معناها حتينا الرحال في أكثر من مكان في مواكبة لمختلف المهرجانات وكذلك التظاهرات الثقافية اللي تعيش على وقع بلادنا. وكما قلت هي الفترة هذه كلها فترة متاع الحقيقة معناها متاع مواكبات المهرجانات والتظاهرات الثقافية في الصيف. نعرف وهي فترة الذروة متاع تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية. ذيك علاش ديما نحاول أن نكون تقريبا على الأقل في الفترة المسائية معنا أكثر الاستضافات هي في مواكبة لمهرجاناتنا الثقافية. كما قلت مهرجانات فما مهرجانات معناها أسدل عليها ستار، فما مهرجانات أخرى مازال جمهورها يتابعها، كما زاد مازال فما مهرجانات أخرى باش تنطلق قريبا إن شاء الله. نعرفوا التغيير اللي صار في موعد مهرجان مدنين الثقافي الدولي اللي نظرا للأجواء معناها الحقيقة وللظروف، هي ظروف اللي عشناها الفترة الأخيرة من قطاعات متواصلة للتيار الكهربائي. ارتأت الهيئة المديرة أنه تعمل تاريخ جديد للمهرجان، وبالتالي يكون الموعد إن شاء الله نهار 13 أوت، وتنتظركم إن شاء الله مواعيد مهمة في مهرجان مدنين الثقافي الدولي. مواسم كما قلت بدأت بعض المهرجانات تغلق معناها وتسدل ستائرها، وبدأ الموسم في أيامه الأخيرة. إن شاء الله تكون المهرجانات تعدت في ظروف طيبة، إن شاء الله الجمهور يكون معناها استمتع بالفعل بالمهرجانات وبالسهرات وبالعروض اللي برمجت لمختلف هذه المهرجانات. وأكيد معكم إذاعة تطاوين كيف ما العادة في مواكبة كل هذه التظاهرات وكل هذه المهرجانات الصيفية. هكذا نكون وصلنا معكم لنهاية رحلتنا اليوم في أسايل. أجمل تحية زميلي مفتاح الخبير لرفقني اليوم في الإخراج الفني ليلى باجيلا، كنت معكم من أمام الميكروفون. نتقابل إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة. تبقى على خير.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أحبطت الديوانة التونسية بمعبر رأس جدير الحدودية عملية تهريب ل 23 كيلوغراما من مخدر الكوكايين كانت على متن سيارة خفيفة حاملة لترقيم أجنبي. أعلنت وزارة التربية اليوم نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026. وأفادت في بلاغ نشرته اليوم بأن المترشحين بإمكانهم الاطلاع على النتائج عبر الشبكة التربوية www.edinet.tn. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس اليوم العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. في العالم، عاد الهدوء إلى عدد من المناطق المحيطة بمدينة الزاوية الليبية بعد الاشتباكات التي شهدتها في الساعات الماضية، وقد تم فتح الطريق الساحلي المؤدي إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد تدخل السلطات الرسمية. تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم جولة جديدة من المفاوضات تتواصل 3 أيام بين لبنان والكيان الصهيوني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.

0: بلة الملكية.
1: حين تأخذك الأقدار لزيارة بلة الملكية أو بلاريجيا، لابد أن تأسر قلبك المنازل تحت الأرضية ذات الطابقين التي بنيت قبل الميلاد، منازل لا مثيل لها في العالم. لا تتعب نفسك ولا تبحث كثيرا، فمنازل الأثرياء ها هنا، معمار هندسي فريد من نوعه. لخص عبقرية فكر السكان الأصليين فأبدع، فكر خطط وصمم فأنجز وخلد، وترك المنازل بفسيفسائها وأروقتها وخزاناتها وحماماتها الخاصة تروي أسرار سكانها القدامى. بلة الملكية يصفها الدليل السياحي وأستاذ التاريخ نبيل الشيخاوي فيقول:
2: بلاريجيا أو بلة الملكية أو لبلاريجيا أو المنطقة الجميلة عاصمة الملك النوميدي ماسينيسا، هو موقع أثري يقع غرب مدينة جندوبة. تستمد بلاريجيا شهرتها من المساكن الفخمة ذات الطوابق تحت الأرض التي تعد ضررا في مجال العمارة السكنية لتونس في العصور القديمة.
3: يقع الموقع الأثري بلاريجيا في الشمال الغربي للبلاد التونسية وتحديدا بولاية جندوبة. تمر من خلال هذا الموقع طريق التجارة القديمة التي تربط قرطاج بعنابة في الجزائر. يتميز الموقع الأثري بلاريجيا بمساكنه ذات الطوابق الأرضية والتي يمكن زيارة أغلبها، وهذه المساكن الفريدة من نوعها على المستوى العالمي هي لنبلاء وأثرياء السكان الأصليين.
1: منازل بقيت صامدة في وجه عنفوان الطبيعة، خلدت أسماء سكانها بأحرف من ذهب في كتب التاريخ: منزل الآلهة فينوس، منزل الصيد البري والبحري، منزل الصيد الجديد، ومنزل الكنز. لكل منزل حكاية ترويها لوحات فسيفسائية أرضية تغنيك عن السؤال. وإذا كنت من هواة العمارة القديمة، تجذب نظرك أعمدة ضخمة شامخة تحمل الطابق العلوي بما فيه من خصوصيات هندسية نادرة.
3: وقعت تسمية هذه المنازل إثر الحفريات وفقا لمواضيع الفسيفساء التي اكتشفت داخل هذه المنازل من قبل الباحثين. تجسد هذه اللوحات مشاهد من الحياة اليومية والآلهة التي كانوا يعبدونها في تلك الفترة، مثل منزل السيد البري، منزل السيد البحري، ومنزل فينوس البحرية أو أنفيتريت. تتكون هذه المنازل من أكثر من طابق، وقد يصل عددها إلى 3 طوابق أحيانا، مع المحافظة على نفس الخصوصيات المعمارية.
1: حين استقر الحل والترحال بالسكان الأصليين في مدينة بلاريجيا المدينة الملكية في أعماق الشمال الغربي، كان الماء أحد العناصر التي أحسنوا تخزينها واستغلالها. ظلت حماماتهم بأنواعها، الخزانات والأحواض في كل منزل، الشواهد على حسن تدبيرهم واستباقهم لسنوات الجفاف وشح الأمطار. أسرار المنازل المائية تكشفها السيدة هدى البرهومي.
3: يوجد في مساكن بلاريجيا عدة معالم لتخزين واستغلال المياه، فقد بنيت جل هذه المنازل فوق خزانات في جوف الأرض تخزن مياه الأمطار المتأتية من الأسقف. كما أن منازل بلاريجيا مزودة بعدة آبار جوفية وأحواض مرتبطة بنافورات موزعة على جميع الطوابق. كما تتميز منازل بلاريجيا بمرافقها الصحية وحماماتها الخاصة المرتبطة بقنوات الصرف الصحي، وهي علامة حضارية فارقة تؤكد على تمدن سكان البلاد في تلك الفترة.
1: كان السكان القدامى يتعبدون في منازلهم، يدخرون مؤونتهم في جرار مختلفة الأشكال والأنواع لولائمهم ولمناسباتهم الدينية والحياتية. كان المنزل بالنسبة إليهم الأمان الذي يحميهم من كل ظرف مناخي أو معيشي طارئ. مشاهد من حياتهم اليومية ترويها ممثلة المعهد الوطني للتراث هدى البرهومي.
3: توجد بمنازل بولاريجيا مساحة مخصصة للقيام بأعمال الطبخ والتخزين، وتوجد عادة بالطابق العلوي، كما أن الطوابق الأرضية مزودة بغرف خاصة لتجهيز الطعام قبل تقديمه لأهل المنزل أو الضيوف. كما يوجد بكل منزل طاقة أي فتحة مخصصة لوضع الآلهة التي كان يعبدها أهل المنزل، وهذا دليل على حرص سكان المنزل على إيلاء طقوس العبادة مكانة في حياتهم اليومية. تمثل المنازل ببولاريجيا فضاء متكاملا يوفر جميع حاجيات أهله من الراحة والتعبد والعمل.
1: وحين تنزل الدرج المبلط القديم تستقبلك النسمات الباردة صيفا ويغمرك الدفء شتاء، فمن بناها خطط لملائمتها لكل الظروف المناخية في كل الفصول من خلال فتحات تهوئة حفرت بدقة هندسية عجيبة.
3: تعددت آراء الباحثين حول الحكمة من بناء منازل تحت الأرض، فقد ذهب البعض إلى أنها طريقة للتأقلم مع الظروف المناخية الصعبة بولاية جندوبة، وهي ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشدة البرودة شتاء. ومن أبرز خصوصيات هذه المنازل أنها مزودة بآبار وأفنية تمكن من تهوئة وإضاءة الغرف، كما أن الطابق الأرضي وفر جوا باردا في الصيف وجوا دافئا في الشتاء.
1: هل استهوتك فكرة البقاء هنا في منزل به كل مقومات الحياة ويمكن ملائمته بسهولة للحياة العصرية؟ أليس ضرورة أن يسجل معلم أثري بهذا الطابع المعماري الهندسي الفريد في لائحة التراث العالمي؟ عن هذا السؤال تجيب ممثلة المعهد الوطني للتراث التابع لوزارة الشؤون الثقافية السيدة هدى البرهومي.
3: أصبح من الضروري إدراج الموقع الأثري بولاريجيا على لائحة التراث العالمي نظرا لفرادة هذه المنازل وثرائها وجمال فسيفسائها وحالة حفظها الجيدة، والتي يجعلها وجهة رئيسية لعديد السواح، منهم من اعتاد زيارتها في كل سنة لما تحمله من حنين إلى تاريخ أجدادنا ومجد حضارتنا خاصة في الجانب المعماري.
1: الدليل السياحي نبيل الشيخاوي أكد على القيمة الفنية والمعمارية التي سجلها التاريخ واعترف بها الأجداد والأحفاد وخلدتها الحجارة والفسيفساء.
2: لا شك في أن أهم المعالم الدالة على خصوصية المعمار هي تلك المنازل ذات الطابقين، أحدهما سفلي تحت الأرض وتمتاز بتعدد غرفها ومرافقها العجيبة، من ذلك أنها تحتوي على كنيسة خاصة يتعبد فيها سكان

0: إلى هنا انتهت جولتك في أروقة منازل الأثرياء في بولا الملكية. عد مجددا فلم ترى إلا القليل من هذا الموقع الأثري في هذه المدينة الخالدة عنوان الفخامة والأناقة الهندسية، فما زالت مسارح ومعابد وحمامات لم تروي أسرارها بعد ولم تكشف خفايا كنوزها.
1: كنتم مع بولا الملكية، وثائقي إذاعي، إعداد وتقديم زحى البكاري، تنفيذ تقني هند اليونسي، إخراج إذاعي لسعد بن عياد.
2: معمارنا،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقاب يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي انت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: أسي الراضي تو هذا يعجبك؟ هذا معقول؟ هذا
1: وسع بالك يا سي شاهد، بناتنا وبناتكم تعاركوا فوق العين، التف ربي وجاء عمار بحذاهم ولا راهم قلوب عظم.
0: نجمة بنت قدور لسانها طويل تتهز على بناتنا وهما ما سكتوش.
1: قدور يتهم في عمار، قال ضرب بنتي وغلب عليها السلطان.
2: خالي الشاهد قول الحق، حكاية الغرس مش بلاش، عندكم حجة على قدور انتم؟
0: قدور ما بينه وبينه حتى شيء، احنا نتلطفوا معاه هو راكب راسه ونش علينا بنته.
2: هاوشي هاوشي اذكر السيد ياكل. زيت في وقتك يا قدور، زيت في وقتك. هاي مرحبا بيك.
3: اسمع يا شاهد، هاو قدام جماعة الكل، لموا فهمكم واحكموا في بناتكم. لو مش حضر عمار كانت نجمة بنتي تاكل بناتكم، الله لا تجعلها جرة.
0: يا قدور الكلام الزين يندفع في الدين، انت وبنتك ظلمتونا، هي تتركك وترمي في الحديث على البنات وانت تعمل في دعايات ضدنا. ايش عملنا لك يا اخوي؟ رانا ضيفانكم وقريبنا نرجعوا لبلادنا، وما يقعد كان الحديث الطيب والعشره الباهيه.
3: بنتي نجمه لو مش ننهى فيها راهي رمت بناتكم في القلته.
0: كسر خيرك، انت هدي من جانبك واحنا نهدوا من جانبنا، وما نحبوش العداوه يا اخوي.
1: ماكش وحدك يا قدور باش تحكي على كيف. عمار كان حاضر لو مش فك على نجمه بالصوت، ولا كانت هاللي اسمها سلطانة تكلها مكان.

0: يا سلطان يهديك ويقوي ساعتك، رانا براني حتى عمك الشاهد لا يمعليك واخذ خاطره منك.
1: يا دادا شرعان
0: بنقص كلمة يعيش بنتي، الواحد قد ما يخلي من روحه وإن شاء الله يسلم. خلتي قدول يحكوا عليه قالك شيطان في البس بعد.
1: يا دادا شرعان والله ماني ظلمت، في وين نتلاقوا على العين تتهمز علينا وتسيف عسلها.
0: على كل حال خممي خممي في عقابة يديك، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: وقت اللي فور الدم في عروقي ما عاد نفهم شيء. لو بوش عمار فك عليها ولا نرفسها، الناس تقول احراف تعرف هاويني كيف ذاك تحري يدي ولد كيف الناجع، وتو تعمل في الدعايات تقول عمار حام على سلطانة. هش بيني وبين عمار لين يغلبني عليه، أنا برانية وهي بنت الدوار.

0: ماضي عشق هذا هو الحنوت ولا كيف القهوة الكارطة والتاي والتيمينو وثم ريتهم فينا في السياسة ما عنا من السياسة كان جريدة النهضة
1: هاو شاجي لبكنتي قدو الروة ولا كنا نعدو عليهم قيد
2: قدو رحسودي يشد البونت ما عاش لوح عليه بالأخص هو يكره الهطايا من غير سبب
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام هيا مرحبا مرحبا جيت في وقتك يا سي شاهد عندي ليك دبارة تعمل 66 كيف
4: إن شاء الله خير يا راضي أنت ولد حلال يا حمل سماك الراضي
2: التوى ما كلمنا عليكم حتى حد يا سي شاهد
4: ما وعرفوا برواحكم زعم ندوروا على الفلاحة وأهل الزرع ولا نعملوا الطبالة وغيت
2: تم فكرة أسهل من هكا ومضمونة في عاداتنا قبل ما نبدو الحصاد نعملوا زردة هكا وفرحة غدوة زردة الشيخ بكار تبرع بفرتور وجورج تبرع بعلوش ثانية
5: والله شاهدتوني هارادي ملا غدوة الأمامة يبشرك بالخير ملا من تو خلينا نجوع رواحنا
2: خليني نكمل حكايتي يا صالح كمل وانت كمل. داك في كرشك تسمع فيه سي شاهد
4: نسخة فيك نسخة فيك ونحب رايك والله يسترك
2: غدوة في العشية تبدأ الحفلة الطيابي طيب والزكاري زكر لم كنتي فما عادة هكا كل عام نختاروا أربعة بنات حصادات يقولوا برواحهم يتساب الزوز اللي يربحوا عندهم جايزة ولو تختاروا زوز من بناتكم يشاركوا نجحوا ولا ما نجحوش يتكلموا عليكم الناس ويشهروكم يقولوا اللي سماك غناك الشهرة الباهية تجيب الرزق
4: فكرة باهية وهاي لا يسمع ويكثر خيرك عندنا طفلة ناشطة وما تقولش لا وطفلة أخرى حتى هي لبس بها لكن باباها السعيد هاك الراجل اللي اسمه الكسراوي جي معايا مرة ولا مرتين لما عندي رابح تعرفوه يعرف يطبق حتى ولده صنايعي في الغيطة وزيد ولدي قصب
2: يا سيدي مالا توكلنا على الله

0: مشاهد نعرض بنتي على الناس والصفاق يصف يتفرجوا على بنات. أخطأ أخطأنا من هالحالة شاهد.
1: زين معانا ما يليها شيء معها سلطانة وبنات الدوار. من يا أخي فتك هي ولكي
0: من نعيدش بنت يا شاهد؟ هذا سقف ما ندخلش تحته.
2: آه يا جهلي آه يا ريتهم طالبين نسيت ولا تشوفوا شرهانة تقدر تفتح. أهني نرفع لكم روسكم.
3: والله فرصة نعرفوا أرواحنا. كلمية يا سلطان عامل كسرة وياخذ بخاطر
4: من ناحية القصباية والطبلة والغيطة عملوا علينا. لكن يا عم الكسراوي الفكرة هذه في مصلحتنا باش يعرفونا الفلاحة وفي ظرف شهر نعبوا جمالنا بالقمح.
0: ايه تعبوا جمالكم على حساب بنتي يا طاهر. قولي لي انت وباباك وامك شرهانة ايش تبغوا عنك؟ قيلوني قيلوني ولا نرحل من بحثك. كل يوم تجيبوني غناية.
4: سلطانة موافق وبالخص تغلب نجمة في الحصان كما غلبتها في العرق.
5: عمل علينا نزيل هالمرة يا عم الشاهد. مش هيك يا عم الشاهد؟ يا عم الشاهد مش هيك؟ وزيد الخط وشوك ما يضح تكذب يوم كيف مكذب تجرم دوار
6: زيد. خلوا في عقلك يا كسرى.

0: الماء يجري تحتنا وحني غفلين يا هادي.
1: الطاهرة وخيمة عندك كان الخبز المالح. عيسارة سيدي وين هالماء؟
0: عمار حطت عين على زينب على خطرها خلانا نسكنوا في أرضهم وزاد سرحنا في الهند.
1: العيون الكل محطوط على زينب، وزينب باهي الحد ما تسمي على ولد عمها مسعود العايب.
0: المشكل حتى زينب حط عينها على عمار.
2: بالله زينب واش تعمل؟ لا ولد عمها يسلم فيه ولا عمار يتزوجها. إذا كلامك صحيح الطاهر، زينب تعدي في وقيت تحب تعرف زينها وين يوصلها.
1: إذا هكا تلعب بالنار.
0: سلطانة أختك هي اللي قالت يا هادي.
2: سلطانة تفدلك، أحكت لي أش قال لها عمار قبل ما تبدأ العركة مع نجمة، وزادت قالت عمار هو سبب في قعدتنا هنا. حتى باباه كان ناوي على تطريدنا والدعايات هذه. أسيدي تسيب فيها نجمة بنت قدور.

0: بالحق غلبتك بنت الهطايه.
1: خسارة طولك وعرضك يا نجمة.
0: غدرتني شدت شعري ما سيبت.
1: أي.
0: لم كنتي تون وريك فيها اللي ما يرد صار بو حمار.
1: حتى عمار ثاني عاونه، يمكن هو مش قاصد، أما الضرب اللي جاي فيا ني أكثر منه.
2: عمار خويا قلبي ممكن نتعنده على حصاد، ما وانتي ضد الهطايا الزوز.
1: اش خص سوريدة،
0: خلي نفتش فيها غيظي، قلبي ناسود عليها. توا هاني ماشي للعين، يا ريت نلقاها وتشوفي ناش نعمل فيها.
2: استني شجعتيني نمشي معاك، نحب نتفرج. ها بسمعي عيب تمشيش تفضحيني.
1: تختيني عيب انت يا

0: زغرتي زغرتي يا زينب زغرتي، عامل كسراوي وافك بابا يرضيه.
1: ريح
0: يا باي، ايش عملتي له؟
1: السلطانة ما يوقف قدامها حد، لا الحزرة ولا الشيابين ولا البناويت، راني سلطانة من غير سلطنة.
0: ها هو عم شاهد جاي البشر ولا سمع قبلنا.
2: اليوم نهاركم، يما تزغرت عليكم الزغرتات ولا تعرفوا ايش يستنى فيكم؟
1: ما عندك كان القطعات يا عم الشاه، ما تقولش سلطان اسمين ها.

0: أيام كانت وكنا زي السقور نحومو، واليوم هانا حبسنا لا نرقد ولا نقومو.
1: يسلم فمك يا عم الشاهد.
2: هاي هاي وتومشوا قدامي للمشاهد.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شنو يا صادق؟ الكسراوي البارح حرنا فيه واليوكي كلمات السلطانة وافق؟
1: حسب ظني أنا يا طه الكسراوي ناوي ياخذ سلطانة.
0: إيه الزبلة تخريف، أنت مخك مش عليك يا صادق، الرجل بمرته والشيباني مكمل.
1: إيه أسأل أمك دادة شرهانة وش قال؟ قالت الكسراوي ناوي ياخذ امرأة أخرى.
0: ومرته دادة الضاوي يطلقها؟
1: لا يطلقها، حتى هي ماذا بيها الكسراوي ياخذ امرأة أخرى.
0: أنت اليوم ضبع

0: ثم امراه ترضى بضره.
1: دادا ضاويه، امراه عاقله ومثمره قالت ماذا بيع على اخي وذكور البنات دي حتى من امراه اخرى. قالت الوقت طويل وبناتي من غير خيوة يولوا ذلال بين الرجال.
0: والله ذات طاوية مرأة كاملة يا أخي، ما سمعتش المثل على لسان مرأة؟ قالت يا ضر تسلط عليك الضرة باش تعرفي عكس النسيمة مرة.
1: عاد انت طاهر ما يلز على المر كان اللي أمر منه. هاي هاي هاي هاي نتكو هاي.
2: هيا هيا هيا هيا قدي روحك يا نجمة بنتي، الحطايا وارين متمرسين على الخدمة
3: اليوم. أباي أكا سلطانة الخوانة رجع فيها غيظي، تي هما وين يعرفوا الزرع والحصاد؟ أباي
2: الجايزة العام قالوا ويبا قمح وعليقة فيها قرية وصمم اللي قال أكثر، لكن هذا الكل ما يهمناش، نحبك تغلبيهم. خلي نعنقر كبوسي في الحانوت، راهم قهروني بكلماتهم يزايدوا علي. ربي ينصرك عليهم. وين أمك يا زازيا؟ زازيا
4: هذي هني هني عشينهم.
2: بس دي نجمة ودهنيها بالزيت غدوة عرسها. الحوت على بنتي زي معاك حجاب العين والنقش. هاي هاي هاي
5: كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، علي الخميري، نور الدين العياري، سعيدة سراي، الرزق العوني، منير العرقي، ألفة الحكيمي، حسونة ناجي، وسلاح الدين العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسونة ناجي. الهطاية تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي. مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أحبطت ديوانة تونسية بمعبر رأس جدير الحدودي عملية تهريب ل 23 كيلوغراما من مخدر الكوكايين كانت على متن سيارة خفيفة حاملة لترقيم أجنبي. أطلق عدد من الفلاحين بابن اختاش ما وصفوه بصيحة فزع جراء الأضرار الأخيرة التي لحقت الفلاحة بالمنطقة أثر موجة الحر الأخيرة. قال الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة أن تحيين وتعديل أسعار الأدوية لم يغطي الكلفة التي تتكبدها الصيدلية المركزية. وأوضح عميرة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن تحيين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار حيث تمت مراجعتها خلال السنة الماضية وكذلك سنتي 2018 و2019، غير أن هذه التعديلات لم تمكن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية. في العالم، عاد الهدوء إلى عدد من المناطق المحيطة بمدينة الزاوية الليبية بعد الاشتباكات التي شهدتها في الساعات الماضية، وقد تم فتح الطريق الساحلي المؤدي إلى العاصمة الليبية طرابلس. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول شهيدين اثنين وإصابة 10 آخرين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة تطوين.

0: عرض الأخبار.
1: تمام والعاشرة ليلا هنا في إذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل، نبدأها بأبرز العناوين. أحبطوا عملية تهريب 23 كيلوغرام من مخدر الكوكايين بمعبر راس جدير. أعوان ويترت بشركة البيئة بتطوين ينفذون وقفة احتجاجية على خلفية عدم انتظام صرف الأجور. التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية لسنة 2027 محور مجلس وزاري مضيق. وفي العالم أهالي غزة يشيعون أكثر من 100 شهيد انتشلوا من تحت الأنقاض. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفيف لونيسية. نفذ اليوم أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين وقفة احتجاجية على خلفية عدم انتظام صرف الأجور وحسم ملف الشركة. الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين شريف بريني يضيف:
2: رسالة شبه مضمون الوصول إلى السلطة الجهوية أولا، وهنا كلامنا موجه للسلطة الجهوية للسيد الوالي. ملف البسنة لا يجب يتحل ولا حلول إلا بالحوار. يقف اليوم أعوان وإطارات البسنة من أجل جملة من المطالب. مطلبهم الأساسي وهو صرف الأجور في أجالها. احنا ولد عنا محنة لهنا في تطوين، كل شهر باش يصب لك شهريتك لازم توقف قدام الولاية وتعمل تحرك باش يصب شهرية. هذا مش معقول، هذا مش معقول في دولة تحترم نفسها تحترم مواطنيها. اذا رسالتنا واضحة، الاحتجاج هذا ليس من اجل الأجرة فقط. مللنا من المراسلات الى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وهي الراعي الوحيد لمشروع البستنة. اذا في اتفاق 2016 لما كانت الإطاف موجودة وهي تكفلت بصرف أجور العمال على مدى السنوات كلها، ولكن تنصرت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من دورها تجاه تطوين. والآن إذا تريد ضرب هذه الجهة، تريد إقصاء هذه الجهة، تريد المزيد من تهميش جهة تطوين.
1: جهويا دائما، أحبطت ديوانة التونسية بمعبر راس جدير الحدودي عملية تهريب ل 23 كيلوغرام من مخدر الكوكايين. كانت على متن سيارة خفيفة حاملة لترقيم أجنبية، وتم حجز هذه الكمية والتفطن إليها بفضل حرفية ومهنية أعوان وإطارات الديوانة العاملين بالمعبر. وتعد هذه العملية واحدة من العمليات النوعية التي حققتها الإدارة الجهوية للديوانة التونسية بولاية مدنينة بمختلف تخصصاتها وإدارتها حماية للاقتصاد التونسي من كل الأخطار. أطلق عدد من الفلاحين بابن خداش ما وصفه بصيحة فزع جراء الأضرار الأخيرة التي لحقت الفلاحة بالمنطقة أثر موجة الحر الأخيرة، وفق ما صرح به أحد الفلاحين بسهل شفارة حبيب موسى.
3: نحب نوجه رسالة إلى كل من يهمه الأمر، بل صيحة فزع على ما أصاب في لحف بن خداش إثر موجة الحر الأخيرة التي لامست كل شيء، قتلت الغلة وبث الزيتون وصلت إلى درجة في بعض البلايص وصلت 70%. عندنا معناها ثروة متاع أشجار زيتون بس تتحول إلى أعواد يابسة ونخسرها ونخسر في لحف بن خداش. المطلوب أن تتدخل السلطة المحلية والجهوية وحتى وزارة الفلاحة لإنقاذ ما تبقى من أشجار الزيتون بوصف معناها هم ثروة للبلاد والأهل المنطقة. الأخوة الفلاحة لا مقاومة هذه الآفة التي حلت فلاحتنا المدة هذه، سواء بالتقي ولا بالمدوات أو بطرق مختلفة. إحنا منظورين خلية الأشجار الفلاحة بابن خداش، اتصلنا بها وأحطناها بالموضوع وطلبنا منها التدخل ووعدونا أن باش يوصل صوتنا لمندوبية الفلاحة، وهنا ننتظر إن شاء الله ربما يتدخل كل وقت إن شاء الله.
1: مع تواصل الارتفاع في درجات الحرارة، يدعو المكتب الجهوي للدفاع عن المستهلك بمدنينا المواطنين إلى توخي الكثير من الحذر في اقتناء السلع المعروضة بطرق غير آمنة. المكلف بالإعلام بالمكتب الجهوي للدفاع عن المستهلك بمدنينا رياض البشير يضيف:
4: لاحظنا لبعض المواد الغذائية يقع عرضها بطريقة غير مقبولة قبل أشعة الشمس، خاصة في الأيام هذه والأيام الفارطة اللي عرفت يعني درجة حرارة كبيرة. هنا دعوة للمستهلكين باش يتجنبوا اقتناء مثل المعروضات هذه، خاصة نحكوا على الماء المعدن، نحكوا على العصير، نحكوا على الغرط، دي المواد الغذائية اللي تهم المواطن بدرجة أولى. للأسف يعني عرضها بطريقة بطريقة غير مقبولة، ودعوة أخرى للباعة باش يكون عرض يعني عروضات هذه في أماكن مهيئة، لأنه لقدر الله عرض مقابل شعر الشمس ممكن يأثر على صحة المستهلك. أيضا دعوة للمراقبة المستمرة لتجنب الإشكاليات الصحية اللي ممكن تمس المستهلك، خاصة في خلال يعني الأيام هذه اللي معروفة بدرجة حرارة كبيرة.
1: في الشأن الوطني، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري خلال إشرافها اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالي لسنة 2027، أن هذا المشروع يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة. وبينت رئيسة الحكومة وفق بلاغ لرئاسة الحكومة أن أعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد على تكريس البناء القاعدي والمنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية بمختلف الأقاليم والجهات. قال رئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة أن تحيين وتعديل أسعار الأدوية لم يغطي الكلفة التي تتكبدها الصيدلية المركزية. وأوضح عميرة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن تحيين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار مراجعة دورية للأسعار حيث تمت مراجعتها خلال السنة الماضية وكذلك سنتي 2018 و2019، غير أن هذه التعديلات لم تمكن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس اليوم العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامية إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. في العالم، عاد الهدوء إلى عدد من المناطق المحيطة بمدينة الزاوية الليبية بعد الاشتباكات التي شهدتها في الساعات الماضية، وتم فتح طريق الساحلية المؤدي للعاصمة الليبية طرابلس بعد تدخل السلطات الرسمية لوقف النزاع الدائر بين الطرفين، مؤكدة نفيها حصول أي مواجهات في المناطق القريبة من الحدود التونسية الليبية. محمد دول عميد بوزارة الداخلية الليبية تحدث للزميل خميس ببطان عن الوضع الميداني الراهن بمدينة زاوية وسرمانة.
0: أخوتي الأشقاء التوانسة والجزائريين الذين هم يرغبون في التوجه إلى ليبيا، الأمور راهي طيبة والطريق طيبة مؤمنة جيد جدا، والكلام اللي تداول فيه بعض الصحف المغرضة اللي تقول إن فيه مواجهات قرب الحدود التونسية الليبية غير صحيح، غير صحيح بتاتا. وراه حتى المشاكل اللي صايره الاشتباكات تبعد على الحدود التونسيه الليبيه 120 كيلومتر، اللي هي الزاويه وسرمان بعيسى الصابريه الحرشه المطرد، يبعدوا 120 كيلومتر على الحدود التونسيه. ونقول لكم راه الطريق امن، بتفضل مرحبتين بكم لأخوتكم الأشقاء الليبيين، وأمن ليبيا هو أمن تونس، أمن تونس هي أمن ليبيا والجزائر. والحمد لله الأمور تمام، وتم توفض النزاعات وتدخل قوات رئيس الأركان وأمن طريق الساحل، وطريق الساحل مفتوح والمسارات كلها مفتوحة، ما فيش أي مشاكل ما بين تونس وليبيا على الحدود أبدا.
1: أعلنت اليوم وزارة الصحة في قطاع غزة وصول شهيدين 12 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، هذا وشيع أهالي قطاع غزة 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينة بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض حي الصبرة في أعقاب عمليات بحث استمرت أسابيع وسط دمار واسع خلفه القصف الصهيوني وسط صمت دولي على جرائم الكيان الصهيوني. تستضيف العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المفاوضات تتواصل 3 أيام بين لبنان والكيان الصهيوني من أجل تفعيل الاتفاق الإطاري الموقع بين بلدين في جوان الماضية. قال وزير الخارجية الأمريكية أن واشنطن منخرطة في مفاوضات تجري بين سلطنة عمان وإيران لتمكين مزيد من السفن من عبور مضيق هرمز، مؤكدا أحراز تقدم فيها، فيما رجح وزير الخزانة التوصل إلى اتفاق وشيك بشأن فتح المضيق بالتزامن مع استمرار الهدوء العسكري والمساعي الدولية لإحياء المسار الدبلوماسي. إلى هنا تكملت نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. أحبطوا عملية تهريب 23 كيلوغرام من مخدر الكوكايين بمعبر راس جديرة. أعوان وإطارات بشركة البيئة بتطاوين ينفذون وقفة احتجاجية على خلفية عدم انتظام صرف الأجور. التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالي 2027 محور مجلس وزاري مضيق. وفي العالم أهالي غزة يشيعون أكثر من 100 شهيد بعد انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض. أجمل تحية فريق الإعداد والتقديم سعيد العكروت وعفيف لونيسي، في الإخراج التقني حسن المحمدية، وبعد قليل يصحبكم حاتم في منشط في إجازة.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: قانون جستينيان من أهم الإنجازات القانونية في تاريخ الحضارة البيزنطية، وقد ارتبط باسم الإمبراطور البيزنطي جستينيان الأول الذي حكم بين سنتي 527 و565 للميلاد. ومن خلال هذا القانون سعى جستينيان إلى توحيد القوانين الرومانية المتراكمة وتنظيمها في مجموعة قانونية شاملة تسهل إدارة الدولة وتحقق العدالة بين المواطنين. في العام 529 للميلاد شكل الإمبراطور لجنة من كبار الفقهاء والقضاة برئاسة تريبونيان لمراجعة القوانين القديمة وتنقيحها، وأسفر هذا العمل عن إصدار ما عرف لاحقا باسم مجموعة جستينيان القانونية التي ضمت القوانين الإمبراطورية السابقة وآراء كبار الفقهاء الرومان، إضافة إلى كتاب تعليمي لطلاب القانون ومجموعة من التشريعات الجديدة. وقد تميز هذا القانون بالدقة والتنظيم، إذ تناول مختلف جوانب الحياة العامة والخاصة بما في ذلك شؤون الأسرة والملكية والعقود والتجارة والعقوبات والإدارة. كما ساهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتنظيم العلاقة بين الدولة والأفراد. ولم يقتصر تأثير قانون جستينيان على الإمبراطورية البيزنطية فحسب، بل امتد إلى أوروبا خلال العصور الوسطى والحديثة، حيث أصبح مرجعا أساسيا للعديد من الأنظمة القانونية، ويعتبره المؤرخون أحد أهم المصادر التي حافظت على التراث القانوني الروماني ونقلته إلى العالم الحديث. لذلك ينظر إلى قانون جستينيان بوصفه إنجازا حضاريا بارزا أسهم في تطوير الفكر القانوني وأسس لمبادئ ما تزال حاضرة في الكثير من التشريعات المعاصرة حول العالم.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

ليل هادئ وموجة إذاعية تحملنا إلى أماكن لا نراها ولا نسمعها. هناك حيث يستريح الصوت ويمنحنا أصحابه وجها آخر من حكاياتهم.

منشط في إجازة، لقاءات تكشف أسرار العطلة وعناوين السفر وطقوس الراحة وذكريات الصيف التي تسكن قلوب الإعلاميين.

0: منشط في إجازة.
1: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجة إذاعة طويل في سهرة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم منشط في إجازة. سهرة الليلة طبعا وصل فيها إيقاعنا ومرورنا بأصوات وشخوص يعني تعودتوا عليها وتعودتوا أنكم تشوفوها عن طريق الشاشة وإلا تسمعوها عن طريق المذياع، ولكن أيضا اليوم ممكن ندخل في خصوصيات أخرى في حاجات ما وراء الميكروفون وما وراء الكاميرا من خلال رحلتنا مع منشط في إجازة. هست اليوم باش نعود بها للإذاعة للأم طبعا للتلفزة الوطنية، وصوت ووجه نسائي تعودت به ولكن ثقافي بامتياز، يعني ينشر المعلومة بكل ثقة وبكل يعني لطافة وخفافة وتمر سلسة لكل أصدقائنا المشاهدين والمستمعين، وأيضا خبرة وتجربة بدأت خطواتها الأولى في إذاعة الشباب مع جيل كامل تميز وكل واحد شق طريقه حسب اختصاصه وحسب ربما ميولاته، ثم اللي اختص في الفنون، ثم اللي في الثقافة، ثم اللي في السياسة، ثم اللي في الصحة، وطبعا ثم اللي اختار الإدارة، وثم اللي اختار ربما التجارب الدولية. ولكن ضيفتنا هذا المساء بقت وفية للميكروفون وللمصدح وتشبثت يعني تلك العلاقة الحميمية الجد جد ممتازة مع المتقبل وربما المستمع والمشاهد. ضيفتنا هذا المساء شادية خضير. مساء النور شادية.
2: مساء النور، مساء معطر بريحة الياسمين والفل اللي تميز هالمساءات التونسية خاصة في فصل صيف. حاتم مساء الخير ليك ولكل المستمعين.
1: صار لي زمان ما تحدثناش وما تقابلناش في وقت
2: كنا نقابل
1: صحيح ولكن المسافة هي بعيدة لمحالة، ولكن مسافة القلوب أقرب بكثير جغرافيا. صحيح أنا يعني في تطاوين أنت في العاصمة، ولكن طبعا بتميز الوسائط المتعددة والملتيميديا يعني المعلومة القريبة جدا في آنها الآن وفي لحظتها في كل مكان في العالم، اختصر كل المسافات وينجم كل ربما إعلامي وكل صحافي من أي مكان في العالم أنه يتواصل مع جمهوره ومع أحبائه ويمارس عشقه لصاحبة الجلالة.
2: فعلا حاتم، يعني يمكن أنت من الصداقات اللي ما نراوش بعضنا برشا، ولكن وقت اللي نلتقي ونتحدث وكأننا لم نغب أبدا.
1: صحيح.
2: وهذه هي العلاقات الصادقة والنقية والصداقات اللي برشا ناس تتخيلهم، فماش صداقات عالم المهنة ولا يعني فما منافسة فقط، فما منافسة جميلة نزيهة، فما منافسات من نوع آخر، ولكن أيضا هناك الصداقات اللي نبنيها حجرة حجرة معناتها مع زملاء المهنة اللي تقاسموا معنا الكثير من الوجع وألم وتعب، وزيد أيضا الفرح والإحساس بأنك عملت حاجة خاصة في هذا في هذا المجال في مهنة المتاع.
1: أكيد أكيد، ولكن يبقى الغرام هو اللي ربما يميز كل تجربة عن أخرى. يعني
2: طبعاً.
1: الإعلامي أو الصحفي إذا كان اعتبر خدمته مهنة انتهى معناها
2: أنا
1: باب خبزة وبرة لا وقتها وفاكل شيء سكر الدوسي يقول لك
2: لا طبعا احنا نتعاملوش مع والله هي احسن حاجة هو احنا يمكن نعملوها وقت لي غرامك تولي تخلص عليهم
1: بالضبط.
2: يعني هو غرامك تخدم فيه، ولكن في نفس الوقت معناتها يتحول إلى مهنة، يتحول إلى عمل، والغرام الحقيقة هي يتبني ويكبر، يمكن بعد السنوات يكبر، وكل ما تحقق يعني مرحلة وخطوة إلا وتزيد إصرارا أنك تمشي إلى مراتب أعلى وإلى مساحات أوسع، وتمشي إلى أركان اللي عمرك ما شفتها، وتطرح زوايا ما كنت تردد باش تطرحها أو ما جتش على بالك. والحقيقة تولي ما نمشيوش من مرحلة الإنتاج فقط، نمشيو لمرحلة أنك تطرز وتخدم بانتقاء وببرشة برشة محبة. وراهو المهنة هذه متعبة ومبنية ولا تتوقف أبدا معناتها عن العمل، الدرجة أنه ما فما حد شيء خليك نجم توصل فيها، كان مش الغرام المحبة، ولكن زيدا غير هذا فما حاجة مهمة جدا هو احترامك للناس اللي تبع فيك، الناس اللي عطتك ثقة متاحة، الجمهور متاحك، وللمشاهدين اللي ما يدخروش حتى جهد باش يشجعوا باش يبعثوا لك حتى كلمة شكر. وهذه الحقيقة تولي تحرص أنك عندك ثقة فيهم، هما عندهم ثقة فيك، وهذا يحملك مسؤولية. راهو ماهوش معناتها وقت اللي تجي تتعب وفي ساعات العجلة ما تدورش بالقدير تذكر تقول ليه ما عنديش الحق، ما عنديش الحق، ما عنديش الحق نعمل أي حاجة، ما عنديش الحق نعمل نجيب أي ضيف ونطرح أي موضوع، ما عنديش الحق نمشي معناتها كما نقولوا احنا عشرة الحق.
1: هو في كل مهنة ربما التجربة تفيد، ولكن في مهنتنا احنا اقتلوا اسمحها يعني من برنامج امس ما شبه برنامج امس شبه اليوم يعني توفى الحصة تبدأ في ماراثون جديد مع الحصة الجاية، شنو فيها وشنو اللي يلزم تتميز فيها على الحصة هذية، وشنو اللي باش تضيفه اذا كان السوق مبدو تضيفش فيه هذية رك تكون عجلة خامسة بيقوس.
2: ويمكن زيدا حاتم الموظفين والناس الأساتذة والناس اللي تخدم في برشا مهن وقت تروح للدار تسكر الباب الخدمة تقعد البرة، نحن مخنا ما يقفش أبدا عن التفكير عن الضيف القادم،
1: احنا الراحة الوحيدة وقت سير البرنامج، شفتوه توا الساعتين من العشر من الصليل هكي أنا مرتاح لأني قاعد كل شيء حاضر
2: والله. وهذيك زيدا تعرف أنه المباشر حاتم
1: هذيك عاد حاجات أخرى طوارئ ممكن تحدث المباشر، هذاك المحك الصحيح وقتها
2: المحك الصحيح هو المباشر
1: اللي
2: مباشر. تعرف أنا نشبه كأنه واحد عمل كورس متاع 1000 متر بعد ما كمل المباشرة كتعبك حالة الإنهاك اللي يكون فيها لأنه خباه من أحسن ما عنده والتركيز يعني تقريبا 100% فيخرج تقريبا يخرج منتهي
1: متعب جدا. تحكي على جانب الطاقة والجهد الذهني وأيضا الستريس، خاصة مهنتنا فيها برشا ضغط
2: حضور البديهة والتركيز
1: وساعات نذكر الثقة المستمعين والمشاهدين راهي شادية خضير يعني قارية كما قارين الصحفيين الأخرين، ولكن كي تحك ركيب بعضها نلقاوها تخدم بالعربي والفرنسي وانجلي في أيام قرطاج السينمائية كانت تذكرها.
2: طبعا يعني هو راهو ناس ما تعرفش اللي احنا في معهد الصحافة رانا نقرأ الإنجليزية نقرأ الفرنسية نقرأ العربية، اللغات هي مفتاح دخول عالم كبير معناتها الصحافي. وانا كنت نتمنى يكون عندي لغة إيطالية وإسبانية وكل عام نقول
1: منين باش نلقى لها وقت يا شادي غايت.
2: لا والله نحب شفت
1: منين باش نلقى لها.
2: وراو في السنوات الأخيرة حاتم أنا عدت إلى مقاعد الدراسة وعملت ماجستير في إدارة العمل الثقافي من جامعة دوفين، والحقيقة معناتها قديش مهمة الدراسة، يعني مهم أنك تعرف مسائل ثقافية وتعيش في عالم الثقافة في الميدان وخاصة بالعمل الميداني، لكن أنك تحط عليه نظرية وتحط عليه وجهات نظر مختلفة من العالم وتحط عليه الجانب الأكاديمي أساسي ورئيسي جدا لحقيقة.
1: أنا أترافق الموهبة بالمعلومة الأكاديمية الصحيحة وهكا ربما هذا لأنه الأكاديمي وحده ما يكفيش لأنه برشا عندهم برشا شهيد ولكن يجيوا على المستوى أي ولكن جي على مستوى التنفيذ الفعلي يعني الممارسة في وسيلة علم سواء عمومية سواء خاصة يعني هذاك يقبلك ولا ما يقبلك الجمهور غديك القوة ويني
2: يعطيك ثقة حاتم التكوين الأكاديمي أنك كي تطرح فكرة مثلا نقول أنا أنه الصناعات الإبداعية الثقافية هي تنجم تكون يعني مصدر معناتها ومدخول ومهمة في العجلة الاقتصادية يعني تفهم اللي أنت لما تتحدث على هذا ما هوش فقط فكرة أو حاجة قريتها ما قريتها هكا يعني في كتابة أو في مقال ولكن حاجة قريتها وحللتوها ودرسناها وعملنا عليها يعني مشاريع تخرج ومهم أنه وقت تطرحها بكل ثقة ثم زيادة مهم جدا أنك ممكن تستبق معناتها بعض الـ الإجراءات اللي ممكن تكون في مجال الثقافي وتطرحها وتقترحها وهذا يحولك مش فقط يعني صحافة التسجيل اللي أنت تنقل الأحداث فقط ولكن تتحول إلى فاعل ثقافي وتتحول إلى ناقد فني وتتحول إلى عندك قوة اقتراح وقوة الاقتراح تجيك أولا من جانب الممارسة اللي عشتها وشفتها وتعرف عدد مثلا مهرجانات في تونس وتعرف قديش مثلا مهم جدا المخارج المهرجانات تكون متنوعة
1: والمؤسسات الاقتصادية اللي تنجم تتبنى المهرجانات هذيك وترعاها
2: فعلا فعلا وقت اللي تقرأ على المهرجانات وكيفاش تتنظم المهرجانات واللديان الجانب الجيني في مهرجان اللي هو ساعات يبدأ مفقود في بعض المهرجانات تقول أنه راهو المهرجانات تقوم بالأساس على الاختلاف في البصمة وهذا اللي يعطي الثراء والتنوع معناتها في المضامين اللي تنتجها كإعلامي وكثقافي عملنا ما هو سهل
1: احنا عنوين برنامجنا الإجازة منشط في إجازة
2: ولكن دخلنا
1: في موضوع
2: احنا عمرنا ما ناخذ إجازة رانا شوف المنشط ياخذ إجازة إدارية ولكن هل تعتقد أنه احنا في إجازة احنا نفكر الموضوع القادم والضيف القادم وزيد تحضر في عروض في مهرجانات وعروض حفلات وتقرأ
1: لا وانت تحضر في عروض ولكن تحضر في مشروع برنامجك الجديد اللي ينطلق في الشبكة الجديدة مع عيد ويدخوق يتوفى الصيفية يتوفى الصيفية تبدأ حاجة أخرى
2: المناشط لا يكون أبداً هذه لا تنطلي على حتى حد ندخلوش في إجازة بالكل إجازة فقط إدارية ولحقيقة أنا في إجازة لكن حاتم عملت يعني كما نقوله مخزون كبير من برنامج منازل الفن وتقريبا مرة في الأسبوع نهبط باش نعمل عملية التركيب يعني أي المونتاج إجازة سورية يعني نعمل عملية تركيب ونشوف البرنامج اللي باش يتعدى ما نتنحضروا
1: حضر الحلقة اللي باش تعدى الأسبوع الأسبوع هذاك
2: طبعا
1: نوقف على من الألف إلى الياء
2: وشوف وريت هذا الكل وأحلى على قلبي من العسل
1: اي ولكن قبل ما ندخلوا الغمار هذايا نتاع الحياه المهنيه اللي نحكيوا عليها اكيد في شبابنا عشنا الاجازات وتفرهدنا وبقى ذكريات عالقه اول اجازه او اول تبحيره برمجه للتصيف مع العائله وقتاش كانت
2: سنة ولا في الأعوام
1: لا لا لا نحكي على شادية مع أمها وأبوها
2: معناتها في أي وقت معناتها سنة ولا قبل
1: لا لا لا وأنت عمرك 5 سنين 6 سنين 7 سنين يعني بدايات التصيف
2: بدايات البدايات نذكر احنا من سوسة يعني من الساحل أما نتذكر أنه كنا نمشيو مجموعات كبيرة حومة كي ولا نمشي للبحر يا حاتم؟ حومة الحومة الكل
1: شدوا الصف ولا مجموعات المجموعات؟
2: لا لا نمشي مجموعة واحدة للشط ونهزوا الماكلة ونعوموا ومعنتها وكنا نستمتع ونعديوا يوم كامل معنتها ما كانتش بوتيرة معنتها يعني تتعاود برشا مرات ولكن وقت اللي نمشيو تكون ماشية
1: مبرمجة معناها
2: مبرمجة وحومة كاملة ونمشيو ونعوموا وحتى نذكر انه مرة ضعنا واحد معنا ضع هذيك عدينا الوقت كله اللوج عليه اما البحر ماذا فترة دي باش ترتاح فيها وتمشي فيها مع العائلة وتقعد وتحكي وقت اللي الوقت يسرقك انك ما تلقاش وقت باش تحكي معاهم فتمشي البحر مش بالضرورة الوقت الكل في العمان انك تحكي وتتحدث وخاصة اللي معناتها من بعد كبرنا وبعدنا على العائلة ويولي فرصة للالتقاء وللاجتماع يولي مجرد على البحر مهم نكونوا مع بعضنا معناتها اهم حاجة وان الحقيقة حاتم العائلة أساسية ورئيسية و حاجة بالنسبة لي عمود الفقري متاع حياتي
1: ومن ذلك يكون هذا الارتباط الكل بالعائلة ما نجمش ما نغتنمش الفرصة هذية وتبدأ غنيتي الأولى في حصة الليلة بهذا العنوان سعدون جابر يا أمي

0: سعدون جابر يا أمي تحية لكل الأمهات وتحية لك أنت شادي بما أنك أم من الأمهات طبعا اللي اللي اللي عندها ارتباط كبير بصغارها أيضا حتى كان
1: طبعاً.
0: حتى كان وجه إعلامي وكذا لكن وقت العائلة نعرف عنده قداسة كبيرة ليك
1: طبعا طبعا انا خاصه الصيف مهم بالنسبه لي لخاطر ولدي يدرس برا دونك الصيف مهم لانه يرجع ولدي للمنزل ونستعيدوا هاك اللحظات نتاع العائله ولمه العائله وفطور مع بعضنا وماكله مع بعضنا وبرامج وكل نحس كانه يعوضوا نشحنوا طاقه نتاع عام كامل بالنسبه لينا بدهم متوحشين الحكايات متوحشين اللمه مكرو التليفونات
0: وذكريات القديمه وكيف وقت كان صغير ويعني رحله كان يذكرها وخاصه
1: وفقدت على البحر وحكيت على الحاجات القديمه حبيت نشير لهنا اللي قديش كانت انا نوستالجيك راهو يمكن عمرنا يخلينا
0: نوستالجيك لا مازلنا صغار مازلنا صغار
1: مازلنا صغار اما البحر بعيدا عن الاستهلاك السريع بعيدا عن الناس اللي كان كنا نمشي البحر بكل بساطة يعني نهزوا معنا الماكلة ناكلوا على البحر ونروح وما تجيش فما لتصور لا
0: لواحد شاد لك زلاز يقولك باركينج
1: لا زلاز ولا باركينج ولا تصور ولا سيلفيات ولا مايوات ولا بدلك كل مرة تبدل تصويرة ولا كلي تدخل وشعرك ما يتبلش بالكل كنا نعوموا لين نعرفوا عومين فهمت وهك المظاهر متاع الاستهلاك السريع متاع هالرأسمالية دي كانت غايبة
0: لا كانت
1: بسيطة كانت الأشياء بسيطة بساطة اللي انت تمشي تعوم وتروح وتاخذ النقل
0: نقل
1: العمومي تاخذ النقل العمومي وتاكل وتهز ساعات حتى كده فما كهرباء هزوا المقرونة ونذكر دي مرة أمي هزت المقرونة وزينا المغارف رجعنا بالطنجرة رجعنا كليناها في الدار
0: كليناها في الدار ولو أنه خاطر كان تاكلوا بيديكم يديكم ملحين تولي ماكلة ملحة برشا وقتها
1: ليه ما نجميش بقيناش حل حاسيل وروحنا بالجوع طول كليناها في الدار بالرمل بتاعها بكل يعني طنجرة مشيت للبحر عملت شوية رمل ورجعت للدار
0: ديك هي تبقى طبعا تدخل في جانب الذكريات الحلوه اللي ما ينساهاش الواحد وتبقى ديما مرتبطه بطفولته وبشبابه واكيد جانب العائله حاجه ولكن بعد كي كبر ولا مع اصدقائه ولا يطمح يسيف خارج تونس ربما يمشي في ازازه في شكل اخر زيارات استكشافيه ثم شكون يختار تبرقة وعين دراهم على مستوى تونس الجمهورية ثم اللي يختار بيقولك نمشي لإسبانيا نمشي لإيطاليا نمشي لتركيا اليونان يعني هنا طبعا مع كي يكبر الإنسان تولي طموحاته في الصيف والإجازة تتغير شوي
1: طبعا طبعا طبعا والله ثم مرحلة من حياتي مهمة جدا جدا ركزت فيها على جربة ساعة كنت من صيف كان في جربة يمكن لمدة 10 سنوات جربة
0: اللي يمشي الجربة وراها جنة الدنيا يلقاها
1: جنة ما تحاجك اللي موعد كان يتجدد وكانت محطة رئيسية في الصيف أنه نمشي للجربة وكنت الحقيقة بالنسبة لي متها جربة حاجة أخرى وإلى الآن عندي علاقة يسر تقريبا بجربة
0: رغم أنها تغيرت ربما الخارطة الصيفية في بعض المدن التونسية اللي كانت عندها ربما صورة حميمية جدا تغيرت اللي حكيت عليه الرأسمالية والمظاهر التجارية ويعني
1: والاستهلاك والدفع نحو الاستهلاك وخلق حاجات جديدة عند الإنسان اللي عند المصطفين وتدخل في دائرة وفي عجلة من الاستهلاك وساعات تلقى روحك معناتها الخارجة باش تولي تفكر لها 4 أو 5 مرات لأنه معناتها لأنه تطلب برشا فلوس وهذا اللي يمكن يقلق على خاطر مش بالضرورة يعني خليها خارجة طبيعية سهلة بسيطة كيما قبل نمشيو نعوموا ونروحوا ياخذوا شويه دليع ناكلوا المكرونه.
0: لا توا عندك عندك لا لا هو من قبل ثم راول ثم البمبلوني وثم
1: اكهو اما هالركوب اللي تبدا تمشي تركب على جثات
0: لا هذاك الباراشيت هذاك والسكي
1: في البحر والسكي واللي انت متخليك تخاف ساعات انك ناس تعوم ومعاهم معناتها ماكينات وتجري وحاجات حسيلو لا ما عنديش حتى علاقه بها ولا تستهويني ابدا.
0: لا واضافه للضجيج نتاعهم
1: والضجيج تلوث تلوث بصري تلوث سمعي معناتها اللي يخترق عمليه الاصطياد والاستمتاع ويفرض عليك انك تتعايش معاها فهمت
0: لا وهي الشركات هذه وقت ولت تحجز في أماكن في الشاطئ أنت مدعوش فيها يعني مع لا ذاك خاص بي ذاك خاص بي
1: وتبدأ أنت تعوم حتى بوش حتى في الرمال كهو كي تدخل للماء ما تعرفش على شكون ينجم يتعدى بجنبك معناتها يجري ومستمتع ليش قلت لك مظاهر الاصطياف تغيرت وثم بحث على
0: خاصة في الأماكن ربما اللي فيها وحدات سياحية أو
1: فعلا هو ربي يعينهم لمحال
0: وهذا كلاش بعض اللي عندهم سيارات يبعدوا شوية يمشي يقول لك يعني شطوط البكر مازلت فيها كعبتين وكعبة
1: الحقيقة هما ربي عينهم اللي يخدموا ولكن زيدا إنسان يحب يعوم بعيد على الحس وبعيد على كل
0: ولكن البلاصة اللي تقول السنة هني اكتشفتها السنة العام الجاي تجي رجع غادي تلقاها تحولت أيضا إلى وجهة تجارية
1: وجهة تجارية هو ذيك هو ذيك هو ذيك هو فما عجلة قاعدة تدور متاع اتصال وفما عجلة متاع اكتشاف بلايس جدد ولكن زيدا تونس بامتداد شريطها الساحلي يا حاتم مازالت تخفي الكثير من الأسرار وكل مرة تلقى بلاصة ما يعرفوهش العباد ولا حتى كانوا يعرفوها معاش يمشيولها تولي انت ترجع لها يمكن نطوف في المرحلة هذية من العمر ومن الحياة إنسان ما عادش يحب يمشي وسط الضجيج لأنه يبدو لي عدى مدة كبيرة من حياته في وسط الحس وفي وسط لفول المجموعات وعلى أصحاب ومع معناتها في خرجات اللي كانت تستنفذ الكثير من الجهد والحس والضجيج وكل واخترت أنه منذ سنوات أنه نبعد ياسر ياسر ياسر على كل ما هو مصدر إزعاج أو أصوات
0: الكبر زعمة النضج
1: ليه زيدا تخدم في قاعة أخبار مدة 18 سنة وعندك 10 ولا 15 تلفزة بحديك وتليفونات والسرعة هذيك وكي تخدم في إذاعة زيدا كيف 15 سنة ويبدأ عندك الكاسك في ودنيك والوقت الكل ثم بعد في الإنتاج وكل هذيك يظهر لي خليك في دوامة من الصوت وقصنا الصوت حاضر برشا في حياتك والصورة والسرعة فإنك تختار الإجازة أنك تغير وتقطع مع هذاك وتمشي لحاجة أخرى مختلفة.
0: أنت جردني الحديث الآن لشادي خضير ما قبل 2007 وما بعد 2007
1: 2007
0: يعطيك الصحة 2007 صار فيه الفصل ما بين الإذاعة والتلفزة ولت لي دعوة وحدها وتلفزة وحدها وقتها خيرونا انت تمشي هيك ولا هيك
1: اي والله شوف هما فصلوا اداريا ولكن يقعد ديهم قلبنا مجمع انا نحس اللي انا بنت لذاعة وبنت اروقة الاذاعة وبنت استوديو 14 وتعرف حاتم قديش ثم جانب محلي في الاذاعة لانه نتقابلوا في الاوقات الكل اللي هي غير عادية يعني نتقابلوا الخمسة متاع الصباح ستة العشرة نص الليل بعد الوقت في الليل رمضان عيد
0: نتقابلوا أكثر من يتقابلوا عائلتنا
1: نتقابلوا وكل واحد تلقاه عنده غنيات وعنده دليل الحصة وماشي يجري الحصة متاعه ولا يسجل ولا ضيوف فأنا نعتبر لي جزء كبير من من قلبي بقي معلقا في هات الإذاعة سدويتها وكل. والحقيقة طبعت الخدمة متاعي وال اللي خدمته الكل الإذاعة موجودة فيه, موجودة الإذاعة موجودة ما لم تغب يوما الإذاعة على تفكيري وعلى رؤيتي الأشياء وعلى اللي تعلمته من الإذاعة, لأنه أنا مدينة إذاعة شباب والإذاعة التونسية بالكثير الكثير الكثير الكثير.
0: صحيح. أنا نذكر شادية 2002 2003 وقت انتقلت لإذاعة شباب, أنا من إذاعة التوين عام 2002, يعني من أول الناس اللي تقيت معاها في قاعة الانتاج شادية خدير وأختنا سناء قطاط وقتها والاثنين معناها أنا نلقاكم ربما عندكم برامج معينة, ولكن أهم حاجة ربما وقتها أنا اكتشفتها هي تلك الساعة متاع موسيقى العالم اللي من 9:30 ل10:30
1: موسيقى بلا حدود.
0: موسيقى بلا حدود,
1: موسيقى بلا حدود.
0: تجربة رائعة جدا الواقع,
1: تجربة ممتعة جدا يا حاتم.
0: وخلت الكل وشخص منا خصوصيته.
1: أي موسيقى بلا حدود مدينة لها بفتح نافذة على العالم من خلال الموسيقى, تكوين ذائقة فنية موسيقية ومدينة خاصة للسي الحبيب بالعيد اللي كان يحرص كثيرا حاتم على أنه يقول لك على شهادي مش هذي, وكان مخصص وقته وهو كان مدير إذاعة شباب في فترة ذيك, كان يخصص وقت للناس للمنجين والمنشطين تاع برامج موسيقى برنامج موسيقى بلا حدود ويشوف الدليل الحصة.
0: أيه.
1: يشوف دليل الحصة باش يشوف الربط, يشوف الفكرة, يشجعك انك يعطيك مقترحات, وهو كانت عنده تلك الليونة اللي ما يفرضش عليك ولكن يحلك افاق.
0: أيه.
1: وكنا نعديه بالساعات واحنا نستمعه معناتها للأغاني.
0: صحيح.
1: والحقيقة شوف رتم الغناء والغناء تعرف مسيرة الفنانين وكل فنانين هذوكم تعرف طيار فني كامل.
0: صحيح.
1: مع الطيار تسمع تشوف الكلمات مع نتاع شعراء
0: والمدارس العالمية
1: والمدارس كل, ثم زيد حاجة مهمة تشوف أغاني اللي تغنيت في أفلام تمشي تفرج في الأفلام هذيكم, معناتها مدرسة أنا بالنسبة
0: وتبحث لي. وتبحث حتى تبحث حتى في معاني الأغاني الكلمات اللي يقولوا بيها شنية يلزم تقدمها على شي يحكي نسمع في موسيقى صحيح حلوة صوت حلو يغني فيها شنو قاعد يقول
1: وليه. وفما حاجة مهمة جدا أنه ذكرنا

0: نفس القضايا الإنسانية اللي هي كونية واللي بالحق ما انت ما تتجزأش وما ما ما ما هي نفسها هي نفسها العلاقات العلاقات العاطفية يعني كيفاش كل فنان كتب ومشابه للخيال وهنا نعتمد زادة كثيرا على الكلمات على الكتابة على الشعر على المجازات على الاختيارات كيفاش تكتب الجملة الموسيقية وتلقى اللي كلها وهوني القوة متاع موسيقى بلا حدود لأنه يعني تخرج من غناية تمشي لغناية أخرى الجمل الموسيقية مختلفة المناخات الموسيقية مختلفة ولكن كلهم يحكيوا على تمشي من أزنافور يحكي على الصداقة تمشي مباشرة إلى لاورا باوزيني على السوليتودين على الوحدة
1: داليدا إيديت بياف
0: بعد ترجع
1: جاك بريل ما نحكيش
0: وتمشي تبعني نبني
1: والدنيا زينة
0: تحس انك انك,
1: إنك في, في نفس العالم معناها ما خرجتش
0: في نفس وامتداد امتداد امتداد يعني تقول ساعات كيفاش موسيقى جاية من الهند تمشي مباشرة
1: تنسجم وتعمل هارموني خاص
0: مع غنية بالإسبانية وبعد تمشي الفيزاريا إيفورا من الكامبير وبعد تمشي الكافاليرو المحمد جاموسي ما انت حاجات قريبة لبعضها خاصة وتتعلمك تسمع تسمع تسمع الموسيقية معناتها حقيقة كانت ماهيش كنت متعة خالصة انك تعد برنامج موسيقى بلا حد كنت نهار الاربعاء انا
1: اي نذكر نذكر بالكدا طبعا انا علاش ركزت 2007 لانه نعرف ثم حنين خاص للشادية وعلاش ذكرت هذايا لانه في بعد 2007 حتى 2023 يعني وقت انا غادرت تونس رجعت لتطوين وين تعرضني الشادي خدير في اي تظاهرة تقول لي سمعتك في الحكاية الفلانية وما حليكم في الإذاعة يعني بقات ربما حتى كي تستمع الإذاعة بذاك الحنين اللي هي تستمع لعائلتها لأسرتها لإخواتها
0: طبعا كثير من المحبة وديما نقول انا الحقيقة الإعلام العمومي والإذاعة التونسية هي القاطرة اللي تجر وراها كل بقية القطارات الأخرين العربيات الأخرين الإعلام وقت اللي نسمع زملائي في الإعلام العمومي في كل الإذاعات نعتبر أنه نحس في روحي في دارنا نحس بعيدا عن منطق الباز نعرف اللي قاعد يتقدم فيه الكثير من البحث في برشة مصداقية في برشة احترام مش معناتها الاخرين ما يحترموش وكل ولكن نقول انه على الاقل في الاعلام العمومي ما عناش سيف مسلط متاع مستشارين لازمنا نرضيوهم وعناش سيف مسلط متاع يعني كان ما تجيبش سبونسر ما تخدمش خدمتك الحمد لله نخدمه براحة وقت اللي تسمع مناشط يحكي معناتها تحس انه ما فماش رغبة في انه هكلك الإشهارك اللي تحسوا إشهار في إسهال مش حتى إشهار نسمع مناش نسمع معلومة نسمع محتوى نسمع مضمون بالطبيعة تختلف في المضامين من المناشط إلى آخر ولكن نحس الناس تخدم برشا أريحية تعرف اللي في الإعلام الخاص تختلف في وهو يمكن مش المجال ولكن نخدمه في راحة أكثر من الإعلام الخاص ولكن عنا زيادة احنا مدون سلوك عنا
1: أخلاقياتنا وربما حتى الجانب العمومي والجانب الربحي ينتفي عنا احنا الجانب التجاري مع الناس ثقافة البوز يعني في انك تبني انتشارك على فضايح العباد لا
0: أنا لا شوف احنا ولا على العناوين الرنانة في مواقع الإذاعة معناتها لا نحن ولا الممثلة الفلانية والممثل
1: لا لا لا لا
0: لا احنا متلقاش حضور الممثل الفلاني في حفل في مهرجان الحمامات هو يمروح وقعد واحنا ذيك حاطين تيتر الحقيقة هذه متلقاش في العالم العمومي والحمد لله معناتها مع ناشي لا سيوف مسلطة لا من المستشارين لا من
1: لا لا لا
0: لا, لا, لا, لا, لا عنا جانب تجاري لا يقولون نسمع كلمة

0: جيبش مستشار ما جيش الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: مع احترامي لكل الزملاء في كل الإذاعات على المجهود اللي يعملوا فيه، ولكن الحقيقة احنا عنا محيط وانفيرونمون نخدموا فيه بكل راحة.
1: ونعم بالله، يعطيك الصحة. واحنا مواصلين طبعا ساعتنا الثانية بعد الموج الانباء، ولكن بدينا بسعدون جابر، نختم الجزء الأول بصوت تونسي جميل جدا الله يرحمه وينعمه. ربما تختف ولكن يبقى من أجمل الأصوات اللي أنجبتهم تونس، حسن التحميني.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلنا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أحبطت ديوانة تونسية بمعبر راس الجير الحدودي عملية تهريبة ل 23 كيلوغرام من مخدر الكوكايين كانت على متن سيارة خفيفة حاملة لترقيم أجنبية. أطلق عدد من الفلاحين بابن خدش ما وصفه بصيحة فزع جراء الأضرار الأخيرة التي لحقت الفلاحة بالمنطقة أثر موجة الحر الأخيرة. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقنية بعنوان سنة 2026. وأفادت في بلاغ نشرته اليوم بأن المترشحين يمكنهم الاطلاع على النتائج عبر الشبكة التربوية. دعا اتحاد أصحاب الشهاد المعطلين عن العمل في بيان إلى تنظيم تحركات ووقفات جهوية للمعطلين يومي 12 و13 من أوت الجارية. في العالم، عاد الهدوء إلى عدد من المناطق المحيطة بمدينة الزاوية الليبية بعد الاشتباكات التي شهدتها في الساعات الماضية، وتم فتح الطريق الساحلي المؤدي إلى العاصمة الليبية طرابلس. انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية في قطاع غزة اليوم من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة جثامين 8 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف سابق لطيران الاحتلال الصهيوني. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار يتواصل مع حاتم في منشرة في إجازة.
2: المدينة كلها نايمة في هدوء،

ليل هادئ وموجة إذاعية تحملنا إلى أماكن لا نراها ولا نسمعها. هناك حيث يستريح الصوت ويمنحنا أصحابه وجها آخر من حكاياتهم.

منشط في إجازة، لقاءات تكشف أسرار العطلة وعناوين السفر وطقوس الراحة وذكريات الصيف التي تسكن قلوب الإعلاميين.

0: رجعنا لكم أصدقائنا سمعين بعد مجزء أمبير للساعة 11 وغنية شدي الحاجي اللي سمعتوها على شيء قلبي. إن شاء الله يا رب تكونوا بصحة وعافية في سهرة الليلة من مناشطة إجازة التي نستضيف فيها الزميلة شدي خضير من التلفزة الوطنية, ويخرج اللقاء إذاعيا صديقنا حسن المحمدي. شادي أهلا وسهلا بك من جديد, مرحبا. وطبعا طوينا الساعة الأولى بحسن دهمني, والساعة الثانية بديناها بعد الشواشي تقريبا. بقيت وفي لاختياراتي الموسيقية نسبيا.
1: أي ولا يفهم قولك حتى أنا تونسي تونسي. شادي الحاسي ولا عدنان الشواشي؟
0: لا, عدنان اللي رجعنا به وكملنا.
1: رجعنا بعدنان لكن كملنا
0: بحسن دهمني.
1: كملنا بحسن دهمني.
0: أنا عاشق يا مولاتي.
1: أي الحقيقة الله يرحم حسن دهمني. صوت الحقيقة صوت من بين أجمل الأصوات اللي مرت في السنوات الأخيرة. الموت كان أسرع بكثير من أنه يحقق الحقيقة
0: انتشاره العربي, خاصة
1: انتشاره العربي.
0: على كل إن احنا طبعا الموت حق, ولكن الإنسان ديما أثر بعده وخلى رصيد معين اللي من الأصوات الجميلة ذاك عمر, ولكن كان صوت جميل ملي بلاستو قال الخبير.
1: كان متميز حتى في النبرة
0: في
1: وحده يعني وحده في مكان وحده. أحسن دهمني.
0: صحيح. أنت يعني خضت في مسيرتك تجارب تغطية المهرجانات اللي هي ارتباط الصيف, يعني كانت عندك علاقات مباشرة بالفنانين, والساحة ربما هدية اللي ربما كانت ثرية ومادة دسمة لبرامجنا الإذاعية, لأنه المشاهد والمستمع يرتبط بالنجوم في حياته الخاصة, وكل حد عنده يعني صوت أو ممثل أو فنانة مرتبط بها, ولكن هذا غير متوفر دائما وأبدا للإعلامي للمنشط الإذاعي أو التلفزي.
1: ارتباط يعني كيفاش يعني حاجات قعدت في البال من
0: لا لا لا لا أنا نحكي يعني الجانب الآخر في علاقتنا بضيوفنا الفنانين.
1: أي
0: يعني ما يخفاكش خاصة اللي عنده المباشر في بعض الأحيان تاخذ موعد مع فنان
1: أو
0: وما تلقاهش ما يجيش, سكر تليفونه يمشي للدوتيست
1: يمر بنهارتها
0: يعني
1: يقرر بش يمر بنهارتها.
0: وانت عندك معامل ليه ذنب نوعا ما نعرفش, انا عامل له تحقيق في الشارع وعامل له ضيوف مفاجأة وشهادات ومشيت
1: وعملت خدمة كاملة كنت كامل بنيته عليه
0: بحثت مسيرته كذا باش تأثث الحصة هذيك وبعد تلقى روحك.
1: أي هو شوف هذا جزء من العمل متاعنا, وإذا احنا باش نقعدوا معناتها ما نعملولوش حساب ما تعلمناش برشا من التجربة. شوف بالتجربة تولي هذا يصير وصار ومازال باش يصير.
0: مازال باش يصير.
1: فما جزء صغير اللي فعلا جاتهم أسباب قاهرة. ولكن فما جزء كبير منهم اللي هما للأسف الشديد يعني يستسهلوا عمل الإعلامي وفي عود يقول الكلام اللول يقعد يمني فيك ويجيك النهار الموعود
0: لا يعطيك الكلمة خلاص وبعد يقول لك سارة هو اليوم
1: لا يولي اليوم ويولي عنده وهذا كان هز تليفونه ساعات يختفي. هو أنا نبدأ قبل بنهار نكلم وقت اللي نحس أنه قبل بنهار ما يجاوبش على التليفون ولي عندي شك ونولي نطلب دوما قوم الصباح ثم نعمل الحقيقة لازم نلقاو حل ديما. روشوف هذوما من أسوأ الأشياء اللي من أسوأ معناتها المخططات ولا الأحداث اللي نجم يعيشها منشط ولا منتج ولا معد متاع برنامج أنه ضيف يكون معامل عليهم يجيش تعمل زوج ثلاثة كي ينقص واحد ما هوش مشكل لكن كي ينقص واحد وهو الرئيسي اللي باش تدور حوله الحكاية الكل مشكل تولي.
0: تولي مشكل كبير. أنا, أنا أنا أنا أنا عشت حادثة في الـ في الـ في الليتر هذية. كنت أي. كنت كنا باش نبدأ شبكة أول حلقة في البرنامج.
1: أي.
0: أول حلقة في البرنامج وقتها ثم سلسلة بتاع نوار عشية وفي 2015. وكل منشط يعطي خصوصية للمساحة هذيك. كان في الحسبان ان باش نهتم بالفن الشعبي اللي هما المزودية وقتها بين قوسين. واتفقت وقتها مديرنا سفيان بعيسى واتفقنا وكذا. وكان اتفاقي الاول ان نبدأ كبير. اتفقت مع سمير لوسيف ثمني والحصة من 5 to 7 متاع العشية وبرايم
1: تايم وأكد لك باش يجي وصفت
0: وما تمش
1: وحذرت له لغاني وحذرت الكوندكتور وحذرت لك
0: كل شيء
1: وشفت الانترفيو اللي عملنا من كل وفهمت مني مش تدخل
0: مش أكثر من هكذا. وأنا من طبعي إني نجي قبل ساعة من البرنامج للإذاعة باش نركح أموري كله كذا ونكلم ضيفي في الوقت ذا كرانا باش نتقابله بعد سبيعة وكذا وكذا وين وين وصلت
1: وين وصلت القهوة وكذا
0: نطلب ما يجاوبش نطلب ما يجاوبش
1: قلبك تقبل
0: مش كنت تقبل. كنت في قاعة الانتاج أنا ومعايا صديق عز الدين محمود يشوف فيا
1: بالهدوء
0: نتاع يشوف فيا كيفاش بديت نتبدل ونتحول
1: طبعا
0: معنا وانا في الوقت هذاك حاط غنية نسمع فيها وقال لي وكان تعجبه برشا هو هي غنية ليبية وقتها مغنيها شو اسمه رمنا كازوس اللي هي دقات فردات الرحاء وبعد نفسها هي غناها منير لطيفي ولد جيبس في نفس البوكل معنا ولكن قاعد بيني وبين ذاتي نبحث على حل معنا شنو هو ساعتين وكذا
1: ساعتين كاملين وكذاش باش تم تأثيره وفي آخر لحظة
0: قال لي حاتم وانت علاش الفن الشعبي كان المزودة مش عن الادب وانت تحفظ برشا شعر شعبي وعنده شعراء شعبيين ومطربين واسماعيل حطاب ونمشي للذكر علاش المزود
1: اكزاكتومون وتجبد الموروث هذاك ومن الذاكرة الفنية الشعبية.
0: لحظتها طلبت بشير لقاني قلت له بشير انت وين؟ قال لي هاني قريب من لفايت. قلت له تو تجين لفايت راك اليوم معايا بنتك اليوم باش تبدا معايا في رحلة كمستشار شعري في الحصة.
1: وهذا حاتم ديما عنا قائمة من ناس اللي هما محليهم
0: سكورة ذاك سكورة
1: ويرحم والديهم على خاطر القائمة ديك ناس محليهم
0: أي.
1: ناس يخضب الخاطر وناس نجم تدلل عليهم
0: يلزم الجندة بتاعك فيها
1: ديما عندك. أنا نذكر زيدا وجاك بشير بربي
0: جاني بشير
1: وعملت الحس وطلعت أحسن من اللي كنت باش تعرف طواف
0: بدينا حسة 2015 دامت ساعة عامين من 15 ل 17 ويعني من الوقتها أنا تخصصت في الأدب الشعبي واللي نكتب ملاحم و معنا غيرت مسيرة كاملة للتوى في دعوة طويل يعني النشط في برنامج يتبث ثنائي بين تطوين وبانوراما كنهار سبت يعنى بالموروث الشفوي الصوتي والشعري اسمه دقة خلالة.
1: وهذا يا حاتم مهم أنه
0: ورب صوت خير من ألف ألف حاجة حضرت. ولكن حضور البديهة اللي حكينا عليه أنه يكون حاضر بقى.
1: حضور البديهة ولكن زيد عندك ناس عندك فيهم الثقة ثم ثقافتك وتكوينك اللي يخليك مكش فقط أنت ده يعني كي تخرج من موضوع عندك موضوع آخر اللي أنت دجا تقرأ عليه وتحضر عليه لكن عمرك ما عملت عليه حصة. وديما المنشط والصحافي ديما عنده قائمة من المواضيع نجم يخدمها في كل وقت لكن هو مازال ما خدمهاش وديما موجوده في مخه. ونهار كي يحير هو ساعات تبدا كل جمعه تخدم تو كيما انا ما نزل فن كل جمعه يزمني الموضوع لكن انا مش كل جمعه الموضوع نخمم فيه الجمعه هذيك جاي من الملاحظه كل ما نخزر حاجه نقول اي هذا يجي موضوع هذا يجي فكره.
0: إيه أنا اتفاقي أنا اتفاقي معك اللي تكون ضيفتي الليلة اقتصار عنده وين عنده مدرسة. إذا كان كنت في ليلتها ما نجمش ما
1: طبعا أنت كلمت يمكن عنا توفر من
0: حصريا
1: أي هكيكة. وحاجة أخرى زادة محليهمك الناس اللي ما عندهمش الغرور متاع انا ما تجيبنيش معناتها سكور وتكلموا تقولوا راهو انا معناتها استحقيتك اليوم
0: صار
1: يقول لك ما على الرحب وسعة مش يقول لك ليه خليني نفكر وش بيك تفكر في محليهم. فما ناس ديسبونيبل ويفهموا طبيعة العمل الاعلامي ويفهموا انه فما حتى حد سكور راهو الناس كلهم مهمين لكن تبقى المواعيد تختلف. وانا صارت لي راهو برشا مرات برشا خليك اخر لحظه وما يقولكش هذا كان هز عليك التليفون والا يغلط لك في الوقت مثلا تقول له 8 يجيك 9 فما شكون جيني وانا في وسط البرنامج بعد ما بديت قال لي انا قدام التلفزه إيه ما انت قدام التلفزه
0: حصه
1: وفات فهمت برشا يجيو في الحصه وفات وبرشا يمشيوا للاذاعه ما يمشيوش للتلفزه ولكن لكن زاد مهم جدا انه الانسان ما يتوترش. المهم يحافظ على اعصابه المهم اذا فما مصلحه في انه ياجل ايجي اذا ينجم اذا ما ينجمش ياجل زاد يكون فما زاد امكانيه انه يخدم حاجه اللي هي مفكر فيها ومتمكن منها.
0: وهذه من صعوبات المباشر ديما
1: طبعا طبعا مسؤوليه كبيره
0: متوقع دائما لازم تكون ديما عندك بلان ا وبلان بي حذرين
1: لازمك تقرا وتتفرج وتتشبع ومعناتها وتكون فكره على مواضيع مختلفه اللي تكون قادر انك تتناولها معتها في الإعلام وتتناولها وتتحدث عليها وتحللها وهذا يتطلب الكثير من التفرغ وكثير من الوقت وبرشة تقرأ طب تتفرج مسرح سينما عندك دقة ملاحظة تحضر عروض تحكي مع نقاد تقرأ مقالات في الفن في تونس وفي العالم العربي وبرا
0: وفي مسيرتنا تعدينا برشة مراحل يعني رسكلتنا الواقع
1: طبعا
0: أنا نتذكر الخدمة في فترة الكورونا من أصعب الفترات اللي خدمناها أيضا في
1: طبعا في ضيوف خدم بلاش ضيوف وإلا معناتها في ظروف صعيبة
0: في في في مرحلة الحداد على ياسر عرفات وأيضا على برجيبة يعني كانت صعيبة
1: الفترات معناتها فما برشا فترات اللي العمل الثقافي وخاصة الحديث عن ثقافة يتحول إلى عمل ثانوي معاش مهمة دونك تحاول باش تواكب تخدم على ثقافة ماهيش ترفيه كهو ثقافة بشكل
0: انت عشنا عندنا لحظات في بعض العمليات الإرهابية اللي صارت في تونس وقتها في جيس السين نتذكر وقت صار تفجير نتاع الحافلة الأمنية
1: الحافلة الأمنية وقتها إبراهيم الطيف مدير مهرجان أنا كنت نتفرج في فيلم وقتها فيلم ليسري نصر الله كنت نتفرج في فيلم في قاعة الكوليزي و جيني تليفون قالوا لي انت وين
0: احنا كان عندنا مباشر في شارع بورقيبه
1: هاي شارع حبيب بورقيبه ومشينا للنزل اللي يحتضن المهرجان واللي كان فيه ضيوف المهرجان وقتها ذكر ابراهيم الطيف هو كان مدير المهرجان وتجمعوا كلهم في الهول متاع لوتيل وقالوا نوازلوا المهرجان وحتى ضيف مطلب أنه يروح وحتى حتى ضيف مطلب أنه يلغي الشركة متاعه ولا عرضه وتواصلت وخدمنا في الظروف هذيك وخدمنا برشا خوف برشا ولكن زيدة محلاها هك أنه كتحس أنه الناس الكل في كلمة واحدة يعني ما هوش ثقافة تقاوم الإرهاب وفعل المقاومة فقط يعني مجرد شعارات تواصلت الاحتفالات وتعرف أهمية أيام قرطاج السينمائية معناتها كمهرجان عربي إفريقي وأهمية الأفلام وقديش يقعدوا يحضروا له فتواصل المهرجان وكان شيئا لم يكن ما كانش سهل كان ياسر صعيب ونذكر أنه الناس هبطت تدور في شارع الحبيب بورقيبة حتى تأكد أنه الشارع آمن وما تعيشنا أحداث وتعلمنا أنه الرسالة اللي تعمل العمل متاعك وكل ما يلزمش يقف في كل الظروف ما يقفش ما يجيش نهار لذاعة معناتها لطف تسكر ولا تلد تسكر نحن نخدمه في كل الظروف
0: في كل الأوقات صحيح واحنا مسلين مع الأوقات والظروف هذية طبعا ما بين الكلام والكلام شيء من الأنغام

0: هذه هي ميونس ونانسي عجرم يعني من تسجيلات النادرة القديمة اللي تجمعهم المهرجانات ربما الفنانين في سهرة مفتوحة باش يأديوا ربما تكريم لفنان كبر ولكن فنان صار. هذه صارت في مهرجان السوق واقف مش في تونس السهرية هذه. على كل نرجع لسهريتنا احنا طبعا لأنه علاش جبت الموضوع هذا لأنه وبرمجت الأغنية هذه لأنه باش نحكي على ربما التثمين ربما للنجومنا حكينا عليهم اللي يغيبوا ساعات وكذا ولكن عنا قامات ربما حكيت انت عشان لي الحاجي حكينا غدرنا كامل روف النقاتي يعني تقريبا باستثناء بعض المحطات العالمية سواء الصوتية او المرئية احنا في تونس لا نكرم احيانا من المبدعين. تجربة قامت بها أختنا صفية حيوي قهوة عربي ولينا كل نفقد وحد نجيب وقت تجيب نعديه ولكن العمل مثلا نشوفه مصر قريبة منا أعمال درامية سينمائية تلفزية آخرها ربما أنه حتى فنان سياسي كاتب جندي شهيد كل معناها ما يزيش شهادة تاريخية وتوثيق لمسيرة متميزة للأجيال القادمة. احنا علاش هذا نقصنا في تونس؟
1: شوف يمكن حتى معناتها ساعة من الديمة ديما نقول من نجموش نقارن رواحنا بمصر. مصر فيها صناعة فيها سهولة كبيرة في أنك تنتج وتقدم وتعطي أفكار وتكتب سيناريو وحتى عدد الأعمال والمقترحات الفنية موجودة أكثر يعني ما تب لحقيقة بعيدين كل بعض على الإنتاج الإعلامي والصناعات الإبداعية الثقافية في مصر اللي هي سبقتنا بسنوات كبيرة وسنوات ضوئية. تبقى فكرة التكريم موجودة سمحني حاتم فكرة التكريم موجودة عنا نحن يعني لو انت تشوف في ايام قرطاج المسرحية ولا سينمائية ولا في التظاهرات الكبرى ديما فما ركن قار اسمه التكريم. لكن هنا مشكلتي مش مع التكريم فقط لكن مشكلتي مع الطريقة مشكلتي مع السياسة مشكلتي مع ال
0: الشكل والمضمون
1: بتاع التكريم اللي هو يشبه لبعضه يعني شهادة يطلع ياخذها يصف عليه كان عملوا مجهود يعملوا بعض الصور اللي تبدأ في الخلفية ولا في الشاشة وينتهي الحديث معناتها وكل العام اللي بعده نجيبه هذاك وبعد نجيبه هذاك والتكريم يكون معناتها ياسر يشبه لبعضه. يمكن مرة في مهرجان الحمامات المصر هذاك اللي كان على رأسه مختار العجيمي نتذكر أنه فما مرة عملوا تكريم لحقيقة طريف جميل ومختلف تماما وقعد في بالي عملوا سيناريزاسيون عملية إخراج سينوغرافي كاملة لتكريم كرمو سلمى بكار وفريد بوغدير وكان التكريم من خلال بعض الشخصيات اللي هي موجودة في أفلامهم فكان فما إخراج سينوغرافي يعني تشوف خذوا هيك اللي بيع في اللي بيع على الشط في فيلم حرق الواد لفريد بوغدير جاء شخص يلبس نفس اللباس وسمعنا الصوت وكانت الشاشة تعدي جزء من يعني الصوت ويخرج الراجل من وسط الجمهور حاجة أنا عمري ما ننساها وقتها يظهر لي معناتها كان فما انسان مختص.
0: معناها انت تولدت كرياسيون من اجل تكريم
1: كرياسيون في التكريم. راهو التكريم يقعد وقت اللي يكون فيه جانب مفاجئ، يكون فيه تفكير، يكون مش الاستسهال بتاع انك تقدم باقة ورود
0: وورقة هكا مكتوب شهادة
1: وكل. ثم زاد التكريم مهم. انا المرة اللي فاتت والله سمعت على تكريم للهادي حبوبة في ختام مهرجان أذنة للفنون الشعبية، قديش فرحت وقديش سعدت جدا أن يتم تكريم قامة كبيرة في الفن الشعبي،
0: وشاركوا فيه برشا أصوات وكان نشط السهرية بشير لقان.
1: أي واعتبرت أنه حاجة مهمة جدا للفنان لعائلته لمسيرته، وخاصة حاتم للفن الشعبي. الفن الشعبي اللي هو
0: هوية
1: تراث، يعني تراث غير مادي اللي هو يحمل، يعطينا فكرة على قديش عاش التطور الأغنية الشعبية. أريد كي نحكيه على الأغنية الشعبية، رانا من وراها النجمون شو تعتبر وثيقة عن المجتمع التونسي، التغيرات اللي عاشها الكل على أفكاره وعلى هواجسه وعلى أحلامه وعلى انتظاراته وعلى الشغف متاعه وعلى محبته وعلى أوجاعه وعلى آلامه. وهذا مهم. الفن الشعبي راهو أنا نعتبر أنه يستحق مكانة أكبر، ويستحق مهرجان معناتها فعلا معناتها هو في دورته الثانية أذنة، ولكن نتخيل أنه يستحق مكانة أكثر في خريطة المهرجانات وحتى في المشهد بصفة عامة. فالتكريم مش فقط للشخصيات، تكريم لأنماط موسيقية، لألوان موسيقية معناتها. وانا نعتبره هذا معناتها هذا اللي مازال ناقص. وبطبيعة الحال نحكي ديما على الشكل، يقعد زيدا يعطيهم الصحة كي يتذكروا فنانة وفنانة أو
0: هنا أنا معاك، حكيتين على التكريم، ولكن الأعمال الدرامية والسينمائية هل ما عندناش شخصيات نجم تكون ملهمة لمسلسلات؟
1: عنا طبعا عنا طبعا عنا شخصيات. أنا يعني شو تقول مثلا حياة إسماعيل الحطاب مهم جدا، معناتها نعرفوا أكثر على شخصيته، شخصية فريدة، شخصية الناس اللي خلطت عليه واللي عاشت معاه تتحدث على بروفيل مختلف طريف مهم نعرفوا عليه. غيره الهادي حبوبة، أنا نحكي على الفن الشعبي، ولكن نعمة عليا، الجاموسي، جويني، الناس اللي نزلوا
0: السياسيين، حشاد ما يستاهلش
1: طبعا يسهل. وانا نحكي ديما على المجال الثقافي،
0: ايه نحكي لك
1: الجرجي،
0: عزيز عثمان
1: التركي، حاتم المكي، معناتها مهم انه نعرفوهم لانه هذوما جزء من هويتنا، جزء من بلادنا. وتوا الجيل ما يعرفوش برشا شكون عمل السامبا نتاع ابن خلدون. مهم جدا يعرفوا شكون زبير التركي، راهو قامة كبيرة،
0: قامة مصنف عالميا،
1: الهادي التركي خو معناتها كيف في وقت معين كانوا باش يعملوا متحف، المتحف الفن التشكيلي. الناس اللي في الفنون التشكيلية، الناس اللي في المسرح، مهم انه نعرفوهم ونعرفوا الجانب الانساني اللي فيهم وجانب اللي موجود في حياتهم. اليوم كي تتفرج على عمل وثائقي على فريدا كالو معناتها من امريكا اللاتينية، تفهم حياة الفنانة هذه وصلت العالمية. يعني الناس اليوم بيتها هو مزار للسواح،
0: ثم قبل السياحة
1: مش حتى شريط وثائق، تعمل ايضا يعني فيلم روائي على فريدا كالو وغيرها من من من من ناس. فما افلام على معناتها مسيرة جورج وسوف على نزار قباني، وفما اليوم النجم نمزج ما بين الوثائقي والروائي، واللي هو جنس جميل جدا انك فما جانب توثيقي للشخصيه، ولكن زاد فما الجانب نتاع الحكايه وفن الحكايه وفن القصص.
0: لا احنا عندنا معناه يحسب على الاصابع الواقع، عندنا شورب عملوا له عمل، وعندنا رقصة النار اللي
1: عنا حبيبة مسيكة،
0: حبيبة مسيكة رقصة النار مسيكة.
1: أما في الوثائقي حاتم في الدوكيومنتير راهو ثم قائمة كبيرة من الناس اللي خدمت على مثلا حيدر التركي، اللي ثم فنانين تشكيليين خدموا عليهم.
0: لا أنا تفرج على الوثائقيات، تفرج حتى على ال شو اسمه اللي غنى عليه حبوبة جريدة من المقنين هنا ليله المخرج حتى نسيته صديقي فني بنيران حاجة كما هيك. لا يونس
1: الحجري
0: يعطيك الصحة.
1: يونس الحجري هذاك اللي عمل زيد على الفن التشكيلي.
0: لا هو الواقع يختص في الألوان ذي، وحكي معايا حتى على مرة على أنه مشروع يحب يخدم حاجة على بالقسم بوجنة واللون الموسيقي ذاك.
1: فما حاجات قاعدة تتخدم، وفما فنانين يستحقوا برشا، ومش بالضرورة الناس اللي هما الإعلام عرف بيهم. فما الكثير من الفنانين اللي هما معناتها ما يعرفهمش يسال عليه. ما نعرفش انا خلطت على حاتم المكي، وخلطت على الجرجي، وخلطت على زبير التركي،
0: خلطنا عليه.
1: معناتها هذوما ناس اللي بالحق. وفما عادل مكديج زاد ايضا انا فقط نحكي على الفن التشكيلي، ما مشيتش للمسرح، ما مشيتش للسينما، ما مشيتش. ثم زاد مش كان الناس الفنانين، فما المهن المجاورة حاتم. يعني تلقى دي كوستيومير كيما العياشي، ولا تلقى كيما شو اسمها هي نسيت اسمها الحداد هذه
0: الراضية الحداد
1: اي. معناتها تلقى دي كوستيومير، ولا اخت جميلة مداني تلقى ناس اللي هي ساهمت في مهن اللي هي في الظلال، ماهيش في الأضواء، ومهم أنك تحدث عليها. المرة الأخرى في الدورة الأخيرة الأيام قرطاج المسرحية كان فما حديث، كان فما فيلم عجبني برشا الحقيقة. هو الشخصية اللي صوروها عليها مجيش، ولكن جيت مرته وولده اللي هو معناتها مصمم ديكار متاع أفلام ليوسف شاهين نصر الله. فيظهر لي اسمه على اسمه لوكيشن، يمكن نتذكر الاسم بتاع الشخص. نعتبر انه مجال التكريم والبورتريات اللي احنا عنا في تونس على مصمم الديكور، والا على معناتها الناس اللي في الموسيقى التصويرية زيادة مثلا في التصميم السينوغرافي، في هذية الكل نعتبر اللي احنا مقصرين برشا
0: مقصرين.
1: وذاك علاش الأجيال اللي تدخلهم راهو عنا وعنا يقول لك علاش ما نعرفوهمش.
0: بيه تحدثنا منا ومنا ومنا وما قلت ناش سناوي نصيفت.
1: انا الحقيقه ما
0: هو في اجازه
1: اي مدام في اجازه، هي قلت لك هي اجازه يعني مختلفه تماما، لانه ولدي كيف يجي نولي ما عادش نحب نخرج من الدار، نحب نقعد في الدار، نمشي نعوم هكا شويه حمامات، شويه سوسه، شويه هكا زيد كيف ستير.
0: العمان مع الإقامة ولا نهار وروح؟
1: لا بلاش، لا لا لا لا من غير إقامة بطريقة. شوف أنا راني نرجع إلى البدايات
0: للأصول،
1: ما كناش بالإقامة ولا بالاستهلاك ولا هذاك الكل. احنا كنا نمشي ونعوم يوم حر تمشي تتبحر ويا تروح تفطر في الدار ولا تاكل غادي بكل معناتها بساطة وبعيدا عن منطق الاستهلاك والسرعة والمصاريف المرتفعة والمكلفة اللي هي نعتبرها يعني وكأنها الدخيلة وتحب تخلي عنا فكرة أنه لازم نصرفه
0: باش يلزم تكون لبس عليك باش تصيف
1: اي ولازم تكون لبس عليك وحتى يتحول في بعض الأحيان إلى مؤشر على الرفاه الاجتماعي بدل ما كنت تصيف في البلاصة هذيك دونك كنت لابس عليك ليلي أنا نحب نمشي للبحر اللي ما فيهوش برشا ناس طبيعي نمشي نعوم ونروح ونعدي نهار في البحر وروح للدار عادي جدا جدا جدا يمكن فترة في حياتك تعديها في وسط الحس والناس وفي كل مؤشرات الرفاه الاجتماعي اللي عملناها الكل سوا تعاود بعد مرحلة معينة تعاود المصالحة مع الذات
0: تتخلص منها ترجع للطبيعة
1: تحاول تتخلص بأقصى ما يمكن من كل ما هو متصنع من كل ما هو سطحي من كل ما هو مجارات للناس تعمل حاجة اللي انت تحبها يعني عندي امكانيات انه نجم نمشي ونكري ونقعد في بلايك ولكن وليت نعتبر انه ماش بهليش ماهيش انا ونحب العودة الى الاصول وعودة الى الاشياء الطقوس نتاعنا متاع قبل وراهو مش كان في العمان فقط ولكن في حياتي بصفة عامة نحب الأشياء البسيطة اللي ما فيهاش تكلف اللي ما فيهاش استهلاك أو دفع نحو الاستهلاك ودفع نحو السرعة ووتيرة وفيه كثير من المظاهر اللي هي الحقيقة تخليك تبعد على روحك وعلى شخصيتك وكل ما نعرفش هذه وجهة نظر يمكن برشا ناس ما تقسمنيش فيها ما تقسمش معايا لكن أنا مرتاحة فيها ما نحبش التكلف والاصطناع وهكيكة كما أنا نحس في روحي مرتاحة
0: هذا باش يجرني ناس سؤال توا جاي على الطاير المخي والذهني ما أنا تصورت أنا بالمنطق هذا اللي كنت أحكي به أنه الكتاب موجود ليه مجال في حياتك الآن
1: الكتاب طبعا الكتاب السينما الكتاب والسينما زوما أقرب الحاجات كان تقول لي فاش نقرأ تنعطيك ثلاثة عناوين عندك اكتشاف لي صحفية حقيقة أنا تغرمت بالكتابة متاعها مثينة الغريبي كيف صارت صلوحة صليحة وأدعوك إلى قراءة هالكتاب هي مزيج ما بين الوثائقي والشخصي على صليحة الفنانة وكان عندها وكتاب آخر عندها مازلت ما قريتوش على حبيبة مسيكة هي تمزج بين الوثائقي والروائي وتخاطب الشخصيات وتتحول هي نفسها إلى شخصية صلوحة صليحة التونسية الفنانة بديت زادة في كتاب ليوم الزين بالشيخة كتاب في فن ابتكار أنفسنا هل نحن بارعون في اكتشاف في ابتكار أنفسنا وفي الحديث عن أنفسنا الحقيقة وهذه كان ضيفة من ضيفات يوم الزين بالشيخة ونقرأ لها ونعتبر اللي هي خاصة في مجال الفن وفي الفلسفة وفي الجمال من أجمل الكتابات الموجودة في تونس وطبعا نقرأ نكمل في كتاب لصديقي العزيز هيكل الحزبي أجواد وأوغاد قصة الباندي التونسي هذم أمباغاليل مع تنقرة برشا أخرين لكن معاهم زادة أنا سمعت في الإجازة هذه بالذات قررت أنه نرجع إلى الأفلام التونسية اللي بدأت تاع الثمانينات نعاود نتفرج
0: رجعت العصور الصح وصابودور
1: صحيتك عاودت رجعت
0: صمت القصور
1: وكلهم نحب نعاود نتفرج فيهم لأن بديت الذاكرة هكا تضعف شوية وأنا مهم جدا عندي نرجع لهالأفلام هذوما ممكن نفكر في مشروع هكا معين ممكن نعمل عليهم بحث ممكن زيدا، لكن زيدا المهم نرجع لهم باش ديما نذكر السينما التونسية كيفاش، مش البدايات ولكن في الفترة هذيك فترة الازدهار.
0: إن شاء الله إن شاء الله على الاستاذ. حبيت نحييك تحية كبيرة على قبول الدعوة وسمحنا سهرناك، ولكن بالعكس. كان خوذ هكا في مع منشط في إجازة، شنو يعمل شنو يحكي شنو، أنا ما عندوش هكا الضغط متاع الخدمة، لكن نجم يحكي في المواضيع كل، والمنشط قلنا من البداية ما عندوش إجازة. شكرا لك سيدي خضير.
1: شكرا حاتم، شكرا لك على الدعوة هذه، أنا فرحانة أنه نصافح المستمعين في إذاعة في الإذاعة متاعك
0: الطويل،
1: والحقيقة نصافحهم وبرشا محبة ليهم. إن شاء الله نهار نكون بحذيك حاضر
0: إن شاء الله
1: في
0: الاستوديو قاعدين في مهمة تصويرية وقتها
1: إن شاء الله. إن شاء الله نجي
0: نعمل دوكيومنتير
1: ان شاء الله، نعملوا وثائقي ان شاء الله. زيد حاتم نهار نبعث لك تتفرج في الفيلم متاعي اللي هو شريط وثائقي، وثائقي شخصي قصير اسمه بسكويت، يحكي على الـ الـ الـ المرأة الصحفية بصفة عامة. وان شاء الله ما نكونش معناتها خيب ظنك في انه مظاهر المظاهر
0: بالعكس انا ابحث عن الاختلاف يا ودي، المظاهر هذيك نشوفها في تلس
1: ما فهميش مظاهر اسمع مظاهر هذيك الكل نتاع المؤشرات الرخيصه الكل لا الكل انا نبعد عليها الحقيقه.
0: لا لا طبيعي احلى حاجه
1: تشبهني
0: مول جمعه الاولى خدمت مع هادي زعيم. هاد زعيم قال لي اخويا حاتم ان لاني نتاع فلوريدا، لاني نتاع انا لاني نتاع راس الجبل، راس الجبل الغابه جبل الشط حوته بحريه، نقعد 5-6 ايام كامبينغ ونروح لدار.
1: هذاك هو هذاك هو هذاك هو هذاك هو انا مانيش مختلفه مالنا
0: هذاك هو ماكش مختلف. شكرا لك يعطيك الصحه وليدك زينه ان شاء الله ان شاء الله تصبح على خير. اجمل تحيه حسن الحمدي في الاخراج الاذاعي حاتم غرياني، يقول لكم ليلتكم زينه ونكمل مع نجاة الصغيره القريب منك بعيد.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أحبطت ديوانة تونسية بمعبر رأس جدير الحدودي عملية تهريب ل 23 كيلوغراما من مخدر الكوكايين كانت على متن سيارة خفيفة حاملة لترقيم أجنبي. أكد الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العمير أن التحيين الأخير لأسعار الأدوية المرجعية رغم شموله قائمة واسعة من الأصناف لم يكن كافيا لتغطية الكلفة التي تتحملها الصيدلية المركزية، وأوضح أن مراجعة الأسعار التي تندرج ضمن المراجعات الدورية أجريت أيضا خلال السنتين 2018 و2019 وخلال السنة الماضية، غير أنها لم تواكب الارتفاع الحقيقي في الكلفة الأصلية للأدوية. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس أمس العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا. في العالم، انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية في قطاع غزة من تحت أنقاذ منزل في مدينة غزة جثامين 8 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف سابق لطيران الاحتلال الصهيوني. قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن واشنطن منخرطة في مفاوضات تجرى بين سلطنة عمان وإيران لتمكين مزيد من السفن من عبور مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.

0: البلة الملكية
1: حين تأخذك الأقدار لزيارة بلة الملكية أو بلاريجيا لابد أن تأسر قلبك المنازل تحت الأرضية ذات الطابقين التي بنيت قبل الميلاد منازل لا مثيل لها في العالم لا تتعب نفسك ولا تبحث كثيرا فمنازل الأثرياء ها هنا معمار هندسي فريد من نوعه لخص عبقرية فكر السكان الأصليين فأبدع فكر خطط وصمم فأنجز وخلد وترك المنازل بفسيفسائها وأروقتها وخزاناتها وحماماتها الخاصة تروي أسرار سكانها القدامى بلة الملكية يصفها الدليل السياحي وأستاذ التاريخ نبيل الشيخاوي فيقول
2: بلة ريجيا أو بلة الملكية أو لبيل ريجيا أو المنطقة الجميلة عاصمة الملك النوميدي ماسينيسا هو موقع أثري يقع غرب مدينة جندوبة تستمد بلاريجيا شهرتها من المساكن الفخمة ذات الطوابق تحت الأرض التي تعد ضررا في مجال العمارة السكنية لتونس في العصور القديمة
3: يقع الموقع الأثري بلاريجيا في الشمال الغربي للبلاد التونسية وتحديدا بولاية جندوبة تمر من خلال هذا الموقع طريق التجارة القديمة التي تربط قرطاج بعنابة في الجزائر يتميز الموقع الأثري بلاريجيا بمساكنه ذات الطوابق الأرضية والتي يمكن زيارة أغلبها وهذه المساكن الفريدة من نوعها على المستوى العالمي هي لنبلاء وأثرياء السكان الأصليين
1: منازل بقيت صامدة في وجه عنفوان الطبيعة خلدت أسماء سكانها بأحرف من ذهب في كتب التاريخ منزل الآلهة فينيس منزل الصيد البري والبحري منزل الصيد الجديد ومنزل الكنز لكل منزل حكاية ترويها لوحات فسيفسائية أرضية تغنيك عن السؤال وإذا كنت من هواة العمارة القديمة تجذب نظرك أعمدة ضخمة شامخة تحمل الطابق العلوي بما فيه من خصوصيات هندسية نادرة
3: وقعت تسمية هذه المنازل إثر الحفريات وفقا لمواضيع الفسيفساء التي اكتشفت داخل هذه المنازل من قبل الباحثين تجسد هذه اللوحات مشاهد من الحياة اليومية والآلهة التي كانوا يعبدونها في تلك الفترة مثل منزل السيد البري منزل السيد البحري ومنزل فينوس البحرية أو أنفيتريت تتكون هذه المنازل من أكثر من طابق وقد يصل عددها إلى 3 طوابق أحيانا مع المحافظة على نفس الخصوصيات المعمارية
1: حين استقر الحل والترحال بالسكان الأصليين في مدينة بلاريجيا المدينة الملكية في أعماق الشمال الغربي كان الماء أحد العناصر التي أحسنوا تخزينها واستغلالها ظلت حماماتهم بأنواعها الخزانات والأحواض في كل منزل الشواهد على حسن تدبيرهم واستباقهم لسنوات الجفاف وشح الأمطار أسرار المنازل المائية تكشفها السيدة هدى البرهومي
3: يوجد في مساكن بلاريجيا عدة معالم لتخزين واستغلال المياه فقد بنيت جل هذه المنازل فوق خزانات في جوف الأرض تخزن مياه الأمطار المتأتية من الأسقف كما أن منازل بلاريجيا مزودة بعدة آبار جوفية وأحواض مرتبطة بنافورات موزعة على جميع الطوابق كما تتميز منازل بلاريجيا بمرافقها الصحية وحماماتها الخاصة المرتبطة بقنوات الصرف الصحي وهي علامة حضارية فارقة تؤكد على تمدن سكان البلاد في تلك الفترة
1: السكان القدامى يتعبدون في منازلهم، يدخرون مؤونتهم في جرار مختلفة الأشكال والأنواع لولائمهم ولمناسباتهم الدينية والحياتية. كان المنزل بالنسبة إليهم الأمان الذي يحميهم من كل ظرف مناخي أو معيشي طارئ. مشاهد من حياتهم اليومية ترويها ممثلة المعهد الوطني للتراث هدى البرهومي.
3: توجد بمنازل بولاريجيا مساحة مخصصة للقيام بأعمال الطبخ والتخزين، وتوجد عادة بالطابق العلوي، كما أن الطوابق الأرضية مزودة بغرف خاصة لتجهيز الطعام قبل تقديمه لأهل المنزل أو الضيوف. كما يوجد بكل منزل طاقة أي فتحة مخصصة لوضع الآلهة التي كان يعبدها أهل المنزل، وهذا دليل على حرص سكان المنزل على إيلاء طقوس العبادة مكانة في حياتهم اليومية. تمثل المنازل ببولاريجيا فضاء متكاملا يوفر جميع حاجيات أهله من الراحة والتعبد والعمل.
1: وحين تنزل الدرج المبلط القديم تستقبلك النسمات الباردة صيفا ويغمرك الدفء شتاء، فمن بناها خطط لملائمتها لكل الظروف المناخية في كل الفصول من خلال فتحات تهوئة حفرت بدقة هندسية عجيبة.
3: تعددت آراء الباحثين حول الحكمة من بناء منازل تحت الأرض، فقد ذهب البعض إلى أنها طريقة للتأقلم مع الظروف المناخية الصعبة بولاية جندوبة، وهي ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشدة البرودة شتاء. ومن أبرز خصوصيات هذه المنازل أنها مزودة بآبار وأفنية تمكن من تهوئة وإضاءة الغرف، كما أن الطابق الأرضي وفر جوا باردا في الصيف وجوا دافئا في الشتاء.
1: هل استهوتك فكرة البقاء هنا في منزل به كل مقومات الحياة ويمكن ملائمته بسهولة للحياة العصرية؟ أليس ضرورة أن يسجل معلم أثري بهذا الطابع المعماري الهندسي الفريد في لائحة التراث العالمية؟ عن هذا السؤال تجيب ممثلة المعهد الوطني للتراث التابع لوزارة الشؤون الثقافية السيدة هدى البرهومي.
3: أصبح من الضروري إدراج الموقع الأثري بولاريجيا على لائحة التراث العالمي نظرا لفرادة هذه المنازل وثرائها وجمال فسيفسائها وحالة حفظها الجيدة، والتي يجعلها وجهة رئيسية لعديد السواح، منهم من اعتاد زيارتها في كل سنة لما تحمله من حنين إلى تاريخ أجدادنا ومجد حضارتنا خاصة في الجانب المعماري.
1: الدليل السياحي نبيل الشيخاوي أكد على القيمة الفنية والمعمارية التي سجلها التاريخ واعترف بها الأجداد والأحفاد وخلدتها الحجارة والفسيفساء.
2: لا شك في أن أهم المعالم الدالة على خصوصية المعمار هي تلك المنازل ذات الطابقين، أحدهما سفلي تحت الأرض وتمتاز بتعدد غرفها ومرافقها العجيبة، من ذلك أنها تحتوي على كنيسة خاصة يتعبد فيها سكان

0: إلى هنا انتهت جولتك في أروقة منازل الأثرياء في بولا الملكية. عد مجددا فلم ترى إلا القليل من هذا الموقع الأثري في هذه المدينة الخالدة عنوان الفخامة والأناقة الهندسية، فما زالت مسارح ومعابد وحمامات لم تروي أسرارها بعد ولم تكشف خفايا كنوزها.
1: كنتم مع بولا الملكية وثائقي إذاعي، إعداد وتقديم زحال بوكاري، تنفيذ تقني هند اليونسي، إخراج إذاعي لسعد بن عياد.
2: معمارنا، إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا كل
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكرة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاير؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: أخي الراضي تو هذا يعجبك؟ هذا معقول؟ هذا
1: وسع بالك يا سي شاهد، بناتنا وبناتكم تعاركوا فوق العين، التف ربي وجاء عمار بحذاهم ولا راهم قلوب عظم.
0: نجمة بنت قدور لسانها طويل تتهز على بناتنا وهما ما سكتوش.
1: قدور يتهم في عمار، قال ضرب بنتي وغلب عليها سلطان.
2: خالي الشاهد قول الحق، حكاية الغرس مش بلاش، عندكم حجة على قدور انتم؟
0: قدور ما بينه وبينه حتى شيء، احنا نتلطف معاه هو راكب راسه ونش علينا بنته.
2: همشي همشي اذكر السيد ياكل. زيت في وقتك يا قدور، زيت في وقتك. يا مرحبا بيك.
3: اسمع يا شاهد، هاو قدام جماعة الكل، لموا فهمكم وحكموا في بناتكم. لو مش حضر عمار كانت نجمة بنتي تقتل بناتكم، الله لا تجعلها جرة.
0: يا قدور الكلام الزين يندفع في الدين، انت وبنتك ظلمتونا، هي تتركك وترمي في الحديث على البنات وانت تعمل في دعايات ضدنا. ايش عملنا لك يا اخوي؟ انا ضيفانكم وقريب نرجعوا لبلادنا، وما يقعد كان الحديث الطيب والعشرة الباقية.
3: بنتي نجمة لو مش ننهى فيها راهي رمت بناتكم في الجلدة.
0: كثر خيرك، انت هدي من جانبك واحنا نهدوا من جانبنا وما نحبوش العداوة يا اخوي.
1: ماكش وحدك يا قدور باش تحكي على كيف عمار كان حاضر، لو مش فك على نجمة بالصوت ولا كانت هاللي اسمها سلطانة تكلها مالك.

0: يا سلطان يهديك ويقوي ساعتك، رانا براني حتى عمك الشاهد لايم عليك واخذ خاطره منك.
1: يا ديدش شرحان
0: بنقس كلمة يعيش بنتي، الواحد قد ما يخلي من روحه وإن شاء الله يسلم. خلتي قدور يحكوا عليه قالك شيطان في البس بنادر.
1: يا ديدش شرحان والله ماني ظلمتها، في وين تلاقوا على العين تتهمز علينا وتسيف عسلها.
0: على كل حال خممي خممي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: وقت اللي يفور الدم في عروقي ما عدنا فهم شيء.
0: إيه؟
1: لو بوش عمار فك عليها ولا نرفسها. الناس تقول احراف تعرف، ها وين كيف ذاك تحري يدي ولد كيف الناجع، وتو تعمل في الدعايات تقول عمار حام على سلطانة. هش بيني وبين عمار لين يخلبني عليها، اني برانية وهي بنت الدوار.

0: هذا هو الحانوت ولا كيف القهوة الكارطة والتاي والديمين وثم ليتهم فينا بالسياسة ما عنا من السياسة كان جريدة النهضة
1: هاو شاجي لم كنت قدو الروة ولا كنا نعدو عليه وقيم
2: قدو حسودي يشد البونت معاش لح عليه بالأخص هو يكره الهطايا من غير سبب وعليكم السلام هيا مرحبا مرحبا جيت في وقتك يا سي شاهد عندي ليك دبارة تعمل 66 كيف
3: إن شاء الله خير يا راضي أنت ولد حلال يرحم من سماك الراضي
2: التوى ما كلمنا عليكم حتى حد يا سي شاهد ما وعرفوا برواحكم
3: زعم ندوروا على الفلاحة وأهل الزرع ولا نعملوا الطبالة وغيت
2: أما فكرة أسهل من هكا ومضمونة في عاداتنا قبل ما نبدو الحصاد نعملوا زردة هكا وفرحة غدوة زردة الشيخ بكار تبرع بفرتور وجورج تبرع بعلوش هنا
4: والله يشاهدوني هارد ملا غدوة لا ماما يبشرك بالخير ملا من تو خلي نجوع رواحنا
2: خليني نكمل حكايتي يا صالح كمل وانت كمل. داك في كرشك تسمع فيه سي شاهد
3: نسخة فيك نسخة فيك ونحب رايك والله يسترك
2: غدوة في العشية تبدأ الحفلة الطيابي طيب والزكاري زكر لم كنتي فما عادة هكا كل عام نختاروا أربعة بنات حصادات يقولوا برواحهم يتساب الزوز اللي يربحوا عندهم جايزة ولو تختاروا زوز من بناتكم يشاركوا نجحوا ولا ما نجحوش يتكلموا عليكم الناس ويشهروكم يقولوا اللي سماك غناك الشهرة الباهية تجيب الرزق
3: فكرة باهية وهايلة ياسر ويكثر خيرك عندنا طفلة ناشطة وما تقولش لا وطفلة أخرى حتى هي لباس بها لكن باباها سعيد هاك الراجل اللي اسمه الكسراوي جاء معايا مرة ولا مرتين لما عندي رابح تعرفوه يعرف يطبق حتى ولدي صنايعي في الغيطة وزيد ولدي قصب
2: يا سيدي مالا توكلنا على الله

0: هذا اللي حكينا فيه، والراضي هذا ولد حلال يحبنا لوجه الله.
1: وانت تحبني يا شاهد نعرض بنتي على الناس والصفاق يصف يتفرجوا على بنات؟ اختار اختار من هالحالة يا شاهد.
0: زين معانا ما يديها شيء، معها سلطان وبنات الدوار.
2: يا اخي صدق

0: عامل كسراوة. الفكرة هذه في مصلحتنا، مش يعرفونا فلاحة، وفي ظرف شهر نعبوا جمالنا بالقمح.
1: ايه تعبوا جمالكم من احسن بنت يا طاهر؟ قولي لي انت وباباك وامك شرهانة، ايش تبقوا عنك؟ قيلوني قيلوني ولا نرحل من بعدك. كل يوم تجيبوني غناية.
0: سلطانة موافق بالخص، تقلب نجمة في الحصان كما غلبتها في العرض.

0: الماء يجري تحتنا وإحنا غفلين يا هادي.
1: الطاهرة وخيمة عندك كان الخبز المالح. عاي سارة سيدي وين هالماء؟
0: عمار حاطت عين على زينب على خطرها خلانا نسكنوا في أرضهم وزاد سرحنا في الهند.
1: العيون الكل محطوط على زينب وزينب باهي الحد ما تسمي على ولد عمها مسعود العايل.
0: المشكل حتى زينب حاطة عينها على عمار.
2: بالله زينب باش تعمل؟ لا ولد عمها يسلم فيه ولا عمار يتزوجها. إذا كلامك صحيح الطاهر
1: زينب تعدي في وقيت تحب تعرف زينها وين يوصلها. إذا هكا تلعب بالنار.
0: سلطانة أختك هي اللي قالت يا هادي.
2: سلطانة تفلك أحكت لي أش قالها عمار قبل ما تبدأ العركة مع نجمة. وزادت قالت عمار هو سبب في قعدتنا هنا. حتى باباه كان ناوي على تطريدنا والدعايات هذه أسيدي تسيب فيها نجمة بنت قدور.

0: بالحق غلبتك بنت الهطاية.
1: خسرت طولك وعرضك يا نجمة.
0: غدرتني شدت شعري ما سيبت.
1: ايه
0: لم كنتي تنوريك فيها اللي ما يرد ثار بو حمار.
1: حتى عمار ثين عاونها، يمكن هو مش قاصد، اما الضرب اللي جاي فيا ني اكثر منه.
2: عمار خويا قلبي ممكن نتعندو على حصاء ما، وانتي ضد الهطايا الزوق.
1: اش خص سوريده،
0: خلي نفتش فيها غيظي، قلبي ناسود عليها. تو هاني ماشي للعين،
3: يا ريت نلقاها وتشوفي ناش نعمل فيها.
2: استني ايش شجعتيني نمشي معاك، نحب نتفرج. ها بسمعي عيب تمشيش تضحيني.
1: اختيني عيب انت.

0: زغرتي زغرتي يا زينب زغرتي، عامل كسراوي وافك بابا يرضيه. هيا باهي ايش عملتي له؟
1: سلطانه ما يوقف قدامها حد، لا الحزره ولا الشيابين ولا البراويت، راني سلطانه من غير سلطنه.
0: ها هو عم الشاهد جاي، نبشروا ولا سمع قبلنا؟
2: اليوم نهاركم، يما تزغرت عليكم الزغرتات ولا تعرف واش يستنى فيكم؟
1: ما عندك كان القطعات يا عم الشاه، ما تقولش سلطانة سمين. ها اليوم في العشية تشوف وتعنقري الكبوس.
2: حاجتنا بالشهرة وكيف تربحوا شهرتنا تزيد، وهاني جبت زوز مناجل ذكير، هذا من صنع بلادنا من عند الشبلي الحداد، وزدت شريت زوز مناجل مغربيات، كل واحدة تهز معاها من جيل عربي ومن جيل مغربي.
0: المناجل المغربيات طوال ومعوجات يا عم الشاهد، حشتنا بصنع بلادنا الخفة والمضاوة.
2: المغربي ينفع في الزرع الصايب، وتو تمشوا معاي للمزرعة القريبة خلي نوريكم كيفاش تشدوا سيقان الزرع ومنين تقطعوا، كل شيء عنده مفصل، ونبغي نوريكم كيفاش تربطوا الحزمة.
1: ربي يعطيك عمر جديد يا عم الشاهد.
2: عمر جديد، عمر جديد منين نشروه؟ يا حسرة على الأيام، بابا يعاش للمية، وكيف عجز قال

0: واليوم هنا حبسنا لا نرد ولا نقوم الأيام كانت وكنا زي السقور نحوم واليوم هنا حبسنا لا نرقد ولا نقوم.
1: يسلم فمك يا عم الشاهد.
2: هاي هاي وتومشوا قدامي للمزرعة وتحزموا عروا على ذراعاتكم نحبكم نار تشعل.

0: شنو يا صادق؟
1: الكسراوي البارح حرنا فيه واليوكي كلمات السلطانة وافق؟
2: حسب ظني أنا يا طه الكسراوي ناوي ياخذ سلطانة.
1: إيه الزبلة تخريف؟ أنت مخك مش عليك يا صادق، الرجل بمرته والشيباني مكمل.
2: إيه أسأل أمك دادة شرهانة وش قال؟ قالت الكسراوي ناوي ياخذ امرأة أخرى.
1: ومرته دادة الضاوي يطلقها؟
2: لا يطلقها، حتى هي ماذا بيها الكسراوي ياخذ امرأة أخرى.
1: أنت اليوم ضبع، ثم امرأة ترضى بضرة؟
2: دادة ضاوية امرأة عاقلة ومثمرة، قالت ماذا بيها الأخي وذكورة البنات تحتم من امرأة أخرى. قالت الوقت طويل وبناتي من غير خيوة يولوا ذلال بين رجال.
1: والله دادة ضاوية امرأة كاملة يا أخي، ما سمعتش المثل على لسان امرأة؟ قالت يا ضر تسلط عليك الضرة باش تعرفي عكس النسيمة مرة.
2: عاد انت طاهر ما يلز على المر كان اللي أمر منه. هاي هاي هاي هاي هاي
1: هاي هاي هاي هاي يا قدي روح

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحود، علي الخميري، نور الدين العياري، سعيدة سراي، الرزقي العوني، منير العرقي، ألفة الحكيمي، حسونة ناجي، وسلاح الدين العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسونة ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: وهم نقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب وخطوا سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب ونحن نمشي في ثنايا الذاكرة لمجدهم هل من سبب ونعيد تقريب الدفاتر على للعبر مكانا بين صفحات الكتب في الذاكرة نبش في كتاب المجد بإمضاء فاطمة بالهوشات.
1: أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من في الذاكرة. اليوم مستمعي الكرام سنخط لوحة حلقتنا بريشة فنان تونسي ملأ تاريخ فننا بألوانه الزاهية، استنبط تفاصيلها من تفاصيل مدينتنا التونسية بأزقتها الضيقة وشرفاتها المطلة المظللة بأشجار الياسمين، ومن تجربته الذاتية التي امتزجت فيها روائح الدفء التونسي بروائح الثلج الإسكندنافي. فلنسافر إذن بين محمله وريشته باحثين عن تفاصيل بقائه في الذاكرة.